اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس المؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنين طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شين يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عنده يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة، كيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن إيمانه لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت أقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أنا كنت نشيطة، بتحرك كتير، وكان طول الوقت عندي طاقة، لحد ما المرض هدني. عمري ما كنت أتخيل أنه في يوم من الأيام أني أتعب كده. بدأت أحس بعجزي، واللي بيزود تعبي ومرضي هي نظرات الناس ليا. بيوجعني قوي إحساس الشفقة اللي بشوفه في عينيهم طول الوقت. كتير من الناس بيحسسوني أنه كأن المرض ده كأنه عقاب من ربنا ليا، أو نتيجة حاجة غلط أنا عملتها، أو تقصير مني. كنت بسأل ربنا دايماً، اشمعنى أنا يا رب اللي بعاني كده؟ أنا عملت حاجة غلط طيب علشان أستاهل إنك تعاقبني عليها للدرجات دي؟ لحد ما بدأت أفتح عيني على كل اللي فات من حياتي، وأشوف قد إيه يا رب أنت كنت معايا وسندني. ساعتها بس قدرت إني أجدد ثقتي في ربنا. ساعتها بس قدرت إني أقاوم المرض، أشوف إن المرض ده للخير. أكيد ربنا هيشفيني في الوقت المناسب، أكيد هيديني قوة أقاوم كل اللي بعدي بيه.
1: أنت قوية لأنك عارفة تتعايشي مع المرض وتقاوميه. ما تخليش نظراتهم تحبطك وتزعلك، ولا كلامهم يأثر عليك. ما تخليش المرض يبقى حاجز بينك وبين الحياة. أنت مصدر أمل لناس كتير.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الحادي عشر.
2: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
3: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
2: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار، فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارف على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: غالبا احنا البنات لما بيبقى عندنا مناسبه مهمه بنفتح دولاب اللبس وننزله كله على السرير ونبتدي ندور فيه ونشوف ايه الحلو اللي ينفع نجربه، ايه اللي مش حلو نتخلص منه، حسب بقى ده وسع قدم ما بقاش على الموضه بنتخلص منه ونتحمس ننزل نشتري لبس جديد ندخله لدولابنا. كمان افكارنا محتاجين نعمل فيها كده، من وقت للتاني محتاجين ندعبس وندور فيها ونشوف ايه الافكار القديمه المغلوطه الباليه البايظه نتخلص منها ونرميها وندخل لأذهاننا أفكار جديدة صحيحة مظبوطة نعيش بيها. أناقة مظهرنا مهمة لكن الأهم بكتير أناقة أفكارنا، ودي بس مجرد فكرة.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: حقيقة النسبية اللي الناس بتقولها النهاردة وبتنادي بيها حقيقة هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هي مشكلة الأخلاق. يعني علشان أعرف الصح من الغلط أو أعرف الحقيقة أو أعرف الأخلاق أنا مش هعرف أقيس، لأن ما عنديش أي مقياس، كل شيء نسبي. فدلوقتي هيكون قتل الأطفال ممكن يبقى في حتة تاني كويس، مش حاجة وحشة، أو ممكن أنه يكون القتل أو ممكن يكون أي نوع من أنواع الحاجات اللي بنقول عليها شر، هتكون في الحالة دي ما نقدرش نحكم عليها ونقول إن هي شر. معنى الكلام ده إنه وارد جداً إن يكون واحد زي هتلر راجل بريء، مفيش أي مشكلة، لأن النسبية ممكن تبرأه. واحدة من ضمن الحاجات اللي ممكن نبرأها هي حضارات كتيرة قوي قامت بأفعال غلط وشر كتير. الخلاصة إنه من غير وجود مقياس، ولو كل شيء نسبي، يبقى مفيش حاجة اسمها أخلاق، مفيش حاجة اسمها صح وغلط، يبقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
1: النفسية محتاجة أمان. الأمان واحد من الاحتياجات النفسية الأساسية اللي كلنا بنعيش ندور عليها. فأوقات بنحط أماننا بالكامل في المادة، وأوقات تانية بنحط أماننا في العلاقات. وتبدأ المشكلة لما نحاول نستمد الأمان من العلاقات بصورة مرضية. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي مليانة بالأمان، فمش هكون خايف إن الطرف التاني يبعد أو يخون أو يغدر، لكن مطمن لأن العلاقة فيها أمان. كمان عايز أقول إنه العلاقات كل ما كان فيها حدود وحدود صحية، كل ما كان عندي قدرة إني أدي مساحة للطرف التاني إنه يخرج للمجتمع ويتعامل ويكون علاقات أوسع وأبعد مننا. لو عرفنا نحط الحدود دي نلاقي علاقاتنا مليانة بالأمان الصحي. عايز أقول كمان إن إحنا أوقات بنحاول نستمد الأمان عن طريق إننا نسيطر على الطرف التاني. وإنت لو بتسيطر عليك في العلاقة بحجة صداقة، بحجة الحب، بحجة إن بيتخاف عليك، أرفض ده، لأن الدافع الخفي هو محاولة استمداد الأمان من وجودك. أرفض إنه يتسيطر عليك. كمان عايز أحكي وأقول إن العلاقات بتؤمن بمبدأ النمو التدريجي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ما كان في أمان في العلاقة كل ما كان في انفتاح، وكل ما كان في أمان كل ما كان في خطوات لقدام. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي بعيدة عن الاستنزاف وبعيدة عن السيطرة. عيش علاقات صحية هتلاقي أمان حقيقي.
2: الثامن.
3: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي

0: ابني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سببا لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سببا لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبدا لئلا أكون سببا لسقوط أخي.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله فيا أنا أيضاً.

ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. اهلا وسهلا بيكم ومن جديد ويقالوا عنه اهلا بيكم في لقاء تاني وتالت ونتكلم عنه. الكلام عنه مش بيخلص والكلام عنه مش بنشبع من الكلام عنه، لاني هو الغير محدود، هو الازلي الابدي اللي لو فضلنا نتكلم عنه موضوعات وموضوعات كتيره جدا، حتى نفس الموضوع الواحد مش بنعرف في حلقه نغطيه، لان هو الإله، هو المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، هو الحي ومازال حي. حقيقي الكلام عن المسيح بيبقى كلام مش بس ما بيخلص، لكن كمان كلام مبهر ومعزي ومفرح. الكلام عن المسيح كلام بيدخل للقلب، بيبقى ليه معنى تاني عن انك تتكلم عن اي حد او تقول عن اي حد، مهما كان عظيم، مهما كان الشخصية دي عظيمة، لو قعدت تتكلم عنها هتتبسط وهتفرح. لكن لما بتتكلم عن المسيح بتلاقي نفسك عندك احساس بالعجز عن انك تعبر، والكلمات مش بتبقى كافية انها تعبر عن مين هو المسيح. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه الراعي الصالح. ازاي يا جماعة؟ الراعي يعني بيرعى خراف، ولو رجعنا لحاجات تخص موضوع الراعي الصالح في العهد القديم هنلاقيها بتخص حاجات مالها بالمسيح اللي جه بعد الكتابات دي بسنين كتيرة قوي. تعالوا ارحب بضيف الحلقه النهارده الاسيس اسحاق سعد. اهلا بيكي اسيس.
1: اهلا بيكي يا ليديا، مبسوط جدا اكون معاكي.
0: وانا جدا بتبسط في كل مره تكون بتشاركني الكلام بالذات عن المسيح.
1: امين.
0: لاني انا حقيقي انا بقول انا مش بطلع عن برنامج، انا بطلع البرنامج والحلقه نحكي عن اعظم اله، نحكي عن اعظم صديق، نحكي عن الاعظم حبيب. فلما بنقعد نحكي عنه انا بحس ان الحلقه ليه خلصت، انا عايزه اتكلم عنه تاني وتالت ونفضل نحكي عنه، لاني الكلام عنه كلام مشبع ومغذي للروح وحاجة جميلة قوي ان احنا نتكلم عن المسيح.
1: ده حقيقي، ودايما اللي بيحب حد بيتكلم عنه كتير ويفتكره كتير ويفتكر كلماته كتير وحياته كتير، فلاننا بنعلن محبتنا ربنا مش بس بان احنا نقول بنحبه، لكن نفتكر مواقفه وكلامه وصفاته الجميلة والرائعة اللي ماشية معانا ومكملة معانا في سكة حياتنا. يعني
0: الجميل ان زي ما كنت بقول في المقدمه يا سيدي اسحاق، اوقات نتكلم عن ناس عايشه فنعظم فيها ونقول كلام حلو فيها، لكن في الاخر الكلام هيخلص.
1: صحيح.
0: واوقات نتكلم عن ناس انتقلت بس في الاخر هما مش سامعين ومش عارفين اللي احنا بنقوله عنهم.
1: مظبوط.
0: لكن لما بنيجي نتكلم عن المسيح بنلاقي الكلام ما بيخلص، وبنلاقي ان هو نفسه بيسمع لهذا الكلام ويتفاعل معنا بيه. يعني واحنا بنتكلم عنه بنكلمه.
1: صحيح.
0: واحنا بنتكلم عنه وبنكلمه بنلاقيه بيرد علينا وبيتفاعل معنا وبيتفاعل مع ارواحنا بالروح القدس الساكن فينا.
1: مظبوط. وده اللي احنا نعرفه النهارده كمان من خلال الراعي الصالح، ازاي ربنا بيتعامل معانا واحنا كمان ازاي نتعامل مع الراعي.
0: وده اللي هيخلينا ندخل بقى شويه في الحلقه بتاعتنا. لما كنت بفكر وبقول يعني ليه تقال عن المسيح الراعي الصالح في العهد الجديد، وانت هتجيلنا للحتة دي okay. رغم ان فكرة الراعي الصالح احنا ناس كتير حفظتها من مزمور 23 احنا كمسيحيين، وحتى غير المسيحيين عارفين المزمور دوت من كتر تكرارنا احنا ليه. يعني مزبوط. من كتر تكرارنا ليه اوقات غير مسيحيين يقولوا احنا عارفين ان الـ الاصحاح دوت او الجزء ده من الكتاب المقدس عندكم غالي عليكم قوي، بتحفظوه لأطفالكم من وإنتوا من هم صغيرين، يعني بتحفظوهم مزمور الراعي الصالح. لكن إيه الرابطة ما بين إن الراعي الصالح الموجود في مزمور 23 ويمكن ندخل في العهد القديم شوية بعد وإحنا بنحكي أكتر، وما بين إن نقول عن المسيح الراعي الصالح؟
1: هو الاثنين طبعا مرتبطين ببعض، احنا مش بنقدر او مش بينفع نفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، لكن هو صورة متكاملة كاملة عن الله ومعرفتنا به، وكمان عن علاقتنا بالله من خلال العبادة أو الصلاة أو حياتنا بالكامل مع ربنا. فإحنا ما فيش فصل. لكن العجيب إن في العهد القديم إلهنا كان بيتكلم عن نفسه إن هو الراعي الشخصي، مش بس في مزمور 23، وده طبعا أشهر زي ما انت بتقولي أشهر المزامير، مش بس عندنا عند كل الناس عارفينه وحافظينه كويس يعني، لكن كمان في حزقيال 34 من أقوى الكتابات، ما يقلش أبدا عن مزمور 23 عن الراعي الصالح، وهو بيتكلم إلهنا على أنه هو الراعي الصالح للشعب. في حزقيال 34 هو بيتكلم عن شخصية الله نفسه، ان انا برعاهم بشكل شخصي، مش مجرد ان انا الله وهم الخليقة بتاعتي، لكن انا برعاهم بشكل شخصي. فرعاية الله لشعبه في القديم في العهد القديم كان بيعبر عنها بكلمات واضحة وصريحة، ان انا عارفهم باسمك، عارف خرافي وادعوها باسماء، انا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كل دي مترجمة من العهد القديم ومن صفات الله كراعي في العهد القديم. يعني اللي اتقال في العهد الجديد هو ترجمة لفكرة صلاح الله، لكن الراعي الصالح لم تذكر في العهد القديم، لكن اتذكر عن الله أنه الراعي واللي بيعمله كان صالح. لكن في العهد الجديد هو السيد المسيح بنفسه اتكلم عن نفسه وقال أنا هو الراعي الصالح. هي دي إضافة ككلمة، لكن المعنى بتاعها موجود في تفاصيل كتيرة قوي في العهد القديم.
0: إيش معنى الصفة دي؟ يعني أنا هنقل كمان شوية ونحكي أكتر، لكن إيش معنى صفة الراعي التصقت بالله بالمسيح؟ ليه؟ ما يعني عايز أقول وظائف كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، وظائف كتيرة موجودة في الحياة، لكن بنحس إن فكرة الراعي مربوطة بالله في العهد القديم قوي زي ما كنت بتقول، ومربوطة بالمسيح مباشرة في العهد الجديد. اشمعنى الصفة يعني؟
1: احيانا بنعتبرها صفة واحيانا بنعتبرها وظيفة، لكن هي في الاصل هي بتعبر عن هوية الله وشخصية الله الحقيقية. هي مش مجرد وظيفة زي الراعي والأجير زي ما بيوصف العهد الجديد، هي مش مجرد وظيفة، هي مش مجرد مهنة، لكن الله بيعلن عن هويته وعن شخصيته الحقيقية في كلمة الراعي الصالح. هي مش مجرد صفة ولا مجرد وظيفة، لكنها من عمق، من أعماق الله، من هوية الله، من تعريف الله. لما نيجي نعرف إلهنا، جزء من التعريف بتاعنا لله هو راعي صالح لحياتنا ولنفوسنا. وليه هو راعي صالح؟ يعني احنا محتاجين نعرف ليه تقال عن نفسه الراعي الصالح. وكأن الكتاب المقدس بيحاول يدور عن كلمة في اللغة اليونانية أو حتى في اللغة العبرية أو حتى في اللغة العربية بتاعتنا، الثلاث لغات اللي هو اللغة العربية بتاعتنا واللغة العبرية العهد القديم واللغة اليونانية الترجمة السبعينية في العهد الجديد، التلاتة بيتكلموا عن كمال الصفة، كمال الصفة، نموذج للصفة، امتياز الصفة، ان ده هو اللي بيمتاز بالصفة دي، هي دي مخصصة ليه هو. وكلنا عارفين ان التعريف بالالف واللام في اللغة العربية هو تعريف قاصر على شخص واحد بس، فبيتكلم عن الراعي الصالح، وكأن دي حاجة حصرية تماما عن الله. النموذج الكامل، المثال الأعظم في الصلاح وفي الرعاية، ده معنى كلمة صلاح، هي البرفكت، هي الحاجة الكاملة، هي ما فيهاش نقص حاجة صغيرة عن صفة الراعي. عشان كده هو بيتكلم عن الراعي وعن الأجير. وإحنا حتى لما بنتكلم عن رعاة موجودين حتى في الحياة كأسوس أو كهنة أو خدام، إحنا بنتكلم عن ناس بشر، وارد إن هم يصيبوا، وارد إن هم يخطئوا، لكن الله اللي إحنا بناخده منه هو عنده الكمال ده. فإحنا بنشبع من الكمال الصفة دي أو الهوية دي. لما أنا بلتصق بالله، أنا بلتصق بالهوية دي، بالشخصية دي، فباخد واشبع من الشخصية دي. يمكن احنا عندنا نقصات في الحياة، لكن لما نيجي نتكلم عن الله، هو النموذج الكامل للرعاية، النموذج الأمثل للرعاية، النموذج الأمثل لحنية الراعي، النموذج الأمثل للتضحية.
0: وغالبا يعني احنا هنيجي دلوقتي هنتكلم في موضوع الصفات الراعي اللي يمكن نحتاج لما نقول صفات الراعي. الراعي الغنم, الراعي العادي العادي اللي بيمارس الرعاية للغنمات بتوعه ايه صفاته, ونيجي للمسيح ونشوف هل انطبقت عليه الصفات ديت في الرعاية ولا لا. فكأننا بنعمل المقابلة ما بين الراعي اللي بيرعى الغنم والمسيح اللي بيرعى الشعب أو بيرعى أولاده أو يمكن ده يوضح لنا كمان الصورة أكتر. خليكم معانا, هنطلع لترنيمة ونرجع بسرعة نتكلم عن إيه صفات الراعي اللي بتميزه, اللي نقدر نقول الصفة دي تختص بالراعي, ولأنها تختص بالراعي تعالوا نشوفها في المسيح ونشوف إذا كانت فعلا موجودة فيه, فنقدر نقول بملء الفم كده أيوة هو الراعي الصالح ولا لا. ترنيمة ونرجع معاكم.

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا معكم من تاني. وقالوا عن المسيح الراعي الصالح. والأسيس إسحاق سعد دي في حلقتي النهاردة كان بيقول حتة فرقت معايا قوي قبل الفاصل. كان بيقول الراعي مش راعي صالح. وأداة التعريف بأل تخصص إن ده الراعي المتميز الراعي الصالح الوحيد. أي حد ممكن يبقى راعي راعي الشركة، راعي الفكرة، راعي لمجموعة أطفال، راعي لكنيسة فيبقى أسيس، راعي لمنظمة عنده سمة الرعاية، لكن هو راعي. لكن الراعي الصالح تساوي فقط المسيح. عشان اجي للحتة اللي كنت بسألك فيها قبل الفاصل وكنا بنحكي فيها ان في صفات معينة للراعي اللي هو بيرعى غنم او ودوت، اول ما بنقول راعي بيجي لذهننا رعاية الغنم، يعني احنا اللي خدنا منه اللقب وحطناه في حاجات زي اللي انا قلتها دلوقتي في رعاية حاجات مختلفة. لكن الرعاية يعني راعي غنم، الراعي يبقى راعي غنم.
2: صحيح.
1: ف ايه الصفات اللي لما نشوفها في الراعي ونشاور عليها نلاقيها في المسيح فنقول صح انتوا معاكم حق انكم تقولوا عليه الراعي الصالح؟
2: هقول حتة صغيرة من كلامك ان في رعاة للحاجات كتير. فوانت بتتكلمي جي في بالي مثلا لما يكون في فريق كرة قدم ويقولك الراعي الرسمي شركة كذا او مش عارف ايه او الحاجات دي، يعني فالراعي الرسمي ده بمجرد المصالح ما تختلف والظروف تختلف او الاوضاع تختلف ممكن طرف من الاتنين ينسحبوا من التعاقد ده. لكن الجميل في التعاقد بتاعنا نحاولنا نسميه تعاقد بين العلاقة والشركة بيننا وبين الراعي الصالح، هي علاقة قائمة عليه هو مش قائمة علينا احنا. فاحنا ممكن نخل بالعهد، ممكن نخل بالتوافق بالشراكة اللي احنا اقرناها وامنا بيها والتزمنا بيها، لكن هو بيفضل امين الى المنتهى. ودي اول صفة ممكن نتكلم عنها عن الراعي، ان هو راعي أمين. ممكن المصالح تختلف بيننا وبينه، ممكن حتى طريقة التفكير تختلف بيننا وبينه، ممكن طريقتنا في الخدمة تختلف بيننا وبينه، لكن ده مش بيخل أبدا بالتعاقد اللي هو مضاه في يوم من الأيام وأقره في يوم من الأيام. فهو أمين. الكتاب المقدس بيقول عن الله أنه أمين لا يقدر أن ينكر نفسه، يعني ما يقدرش يعمل حاجة غير الأمانة. هو ما عندوش أوبشن، إنجاز التعبير، يعني ما عندوش أوبشن تاني غير الأمانة، غير أنه هو يكون أمين حتى لو كنا نحن غير أمناء. الكتاب بيركز على الحتة.
1: عايز تقولي انها صفة أصيلة فيه
2: لا تتغير، صفات الله طبعا يعني لا تتغير.
1: يمكن احنا في كل الصفات الأحوال بناخدها مكتسبة.
2: صحيح.
1: فممكن تروح وممكن تيجي.
2: مظبوط.
1: بدرجات معينة حسب الوضع وحسب المواقف، لكن هي صفة أصيلة في الله موجودة. صحيح. فيه. وبما ان احنا بنتكلم ان الله هو المسيح هو الله الظاهر في الجسد، إذن هي صفة أصيلة في المسيح انه راعي.
2: أمين. أمين.
1: الراعي الأمين.
2: أمين. هو ما ينفعش أو ما يعرفش إنجاز التعبير، زي ما بنقول إن ربنا فيه حب وفيه كراهية، بني آدم ممكن يحب وممكن يكره. الله ما عندوش الأوبشن التاني لأن هو كله محبة، الله محبة، فالله ممتلئ بالمحبة. عشان كده ما فيش أي ثغرة في النص إنجاز التعبير، يعني تدخل أي جزء من الكراهية لأن هو متقفل هو جوهره المحبة، فلا تخترقوا الكراهية. هو أمين فلا تخترقوا عدم الأمانة بتاعتنا أو لا تؤثر عليه. هو لا يتأثر، هو لا يتغير مهما كانت عدم أمانتنا ومهما كان تغيرنا احنا في الحياة، لكن هو يظل أمينا إلى المنتهى. وده اللي قاله الكتاب المقدس عن يسوع المسيح، ان احبهم الى المنتهى. مش فترة زمنية معينة، مش بناء على ان احنا حلوين او وحشين، لكن احبنا الى المنتهى. وهذه هي الامانة، امانة العهد تقتضي انه يكون امينا الى الابد. هو منذ الازل امين حتى قبل ان يوجد الانسان، والى الابد امين لا يتغير حتى لو احنا تغيرنا.
1: Yeah. ولما بنقارن بنشوف أمانة الراعي ناحية الرعية بتاعته الغنمات اللي بيصحى من الصبح بدري علشان يهتم بيهم، لو أثر في إن هو يكون أمين معاهم ده هنبص نلاقي تلقائيا يبقى واحد هيروح شمال واحد هيروح يمين, لكن لمة الغنم ديت وعينه اللي عليهم طول الوقت واهتمامه بيهم طول الوقت بتقول ان ده راعي امين, ان ده راعي عنده أمانة تجاه الغنم اللي هو مسؤول عنهم.
2: صحيح.
1: ايه تاني من الصفات اللي نعرف برضو نتكلم عنها؟
2: ان هذا الراعي محب, هو بيحب الخراف بتاعته, هو بيحب الرعية بتاعته. فدليل على محبته, احنا دايما نعتمد على الحاجات الملموسة, يعني دليل على محبته ان يعرف تفاصيل الرعية بتاعته, يعرف يدعوها بأسماء هي بتسمع له, وده اللي هنجيله بعد كده. هو بيكلمها وهي بتسمعه, في علاقة رايح جاي, هي مش مجرد ان هو راعي وخلاص, لكن المحبة بتولد علاقة حقيقية بين الراعي وبين الخراف بتوعه. ففي كلام رايح جاي, في ناس كتيرة ممكن تتكلم, في نوع صفارة معين او صوت بالبق معين مش عارف اعمله, مش شاطر زي الرعاة يعني, بيعمله الراعي عندنا في الصعيد وكده والقرية بتاعتنا, يعني
1: كل القرى
2: في كل مكان في صوت معين, في صفارة معينة, في طريقة معينة بالبق بيعملها, لو عملها أي حد تاني ولا الهوى ولا هيحسوا بأي حاجة ولا هيبصوا له حتى, لكن لو عملها الراعي لأنه مميز بالنسبة لهم, لأنه معروف بالنسبة لهم, فلأنه محب, هو في لغة بينه وبين الرعية بتاعته, في علاقة بينه وبين الرعية بتاعته, لأنه بيحبهم فعارفهم كويس, عارفهم. الكتاب بيقول بيدعوهم بأسماء, مش مجرد أن احنا نقول الله رعينا أو رب رعينا كلنا, هو رعينا كلنا, لكن يرعاني أنا بمفردي, ولو كنت أنا البني آدم الوحيد اللي عايش على الأرض كان هيرعاني بمفردي, ولو كنت أنا بين ملايين عايشين على الأرض برضو كان هيرعاني بمفردي, لأنه بيحبني فعرفني وعارف كمان أصغر وأدق تفاصيل في حياتي. الكتاب المقدس بيقول عن الشعراية اللي هي ملهاش أدنى اهتمام عندنا, لأنه بيحبنا فبيهتم حتى بالشعراية, لا تسقط واحدة إلا بإذن. فاهتمامه بتفاصيل حياتنا المختلفة ده معناه أنه هو بيحبنا, ده معناه أنه هو حريص على العلاقة معانا.
1: والمحبة اللي هو بيحبنا بيها ما فيهاش تمييز, يعني محبة
2: غير مشروط,
1: غير مشروط, او ما بيميز الراعي ما بيميز مثلا خروف عن خروف, او يعني ما بيديش ده محبه زياده شويه ويدي ده محبه قليله شويه.
2: صحيح.
1: علشان في حاجه كده يمكن هنحطها جنبنا واحنا بنتكلم عن المسيح الراعي الصالح, اوقات بيبقى عندنا فكره ان هو بيحب اللي قبلوه, بيحب الناس اللي امنت بيه كمخلص ليهم, بيحب الناس اللي امنت بيه كالله المسيح بكل الإرسالية بتاعته اللي جه في الجسد ومات واتصلب وقام من الموت, فاللي آمن بالرسالة بتاعته وبالسكة بتاعته هو بيحبهم, اللي مش مآمن بيه فهو مش بيحبهم. أنا ده فكر مغلوط,
2: ده حقيقي. الكتاب المقدس بيتكلم في آية من الآيات العظيمة والجميلة جدا, طبعا كل الكتاب المقدس عظيم وجميل, لكن بالأخص الآية دي, إنه الله لما بيدي الخير, لما بيقدم المحبة, الكتاب بيقول إنه يشرق شمسه على الأبرار والظالمين وعلى الأشرار والصالحين. هو لما بيحب, هو مش بيحب لأنه خير لأنه صالح, أو مش بيحبه لأنه شرير, هو بيحب الناس كلها, فبيشرق شمسه على الجميع, على كل الناس اللي حواليه. ده أكبر دليل أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد, هو حب الناس كلهم بغض النظر هم بيحبوه أو لا, درجة قرابتهم منه قريبين أو بعاد أو لا, هو بيحب كل الناس بدرجة متساوية. المؤمن بيحبه والخاطئ أيضا يحبه,
1: وده اللي بيطمننا وبيطمن كل حد بيسمعنا, انت محبوب من المسيح الراعي الصالح اللي بيحب محبة غير مشروطة, محبة ما فيهاش تمييز ما بين شخص والتاني, بيحبك لذاتك, وحتى انت قلتها أسيس, حتى لو كنت لوحدي في هذا العالم كان هيحبني المحبة دي وكان هيرعاني برعاية رعاية الراعي المحب لينا.
2: مظبوط.
1: منى سعد بتقول مساء الخير أسيس إسحاق الغالي ديديا الجميلة، حلقة مميزة عن الراعي الصالح، بركة واستخدام لكل كلمة في اسم يسوع. أمين يا منى.
2: أمين.
1: صفة تاني من صفات الراعي الصالح، الراعي الأساسي والراعي الصالح الوحيد اللي هو المسيح، نقدر نقول إيه تاني عن صفاته؟
2: صفة من الصفات اللي تأثرني أنا شخصيا في الراعي إن هو حنون. الكتاب المقدس بيتكلم عن إن كان في يوم من الأيام قطيع موجودين مع الراعي، وفي واحد منهم ضل وبعد ومشي لوحده. أعتقد لو كان هذا الراعي قاسي وقلبه قاسي كان هيقول يروح بقى لسكته، هو اللي اختار طريقه، يتعذب براحته، يضل براحته، يموت حتى، هو مش فارق معايا. لكن الكتاب المقدس بيقول ان الله ترك التسعة وتسعين اللي هم مطمن عليهم وموجودين جوه الحظيرة بتاعته، وبيقول كلمة رائعة وجميلة جدا، ذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. وكأن الله عنده من كتر الحنية والحنان بتاعه على الرعية بتوعه مش هيتوانى لحظة ان هو يبحث عن الرعية بتاعه حتى يجده. هو مش هيسيبه، مش هيبطل يدور، مش هيبطل يلف، مش هيبطل حتى لو حصل ايه، ان هو يوصل للهدف بتاعه ان هو هيلاقيه. فده معناه ان الله مش بيعاملنا بحسب قساوة قلوبنا. اعتقد يعني لو خروف ضل فاحنا نقول الخروف ده متمرد، احنا نقول الخروف ده يستاهل اللي يحصل، هو قرر ان يبعد عن الراعي عن القطيع بتوعه يستاهل. لكن هو مش بيبص لنا بالشكل ده. هو الهنا اله حنان. حنان يعني بيحط، كمان من معاني الحنان انه بيحط نفسه مكاننا، بيحط نفسه مكان ويلتمس لنا الأعذار. وده اللي التمسه الصليبي. تخيلي بيتصلب، أو بلغة العالم يعني بيتقتل، ناس بتقتله بتصلبه وهو بيلتمس ليهم العذر. أي نوع من الحنية أكبر من كده وأعظم من كده في الحياة؟ أن حد والناس بتأذيه وتموته هو بيلتمس ليهم العذر. ليه؟ لأنه حط نفسه مكانهم. وأكبر دليل على كده قال لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل. هو عرف منين أن لا يعلمون ماذا يفعلون؟ إلا لو كان حط نفسه مكانه. فلأن حنين مش بيسيب الضال غير لما يجده، حتى لو الناس أذته هو يظل يحبهم ويلتمس لهم العذر. ودي صفة من صفات الله الراعي الصالح الجميل، إن هو حنان، حنين، حنون على البشر، مش بيعاملهم بنفس قساوة قلوبه.
1: يعني معاك حق جدا. وألاقي كتاب مقدس بيقول عليه إنه حنان ورحيم وطويل الروح. ويجي في العهد الجديد يقول عن المسيح إن رأى الجموع،
2: الجموع منطرحين
1: كغنم لا راعي لها.
2: مزبوط.
1: فعمل إيه؟
2: مزبوط. تحنن عليه.
1: تحنن. فيعني وانت بتتكلم قسيس حقيقة المشهد قدام عيني، هو قلب راعي، هو قلب الراعي الصالح اللي ماشي بيشوف الجموع، لقاها اللي مشغول بحياته واللي مشغول بهمومه واللي مريض واللي عنده مشاكل في الورث واللي تايه وسط مشاكل الحياة الكتيرة، واللي بيجري على حاجة في الاخر هي سراب، وهو شافهم منطرحين.
2: صحيح.
1: إن الراعي لهم راح تحنن.
2: مزبوط.
1: وأنا النهاردة مع الأسيس إسحاق، أنا النهاردة بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو أنت بعيد تايه، خروف ضال، تايه في حاجات كتيرة في الحياة، ناس كتير تايهة كتير في الحياة، لو أنت منهم هو بيدور عليك، هو عايز يكون الراعي الصالح بتاعك، هو عايز يشوفك ويتحنن عليك ويجي وياخدك بين أحضانه ويرفعك على منكبه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نتكلم عن المسيح الراعي الصالح.
0: انت دلوقتي بتتابع عدد برنامج قالوا

0: أوقاتك أغاني اليسوع على راديو سما.
1: الراعي الصالح، وإحنا بنتكلم عن المسيح قالوا عنه الراعي الصالح، وفي حلقتنا النهاردة إحنا بنبص عليه وبنشوف هو الراعي كانت صفاته إيه. فقلنا قبل الفاصل الراعي كان أمين، والمسيح أمين جدا لا يقدر أن ينكر نفسه، صفة أصيلة فيه. الراعي محب للغنم بتاعه، للرعية بتاعته، إلا مش هيديها لا وقته ولا طاقته ولا هيهتم بيها، ولا هيجري ورا واحد بس راح بعيد وضل. والمسيح كده برضه محب محبة غير مشروطة للكل، للي قبله واللي ما قبلوش، وعنده استعداد يفضل منتظر ويجري ويدور على كل واحد.

0: عنده مشكلة شوية في ان هو يعرف طريقه كويس، عشان كده الراعي بيعمل حاجتين، ودي من الحاجات اللي عجبتني قوي في الراعي، ان هو احيانا بيبقى قدام عشان يشوف السكة وعشان يبقى هو الدليل وهو المرشد، وكمان عشان لو في مخاطر قدامهم يقدر يتعامل معاها، لان هو في المقدمة فهو بيقاتل عنا، هو في المقدمة في الأمام وبيمهد لنا السكة وبيشوف الطريق عشان احنا نمشي وراه. وأوقات تانية يبقى ورا، هو ملوش مكان ثابت، القائد ملوش مكان ثابت، أوقات يبقى قدام في المقدمة لأسباب معينة، وأوقات تانية يبقى ورا عشان يبقى عينيه على القطيع كله، يبقى شايف اللي بيمشي يمين يرجعه، اللي بيمشي شمال يرجعه، اللي وقعت واتكعبلت يشوفها عشان ما يعديش عليها باقي الغنم أصحابها. هو أحيانا بيبقى قدام للقيادة، وأحيانا يبقى ورا للملاحظة وكمان التشجيع. واحنا دايما نقول احنا عايزين حد يزقنا لقدام، فهو اوقات يبقى قدام للقيادة وللحماية، واوقات تانية يبقى من ورا القطيع عشان يشجعهم من ناحية، وعشان يبقى شايفهم كلهم من ناحية تانية. ده بالنسبة للقيادة. لكن كمان الكتاب المقدس بيعلمنا انه ندخل بس على فكرة الاعمال كمان شوية، مش بس القيادة، هو بيحمل الضعيف، بيحمل الضعيف. لما يشوف غنماية ضعيفة، وإحنا كلنا بنشوف المشهد ده على الصور اللي موجودة في بيوتنا وفي أماكن كتير، أو إن السيد المسيح صورته على حسب ما تخيلناه ومعرفناه، وحاطط على كتفه غنماية صغيرة، خروف صغير، فهو بيتعامل مع الضعيف معاملة خاصة. وده اللي بتقوله كلمة الله المقدس، ان في اعضاء، لما بيتكلم في كورنثوس 13، ان في اعضاء ليها جمال معين، اما الاعضاء القبيحة بقى، طب الجميل ده بنسقف له ونقول له برافو
1: بروزه.
0: او نبروزه ونحطه في حتة، طب والضعيف المهمل المهمش ده بيحتاج محبة اكبر، بيحتاج مجهود مضاعف عشان أعرف أقف جنبه، عشان أعرف أكون وياه، عشان أعرف أوقفه على رجليه مرة تانية. فالراعي مش بس بيشجع القطيع ويقولون برافو، أنتوا بتعملوا إنجاز، أنتوا ماشيين كويس، أنتوا ماشيين في نفس السكة، لكن كمان لما حد يضعف في يوم من الأيام هو مش بيسيبه، هو بيديله اهتمام أكبر، هو بيرفعه على منكبه، هو بيشيله بكل معنى الكلمة في الشيل. وده اللي احنا محتاجين كمان نعرف شوية القدام، في يمكن في آخر الحلقة نعرف ايه دورنا كمان احنا تجاه بعضنا البعض لما ربنا بيعاملنا بالشكل ده. لكن صفة من القيادة، وصفة ايضا ان القائد ده والراعي ده لما بيشوف خروف ضعيف او مهمل او مهمش او له احتياجات وظروف خاصة، بيتعامل معاه بشكل خاص، بشكل مميز، وكأنه بيديله محبة اكتر، يديله اهتمام اكتر، عشان عايزه زيه زي اخواته، عايزه صحيح زي اخواته، عايزه قوي زي اخواته، عايزه في نفس الصف زي اخواته.
1: إيه وانت بتتكلم، انا بحب اشغل الخيال بتاعي، فقعدت تخيلت فعلا راعي في مكان زي مثلا ارض كده فاضيه، بيمشي مع الخرفان بتاعته، وفعلا خروف اتكعبل وراح اتعور، فبدا يضمد له جراحه، وبدا مش قادر يمشي على رجله اللي اتعورت، فاخده وشاله لغايه ما الجرح دوت يخف. وشعرت قد ايه المسيح فعلا بيعمل ده معانا في الوقت اللي انا فيه، بقى بتكعبل، بتعور من حاجات في الحياه، من علاقات، من جرح، من فقد، من اي حاجه بتحصل في حياتنا، ابص الاقي ان ازاي ممكن يكون بيشيلني، يسندني، يضمد الجرح دوت، ويفضل يتعامل معايا معاملة خاصة جدا لغاية ما أرجع صحيحة وسليمة تاني، وأعرف أمشي وأقف، وأعرف أبقى قوية من تاني.
0: مظبوط.
1: فإيه يعني قد إيه ده جميل فعلا.
0: أكمل على كلامك، طالما أنت ذاكرتك برضو وتخيلك راح لحتة،
1: أيوة.
0: أنا كمان دماغي وأنت بتحكي راحت لحتة في الكتاب المقدس عن برضو شخص لقب من أنه الصالح،

0: وهو السامر الصالح. وإزاي الراجل ده إن رغم أنه كان غريب الجنس إلا أنه عرف يتعامل بشكل كويس جدا مع البني آدم المجروح. الكتاب المقدس بيقول أنه ضمد جراحاته صب عليها زيتا، وده كان نوع من أنواع الأدوية في التوقيت ده، أركبه على دبته، يعني ركبه على الدابة بتاعته اللي هو نزل هو مش على الأرض وهو ركبه، وده فندق، بص تسلسل الأحداث، وده فندق ودفع له الحساب وأوصى أنه هو يتعامل معاملة كويسة جدا لغاية لما يرجع تاني، وقال لصاحب الفندق كلمة دي: مهما صرفت مهما أنفقت فعند عودتي وفيك. واللي أنا عايز أقوله أن الاهتمام والرعاية دي، الاهتمام والرعاية إلى المنتهى. كان سهل جدا أن يضمط جراحاته ويصب عليه زيت ويقول له مروح أنت خلاص، يعني تعافيت شوية اعتمد على نفسك، لكن اهتمام مش بس لغاية لما وده فندق ومكان آمن، ده قال اصرفوا عليه زي ما أنتوا عايزين لغاية لما أرجع أنا كمان حوفيك. وده يدينا جانب جميل قوي في حياة الراعي الصالح، انه معانا لغاية الاخر. هو مش بيدينا بعض التوجيهات ويسيبنا، او يبقى ماشي معانا جزء من السكة ويسيبنا، ده بيكمل معانا الى اخر وقت في حياتنا. وده بيدينا احنا امان واطمئنان، خلينا مطمئنين ان مش هيسيبنا في اي وقت، مش هيرفع ايده عننا في اي وقت، مش هيبطل يقودنا في وقت من الوقت، مش هيبطل يقدم لنا محبة في يوم من الايام، مش هيبطل يقدم لنا غفران في يوم من الايام. هو بيفضل يدي لغاية الاخر، لغاية اخر وقت.
1: يعني ممتنة جدا لأن جبت سيرة السمير الصالح، لأني حتى السمير الصالح إحنا يعني هو رمز. طبعا هي قصة بيحكيها السيد المسيح لتلاميذه، عايز يعلمهم منهم محبة الآخر، محبة الأعداء، محبة القريب. بالأولى لما أشوف حد في وقت ضعف أنا أعمل معاه إيه، فكان بيعلمهم من خلال. لكن النموذج فعلا الستاندر لهذا السمير الصالح
0: صحيح.
1: هو السيد المسيح.
0: مظبوط.
1: بفتكر معاك يا أسيس إسحاق طول الثلاث سنين وهو في الجسد، وما زال بيعمل كده حتى وهو الآن في السماء وموجود، لكن بيعمل دوت لأن هو غير محدود. لكن النموذج اللي كان معانا على الأرض في الجسد كان بيعمل ده، فكان يلاقي حد مريض يشفيه،
0: صحيح.
1: يلاقي حد مكسور و و و ونفسيته تعبانة يطبطب عليه ويرفعه.
0: صحيح.
1: يرفع من شأن، كنا لسه الأسبوع فات نتكلم، كان بيرفع من شأن المرأة وبيرفع
0: طبعاً.
1: وبيديها مكانتها إزاي طبعاً. في مجتمع كان سالب منها مكانتها. يطبطب على واحدة فقدت ابنها ويقومولها. يعني هذا النموذج السميري الصالح، هذا نموذج الراعي الصالح، هو نموذج احنا مش مخترعينه، ده نموذج جه عاش وسطينا ومشي وسطينا على الارض.
0: صحيح.
1: وقال انا اهو بكل صفاتي واعمالي.
0: حتى في نهايه تواجده على الارض بالجسد كان حريص جدا جدا انه يطبطب على الناس اللي حتى اذوه في يوم الايام. فنلاقي بعد القيامه، بعد القيامة بيقول جملة مهمة جدا جدا يسوع المسيح للمريمات اللي قابلهم، قال لهم: اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس. انت واخدة بالك؟ التلاميذ كلهم في كفة، اللي هم ما اذوهوش وما انكرهوش وما عملوش معاه حاجة وحشة، يعني غير ان هم تركوه عند الصليب بس يعني، لكن ما عملوش معاه زي بطرس وما عملوش معاه زي يهوذا. فدول هم كانوا فرحوهم بالقيامة. وقولا لتلاميذي ولبطرس، وده عناية خاصة حتى باللي انكروا في يوم من الايام وسب وشتم عليه شتائم صعبة جدا جدا، كان ممكن لو بني ادم عادي ياخد على خطره منه يوبخه. واعتقد حتى النظرة اللي نظرها لبطرس هي كانت مش نظرة معاتبة ان ليه انكرتني يا بطرس، لكن كانت نظرة محبة. كان دايما
1: أنا
0: يوصله
1: لسه بحبك،
0: لسه بحبك. واكبر دليل ان بعد القيامة قال ده مترجم: اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس رسالة خاصة.
1: عنده مقابلة شخصية جدا معاه لما قاله أتحبني ارعى غنمي
0: طبعا.
1: حتى جابها ساعتها كمان حتى الرعاية ارعى خرافي
0: مزبوط.
1: يعني خليك زيي أنا برعى غنمي أنا برعى خرافي وعملت نموذج معاك يا بطرس أنت أن أنا برعاك رغم
0: ضعفاتك
1: ورغم
0: وتهورك
1: بالضبط لكن أنا هو برعاك وبقف معاك وبديك المسؤولية أنك ترعى غنمي. يمكن ديت الحتة اللي هنتكلم فيها كمان شوية. هنطلع لفاصل ونرجع ونكمل مع بعض كده. خليكم معنا احنا لسه قدامنا ربع ساعة وعايزين نتكلم فيها عن المسيح الراعي الصالح وكمان ايه بقى يعني لما نعرف ان الراعي الصالح طب انا ايه دوري طب انا ايه مسؤوليتي. يمكن يعني لقطنا حتة كده في الاخر في الحتة بتاعة بطرس لكن نسمع ترنيمة ونرجع ندردش مع بعض فيها بشكل اكبر.

0: بالتسبيح والحمد على راديو صن. جينا معاكم من جديد والكلام عن المسيح كلام جميل جدا، خاصة لما بنتكلم عنه الراعي الصالح المحب الأمين اللي الحنون اللي بيعطي بسخاء ولا يعير، اللي بيهتم بالصغير والكبير، اللي بيهتم بالضعيف ويشيله على منكبيه، اللي حبه بلا نهاية للمنتهى، وكلام كتير جدا يا أسيس إسحاق. لو قعدنا نقول صفات وأعمال بس أعتقد مش هتكفي
1: حلقات كتير،
0: هتبقى حلقات كتيرة جدا. ده كمية الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي ممكن نمسكها بس نشوف المسيح فيها إزاي كان الراعي الصالح في الموقف ده، إزاي أشبع جموع في الموقف ده، إزاي اهتم بامرأة قدت فلسين عشان يشجعها ويدفعها لقدام ويكرمها وسط المجتمع. يعني لو قعدنا نبص كده إزاي يعني حاجات كتير ومواقف كتيرة بنشوفه فيها الراعي الصالح ده اللي الكتاب قال عنه. ولو جينا عن حياتنا الشخصية اللي احنا فيه يوميا وشفنا معاملة المسيح معانا اليومية لغاية النهاردة، ازاي هو الراعي الصالح، احنا مش ولا اي كتب هتكفي صراحة. تعال ندخل لحتة مهمة وانا قاعدة بسمع عنه، هو الراعي الصالح، انا دوري ايه، انا المفروض اعمل ايه؟ طب ده هو كده، هو في كيانه الراعي الصالح، انا بقى المفروض اعمل ايه؟
1: بص، احنا دايما يا ليديا في حياتنا العامة يعني بشكل عام او في علاقتنا مع الله دايما بنهتم بالامتيازات، فان الله بيرعاني ده امتياز، ان الله بيحبني ده امتياز، ان الله بيغفر لي ده امتياز، ان الله بيفضل مكمل معايا رحلة الحياة ده امتياز، فبنبقى مبسوطين قوي قوي بالامتيازات وفرحانين بيها جدا. لكن مع كل امتياز هناك مسؤولية، زي ما في امتيازات أنا بستمتع بيها كابن لله، كابن للراعي الصالح ده اللي بيعمل معايا كل الحاجات دي، أنا محتاج كمان يكون عندي رد فعل معين لصلاح الله في حياتي. أول حاجة أنا محتاج أعملها تجاه الراعي الصالح ده، أنا محتاج أن أنا أكون بسمع صوته، محتاج أدرب وداني على أن هي تسمع صوته. وإحنا في حياتنا في أصوات كتيرة جدا جدا موجودة في الحياة، ممكن نسمعها وممكن نسمع ليها، لكن أنا محتاج أن يكون الصوت الأعظم والأكبر بالنسبة لي هو صوت ربنا في حياتي.
0: قصدك كمان الصوت اللي ليه تأثير؟ يعني بص، هو للأمانة الدوشة بقت حوالينا كتير جدا، صحيح. يعني إحنا بنقوم وننام على أحداث وأفكار وأخبار واضطرابات، ويعني الدوشة بقت في حياتنا كتيرة جدا والأصوات كتيرة جدا في حياتنا، واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز يقنعنا بفكرته ومعتقده،
1: صحيح.
0: احنا عندنا أصوات كتير جدا،
1: مزبوط.
0: لكن اللي بتحكي فيه دوري مش بس أميز، أنا دوري إزاي يكون ده ليه تأثير إيجابي، صحيح. على حياتي.
1: والكتاب المقدس بيتكلم عن الراعي بالكلمات دي، مش بس هو بيكلم الخراف لكن الخراف كمان تسمع لصوته، فاحنا محتاجين كمان نكون بنسمع لصوته زي ما هو بيكلمنا، احنا كمان محتاجين ان احنا نكون بنسمع لصوت ربنا. انا محتاج ان انا اكون بتبعه وامشي وراه، وده جزء من الحياة بتاعتنا التبعية، والتبعية ليسوع المسيح كمان ليها تمن، فزي ما هو عاش ودفع تمن أنا كمان هتبعه وهبقى زي معلمي وهبقى زي قائدي وهبقى زي الراعي بتاعي، فأنا كمان لازم يكون عندي استعداد إن أنا لما هتبعه أنا هدفع التمن. وده اللي ربنا قاله لينا، إن ما وعدناش بأرض خصبة، ما وعدناش بأرض ممهدة، هو قال إن ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، مش طريق سهل أبدا، لكن أنا بختار بكامل إرادتي إن أنا أدخل فيه، لأن أنا بتبعه القائد بتاعي والراعي بتاعي الصالح فبمشي وراه. والحاجة التانية، أنا لما هدفع التمن، أنا هو دفع التمن الأكبر، هو دفع التمن الأعظم، دمه على يسوع، الدم يسوع المسيح على الصليب، أنا لما بتبعه أنا مش هدفع زي ما هو دفع، ومش هتكلف زي ما هو تكلف أبدا، لكن كمان أنا هدفع لأن أنا في تمن وفي تكلفة للتبعية، لكن كمان هو معايا برضو في التمن ده، معايا في التبعية دي، هو مش بيسيبني. حين كتير قوي نقول دينا امتيازات وبيرفع إيده عننا في وقت الضيقات والصعاب والتكلفة اللي احنا بندفع، لكن هو معانا هنا ومعانا هنا، هو لن يتخلى عننا أبدا، معانا طول الوقت. فكمان مش بس أن أنا أسمع صوته، لكن كمان أن أنا أتبعه. مش بس أن أنا أسمع صوته أتبعه، لكن أنا عليه دور كمان أن أنا أثق فيه.
0: هرجع لك لحتة أثق فيه عشان أقرأ كومنت منى. كومنت جميل جدا كمان، بتقول لنا بتخيل معاكم لو حياتنا من غير الراعي الصالح كان هيبقى شكلها إيه. وبتصلي صلاة جميلة جدا، بتقول بشكرك يا إلهي لأنك إله وراعي صالح محب أمين حنون قائد بيحمل الضعيف ويشدده إلى أن يصل إلى بر الأمان. ساعدنا نكون أمناء في كل شيء. ودي بقى اللي هي الحتة إن إحنا اللي نكون أمناء نثق فيه إزاي.
1: صحيح.
0: اللي نفسي قوي تكمل عليه،
1: إحنا محتاجين نثق في ربنا. فلما أعتقد لما نيجي بنركب بص أو ميكروبص أو قطر، أنا مش بروح للسواق أقول له معلش وريني الرخصة بتاعتك، أنت بتعرف تسوق بقالك قد إيه، أنت خبرة ولا مش خبرة في السواقة، مش بعمل كده. أنا أحيانا بركب الطيارة أو الأتوبيس أو القطر وأنا معرفش قائد الأتوبيس،
0: وبنام
1: وبقى مطمن وزي الفل، لأن أنا بثق في ربنا طبعا. لكن أنا بقول إحنا أحيانا بنثق في بشر حتى لو ما نعرفهمش وما نعرفش عنهم أي حاجة، وبنسلمهم أرواحنا إن إحنا نركب معاه. فكم بالحرى الله اللي أعلن عن ذاته لينا بأنواع وطرق متعددة. وفي هذه الأيام، الأيام اللي جي فيها يسوع المسيح على الأرض، كلمنا في ابنه يسوع المسيح، وما زال يكلمنا من خلال روحه اللي جوانا من خلال كلمته المقدسة. هو بيعلن عن نفسه بأنواع وطرق كتيرة جدا جدا جدا. إزاي أنا بعد كل ده مش بثق فيه؟ إزاي بخاف من الاختيارات اللي بيحطها قدامي؟ إزاي بخاف اجتاز التحديات اللي ممكن يسمح بيها إن هي تكون موجودة في حياتي؟ أنا محتاج يكون عندي ثقة كاملة في ربنا. طالما أنا مؤمن ومصدق إن هو بيحبني وإن هو راعي صالح وإن هو متميز في رعايته، ما فيش حد بيرعى زيه، أنا محتاج كمان إن أنا أكون واثق فيه. أحيانا كتيرة قوي مشاكل العالم وضيقاته بتخبي عينينا عن ثقتنا في ربنا، وبتخوفنا ان احنا نمشي في السكة وراه. لكن احنا محتاجين، مش عايز اقول ثقة عمياء، مش بحب المصطلح ده، لكن يكون عندنا ثقة كاملة في ربنا ان هو بيختار لنا الافضل، ان هو بيرشدنا للافضل، ان هو بيكلمنا وعنده حكمة افضل من حكمتنا، ان هو شايف كمان اكتر مننا، هو شايف المدى البعيد، احنا شايفين تحت رجلينا لكن هو شايف المدى البعيد. فمحتاج كمان يكون عندي ثقة كبيرة جدا جدا في ربنا.
0: أعتقد كمان أن الثقة دي تحتاج يعني أن إحنا نعمل حاجات حتى لو تبان صغيرة بس عملية.
1: صحيح.
0: يعني ما يبقاش بالكلام، لأن أنت من شوية أسيس حاجة كنت بتقول لنا إحنا شعب بالطبيعة متدين، ويعني بنقول كلام عن ربنا حلو قوي. بنيجي عند الفعل وعند الواقع ما الحاجات العملية مش بنعملها قوي.
1: صحيح.
0: ادينا كده برضو في آخر كام دقيقة ايه الحاجات العملية اللي تخليني اطمن واخد خطوات عملية ناحية هذا الراعي الصالح، كأنها الرسالة في الختام.
1: تمام. هو الراعي الصالح في حياتنا هو نموذج لينا، مش بس عشان نستمتع بصلاحه، مش بس عشان نستمتع بكماله في الرعاية وكماله في المحبة وكماله في الغفران، لكن كمان احنا محتاجين زي ما بنستمتع بده وناخده لحياتنا، احنا كمان محتاجين نديه للآخرين. زي ما الله بيرعاني بكامل محبته، انا محتاج احب الناس اللي قدامي وبدون تمييز. هو بيحبني بدون تمييز، هو بيحبني بدون شرط، فأنا محتاج أحب وأقبل الناس بدون شرط. أنا لما باخد غفران من الراعي الصالح، فأنا محتاج كمان لما حد يسيء إلي أكون بغفر له وأكون بلتمس للعذر. أكتر حاجة بتوقف الغفران إن إحنا ما بنلتمس العذر لبعض، بتحس ان احنا افضل من حد فهو اذاني فانا ممكن اذيه اما اتجنبه، لكن مش بعرف احط نفسي مكانه عشان اقدر التمس ليه العذر انه وارد انه يخطئ، ده بشر وارد انه يخطئ. انا زي ما باخد رعايه من ربنا ومساعده ربنا في حياتي المختلفه، انا كمان محتاج ان انا اساعد واكون بقف واسند الناس اللي حواليا. هو ربنا مش مديني الحاجات دي عشان استمتع بيها لوحدي، وانا دايما بحط المصطلح ده لانه مصطلح مهم جدا من وجهه نظري، هو الانانيه الروحيه. احنا احيانا كتيره قوي بنكون انانيين روحيا مع ربنا، ان بستمتع بكل البركات، بستمتع بكل الخيرات، بستمتع بكل الرعايه، بستمتع بكل المحبه، بالغفران، بالتسديد الاحتياجات. طب والناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا انا محتاج اعمل معاهم كده. الهنا في نهايه الزمن هيقول نعيما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. بس هيقول لنا كمان انت عملت ايه، كنت عريان عملت ايه مع العري بتاعي، عملت ايه مع لما الاقي حد محتاج، عملت ايه لما الاقي حد جعان، عملت ايه لما الاقي حد واقع في مشكله، عملت ايه لما اشوف حد تايه ومش عارف يوصل لسكه معينه، انا عملت ايه مع الناس. الانانيه الروحيه بتخلينا نستمتع بخيرات وبركات الراعي الصالح في حياتنا بدون ما نديها للناس، لكن ربنا بيدينا عشان ندي الناس. ربنا بيحبنا، الآية العظمى اللي احنا بنقول الآية العظمى في الكتاب المقدس، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. وده مثلث المحبة في حياتنا، ان لو قلت بحب الله وما بحبش اخويا يبقى محبتي مشكوك فيها، اذا قلت الله الراعي الصالح بتاعي وانا مش برع اخويا يبقى انا مشكوك في رعايتي ومشكوك في محبتي ومشكوك في علاقتي مع ربنا. عشان كده النموذج الحقيقي اللي يعلن للناس، اللي يعلن للناس ان الله صالح راعي صالح، ان يشوفني بقدم الرعايه دي كمان للناس اللي حواليا. هنبقى مقصرين، مش هنعمل اللي مطلوب مننا، طبيعي جدا كلنا في الموازين الى فوق، لكن ما ينفعش اكون اناني روحيا اخد كل حاجة لنفسي بدون ما اكون بترجم رعاية الله وصلاحه ليا في الحياة للناس اللي حواليا.
0: شكرا جدا جدا جدا يا سيس حقيقة على الحلقة الجميلة دي، وبرجع اقول لكل حد تاني استمتع بالمسيح الراعي الصالح، وكون انت كمان بتاخد وبتدي نفس الرعاية زي ما بتاخدها من ربنا. يوم الاثنين الجاي نتقابل على خير، وقالوا عنه على راديو سامه.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الوردة على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضو نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول خمس دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول خمس دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعت لك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسم لك، أو حد فتح لك الباب، أو شخص قال لك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في تلات مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مش كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الايه اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمه وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: نعبر.
1: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
2: أيوة يا رب ليس مثلك. ليس مثلك
1: تصنع العجائب. أنت عظيم
2: صانع العجائب العظام.
1: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
2: ولا يعصر عليك أمر.
1: تستطيع كل شيء.
3: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك. نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك. نعظم اسمك رب. اسمك عظيم. اسمك عظيم. اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم. فوق الجميع نرفع اسمك. فوق الجميع نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا، وده منطقي. انا اللي عايش مع نفسي، وانا اللي عارف افكاري، وانا اللي عارف مشاعري، وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي. فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك، دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مرة انا ببقى قادر اشوف كل حاجة فيا، مش قادر اشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز. انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، وده طبيعي. لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. واسوأ حاجة مش انك تتغير، اسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهارده، ايه السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرساله اللي هيكون بيسألها لك النهارده. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: أتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما اعرفهاش تبدو لاول وهلة ان هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة انا ما اعرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، انه اللي انت متعود تشوفه دايما في الاغلب انت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر انا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ انه اخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة، احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي، فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني، يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي، والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة. وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين تلاتة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه, ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقية واسباب منطقية واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة, يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمنا عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال ليه عصبي, السؤال

قديمة شوية، وإحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده دايما فينا اسمها النقطة العامية. النقطة العامية دي إيه؟ النقطة العامية دي إنه الناس شايفة حاجة فيها أنا مش عارف أشوفها، أنا مش قادر أشوفها، أنا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا أنا مش قادر أشوفه، أنا مش قادر أبقى واخد بالي منه. الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن أنا. وأصعب حاجة في التغيير أنه بيحصل بصوت واطي، بهدوء، بشويش خالص، لدرجة أن كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه إلا أنت، بهدوء لدرجة أنك ودانك مش قادرة تسمعه، ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب إذا كان إحنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا، وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها، يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها؟ ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده، تعالوا نجاوب على ونكمل الاجابة دي. الفترة الاخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي، كم واحد سمع الجملة دي من الناس، انت اخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها واحنا مش بناخد بالنا منها واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لانه الخطوة الجاية في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والانسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا انا محتاج ناس حواليا تساعدني اني اكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، اخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزيادة. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمة من زوج او زوجة، من ابن، رد فعل مثلا من حاجة. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى فيه، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حاصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا معرفش عنها حاجة بتطلع،

زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة، ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود أفعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا، مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك أندرو، انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو، لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا، ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع، احنا بندافع، لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف، وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة، صعبة ان احنا نعترف بغلطنا، لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط، مش دي مش قصتي، انت مكبر الموضوع، مش كل الناس، اصل انا مش عارف عندي ضغوط، اصل انا مش عارف عندي ايه، بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي، لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله، فبنخسر فرصة ان احنا نرجع نفسنا. فانا يعني عارف اللي هو ايه، لا لا لا مش عاجبني الكلام ده، وانت مش عاجبني، فخلاص لا مش لازم، هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه، فبرفض الرسالة علشان الشخص، انت اخر واحد تتكلم، انت مين يعني، مش عارف ايه، ده بيعمل اكتر مني، هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح، المشكلة منين جاية، منين المشكلة، اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها، ساعتها المشكلة مش في الناس، مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو، واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك، وهو اللي بيوجعك بالحقيقة، هو بيحاول ينقذك، بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا، ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا، وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي، وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا، أحب قوي قوي أسمعكم، وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده، وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده، وإزاي ألاحظ نفسي، وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع، وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن، مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيره مهمه قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيره بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعدة معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسألك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي. خلي بالك، والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقولك انه يعني على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد وراي الشخص، انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفه مع نفسي. هي لما في خمسه بيقولوا لي نفس الحاجه، ولا عشرة، ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك، ده معناه انه فعلا في حاجه غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب، كل حاجه بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدا احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما تغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمة، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفة مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مرة حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجة حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة اللي حصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري ليه بننكر، ليه بننكر الحاجة دي، ليه بننكر اللي الناس بتقوله، وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا، ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر، ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا، ليه بننكر، ليه الحاجة دي احنا بننكرها، ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط، ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا، يا ترى ليه، ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: أفضل أغاني لك على راديو صنع.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت. هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة. فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي, اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة, هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز, فانا بدافع عنها. فانا بقول انا مش عصبي, انا مش اناني, انا مش مؤثر, وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا, فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه. فانا هادي, انا طيب, انا مسؤول, انا كويس, انا محترم, انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين, بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه, جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة, وبنعنينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مش مركز مع الحقيقة, انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم, لكن بقى يحاسب على كل جنيه. فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوباية شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك, بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي, وخلي بالك من الحتة دي كويس جدا جدا جدا, انه احنا بيبقى جوانا صورة وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة, دي حتة مهمة قوي قوي. احنا مش بنخاف من الحقيقة, احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير, هتطلب مننا مجهود, هتطلب مننا وقت. لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت, طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي. فلازم هعتذر, لازم هصلح علاقة, لازم هغير اسلوبي, لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو, ده متعب, دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف. وبتتطلب حاجات كتير, بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه يعني بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده, فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات. فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه, ندور على مبرر, عايزين مبرر. وده مش نفاق, ده دفاع عن النفس, ده وأكنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا, انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة, كان الظروف هي السبب على فكرة, الناس هي اللي وصلتني للحتة دي, الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور عن مبررات مش نفاق, لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي, بدافع عن الصورة اللي جوايا, بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ, يعني ايه, عشان نحس اننا كويسين بنقارن, بناخد المقارنة مريحة. فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا ده انا اتغيرت الاحسن, انا كويس. وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي, ان انا مش عايز اتعب نفسي, لان انا عايز اريح نفسي. فالدنيا كده تمام, انا عصبي بس مش زي الاول, انا عصبي بس مش زي زمان, لا انا احسن دلوقتي, اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي, يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضة, يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي, يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي بمقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني في وقت إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أو أب بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للأسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبة لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية يعني. ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجة اللي اتغير فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حتة مهمة، اختار الناس اللي ليها الحق تقولك الحقيقة، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد, مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين, صديق قريب, زوج, زوجه, اخ, اخت, بقى قائد, مرشد, شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك, الناس دي دورها ان تحافظ عليك, وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه, مش بس ان هي تمدحك, مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه, لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. اشجعك جدا جدا جدا على ده, انا اشجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال, بدل ما تدافع اسال, بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هات لي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح, وفي الحالتين عشان نبقى متفقين انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه, ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط, انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان, فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليوميه هي اكبر حاجه بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركزش مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده, بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة, هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر, يعني مش لازم الصداقة تنتهي, مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي, مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشي على العكس، لما بنخسر حاجات كبيره بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحله، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكه تغيير طويله. مشكله مش انك تتغير، دي سنه الحياه. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام او ابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخليني اغلط، لو خساره كبيره او نجاح كبير ده بيخليني على فكره اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنه فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثه. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى ناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخليناها تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى ابقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ، انا كتمام انا زي ما انا زي الفول, وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم, انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل, الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. فاول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير, لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت, كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى, في ناس بقت اصعب, في ناس بقت اقرب لربنا, في ناس بعدت, في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة, لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط او مين ظالمني, جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في ايه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك, فده مش نهاية القصة, لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار, مكالمة, قرار, عادة جديدة, وقفة مع النفس, حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه, ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف, لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متاخر, اشجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكره حد يقول لك انت اتغيرت, لكن المره دي اتمنى تكون الجمله حلوه ويقول لك حد شايف بقيت اهدى, بقيت احن, بقيت اقرب, بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة, اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم, شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت, تقدر تكون بتتابعنا عليه, وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

0: فؤاد الهوى. تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباح.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب يشوع الفصل 17. وهذه هي الأرض التي أعطيت بالقرعة لقبيلة منسى بكر يوسف، وماكير هو بكر منسى وأبو جلعاد، وكان نسله أبطالا في الحرب، فأخذوا جلعاد وباشان. ونصيب بني منسى الباقين أعطي لهم حسب عشائرهم، أي بني أبي عزر وبني حلق وبني أسريل وبني شكم وبني حافر وبني شميداع. هؤلاء هم بنو منسى بن يوسف الذكور حسب عشائرهم. أما صلفحاد بن حافر ابن جلعاد بن ماكير بن منسى فلم يكن له بنون بل بنات، وهن محلة ونوعة وحجلة وملكة وطرصة. فذهبنا إلى أليعازار الحبر ويشوع بن نون والرؤساء وقلنا: المولى أمر موسى أن يعطينا نصيبا بين إخوتنا. فأعطاهن يشوع نصيبا بين إخوة أبيهن كما أمر الله، فنال منسى 10 حصص بالإضافة إلى أرض جلعاد وباشان التي في شرق الأردن، لأن بنات منسى أخذن نصيبا كأبنائه، وصارت أرض جلعاد لبني منسى الباقين. وكان حد منسى من أشير إلى مكمتة شرق شكيم، وامتد الحد من هناك جنوبا ليشمل سكان عين تفوح، فكانت أرض تفوح لمنسى، أما تفوح نفسها على حدود منسى فهي لبني أفرايم. ونزل الحد جنوبا إلى نهر قانة، وكانت هناك مدن تابعة لأفرايم وموجودة بين مدن منسى، لكن حد منسى كان الجانب الشمالي من النهر وينتهي عند البحر الأبيض المتوسط، فكان الجانب الجنوبي لأفرايم والشمالي لمنسى، ووصل حد منسى إلى البحر غربا وإلى أشير شمالا وإلى يساكر شرقا. وكان لمنسى أيضا مدن في أرض يساكر وأرض أشير، هي بيت شان ويبلعام وسكان دور وسكان عين دور وسكان تعنك وسكان مجدو، كل هذه المدن وقراها والتلال 3. ولم يقدر بنو منسى أن يملكوا هذه المدن، وأصر الكنعانيون أن يبقوا في تلك الأرض. ولما تقوى بنو إسرائيل فرضوا على الكنعانيين أن يقوموا بالأعمال الشاقة ولم يطردوهم. وقال بنو يوسف ليشوع: لماذا أعطيتنا قرعة واحدة وحصة واحدة كنصيب، بينما نحن شعب غفير والمولى باركنا جدا؟ فقال لهم يشوع: إن كنتم شعبا غفيرا

كتاب يشوع الفصل 18. واجتمعت كل جماعة بني إسرائيل في شيلوه، ونصبوا هناك خيمة الاجتماع، وكانت الأرض قد خضعت لهم، لكن كان هناك 7 قبائل من بني إسرائيل لم يأخذوا نصيبهم. فقال يشوع لبني إسرائيل: إلى متى أنتم كسالى عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاها لكم المولى إله آبائكم؟ هاتوا من كل قبيلة 3 رجال، فأرسلهم ليستكشفوا البلاد ويكتبوا وصفها بما يناسب كل قبيلة منهم، ثم يرجعوا إلي ويقسموها 7 أقسام، ويبقى يهوذا في أرضه في الجنوب، وبيت يوسف في أرضه في الشمال. وبعدما تكتبون وصف 7 أقسام، أحضروها إلي هنا لألقي لكم قرعة في محضر المولى إلهنا. فاللاويون ليس لهم قسم بينكم، إنما نصيبهم هو أن يخدموا الله كأحبار. وجاد ورؤوبين ونصف قبيلة منسة أخذوا نصيبهم شرق نهر الأردن، موسى عبد الله أعطاه لهم. فقام الرجال وذهبوا لاستطلاع البلاد حسب وصية يشوع لهم، بأن يذهبوا ليستكشفوها ويكتبوا وصفها، ثم يرجعوا إليه ليلقي لهم قرعة في محضر الله في شيلوه. فرحل الرجال وسافروا في البلاد وكتبوا وصفها في كتاب مدينة مدينة، وجعلوها 7 أقسام، ثم رجعوا إلى يشوع في المخيم في شيلوه. فألقى لهم يشوع قرعة في شيلوها في محضر الله، وهناك قسم الأرض لبني إسرائيل حسب فرقهم. هذه هي الأرض التي أعطيت بالقرعة لقبيلة بني بنيامين حسب عشائرهم، كانت حدودهم بين بني يهوذا وبني يوسف. بدأ الحد في الشمال عند نهر الأردن، ومر شمال أريحة، وصعد في الجبل من الغرب، وانتهى عند صحراء بيت آون، ومر من هناك إلى جنوب لوز أي بيت إيل، ونزل إلى عطاروت الدار على الجبل جنوب بيت حورون السفلى. ومن الجبل الذي مقابل بيت حورون من الجنوب دار الحد جنوبا من الناحية الغربية، وانتهى عند قرية بعل أي قرية يعاريم، وهي مدينة لبني يهوذا. هذا هو الحد الغربي، وبدأ الحد الجنوبي خارج قرية يعاريم من الغرب، واتجه إلى منبع مياه نفتوح، ونزل إلى سفح الجبل الذي مقابل وادي ابن هنوم شمال وادي رفايم، ونزل إلى وادي هنوم جنوب يبوس، ثم إلى عين روجل، ثم دار شمالا وذهب إلى عين شمس، ثم إلى جليلوت التي مقابل ممر أدوميم، ونزل إلى حجر بوهن بن رأوبين، وعبر إلى سفح بيت العربة في الشمال، ونزل إلى وادي الأردن، ثم عبر إلى بيت حجلة في الشمال، وانتهى عند الخليج الشمالي للبحر الميت عند طرف نهر الأردن من الجنوب. هذا هو الحد الجنوبي، والحد الشرقي هو نهر الأردن. فهذا هو نصيب بني بنيامين حسب عشائرهم، وهذه هي حدودهم من كل جهة. وكانت مدن قبيلة بني بنيامين حسب عشائرهم هي أريحة وبيت حجلة ووادي قصيص

وبيت العربة وسمارايم وبيت إيل والعويم والفارة وعفرة وكفر العموني والعفني وجبع، وجملتها 12 مدينة مع قراها، ثم جبعون والرامة وبئيروت ومصفات وكفيرة وموصة وراقم ويرفئيل وترالة وصيلع وآلف ويبوس أي القدس وجبعة وقرية، وجملتها 14 مدينة مع قراها. هذا هو نصيب بني بنيامين حسب عشائرهم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: يا صباح الجمال، يا صباح الفل والياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي وهو برضو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا من اي حتة في الدنيا. صباح مختلف ومميز في يوم جديد لكل حد عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة، حكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من برنامج صباح سما. متحمسين قوي قوي قوي ليومنا النهاردة ولبداية أسبوعنا لكل حد رايح المدرسة، رايح الكلية، رايح الشغل، أو حتى صاحي بدري وقاعد كده بيشرب كوباية القهوة، كوباية الشاي بتاعته، وهو يعني إيه في يوم جديد كده وصباح جميل عليكم وعلى كل حد بيسمعنا وبيتابعنا على راديو سما. حب أقولكوا أنه دلوقتي تقدروا تتابعوا راديو سما على الساتلايت، هتلاقوا التردد موجود في التعليقات في على الفيسبوك، فتقدر تكون بتتابعنا دلوقتي على الساتلايت. وكمان عايز أفكركم ان احنا النهاردة هنلعب مع بعض الريموت العجيب، ونحب نصبح كده على ماجد. صباح الفل والورد والياسمين عليك كده يا رب، النهاردة يومك يكون جميل ومشرق ومليان حياة جديدة وأمل. عايز أقولكم النهاردة يعني يومنا مختلف، يومنا جديد، يوم مليان إشراقة، يوم مليان أمل. وزي ما متعودين دايما نبدأ حلقتنا مع بعض برسالة ليك، رسالة ليك وليكي بشكل شخصي لكل حد بيسمعني دلوقتي أيا كان كنت فين بتعمل إيه. فالرسالة دي ليك وليكي بشكل شخصي جدا جدا جدا، ركز فيها، اسمعني بكل تركيز عشان الرسالة دي مبعوتة ليك وليكي بشكل شخصي. عزيزي المستمع، ممكن أسألك سؤال غريب شوية، أنت إمتى آخر مرة حسيت أنك محتاج تسمع كلمة حلوة بس مفيش حد قالها لك؟ مش قصدي كلمة كبيرة، مش أنا فخور بيك جدا، ولا خطاب طويل عن قد إيه أنت شخص عظيم. ممكن كلمة صغيرة جدا، أنا شايفك، أنا مقدر تعبك، أنا واخد بالي أنك بتحاول. الغريب أننا أحيانا بنكون محتاجين الكلام ده جدا، لكن في نفس الوقت بنكون مش عارفين نطلبه. نكمل يومنا عادي، نشتغل ونضحك ونهزر ونتكلم مع الناس ونرجع البيت، وبيننا وبين نفسنا نقول هو أنا فعلا كويس؟ يمكن محدش يعرف أن السؤال ده موجود أصلا. في حاجات كتير في الحياة محدش بيشوفها، المجهود اللي بنعمله علشان تقوم من على السرير وانت مش عايز تبدأ اليوم، المرة اللي كنت ممكن ترد فيها بعصبية وسكت، المرة اللي كنت فيها ممكن تستسلم وكملت، المرة اللي ابتسمت فيها لحد رغم انك نفسك كنت حد يبتسم لك، المرة اللي قلت فيها انا هحاول مرة كمان مع انك كنت تعبان. الحاجات دي كلها ممكن محدش يشوفها، وممكن كمان محدش يشكرك عليها، لكن ده مش معناه ان هي ما حصلتش. يمكن احنا تعودنا ان الحاجات الكبيرة بس هي اللي تستحق الاحتفال. لما تنجح نقول مبروك، لما تتخرج نقولك مبروك، ولما تترقى برضو نقولك مبروك، ولما تتجوز هنقولك مبروك، ولما تحقق حاجة كبيرة هنقولك احنا فخورين بيك جدا. لكن محدش بيعمل احتفال عشان انك عديت يوم صعب من غير ما تقع. محدش بيبعتلك رسالة يقول مبروك انت النهاردة كنت اقوى مما تخيلت. محدش غالبا يعرف انك كنت على اخرك. عزيزي المستمع، ممكن تكون مستني من الدنيا دليل انك ماشي صح، مستني نتيجة، مستني فرصة، مستني شخص يقولك انك كويس، مستني حاجة تحصل عشان تطمن. بس يمكن في وسط الانتظار ده كله نسيت تشوف نفسك، نسيت تبص ورا شوية، مش عشان تعيش في الماضي، لكن عشان تفتكر انك عديت منين. افتكر اول مرة دخلت مكان جديد وانت مش عارف حد، اول مرة اخدت قرار كبير لوحدك.

فتحها لينا، نفتكر الحاجة اللي لسه ناقصة وننسى كمية الحاجات اللي بقت موجودة. وكأن عقلنا عنده عادة غريبة، يبص على الجزء اللي ناقص من الصورة وينسى ان الصورة اصلا كاملة اكتر مما احنا شايفينها. يمكن انت دلوقتي في مرحلة مش فاهمها، بتعمل اللي عليك ومش شايف نتيجة، بتحاول تصلح وكل شوية تحس انك رجعت لنقطة الصفر، بتدي ولسه مفيش اجابة، بتشتغل ولسه الطريق طويل، بتحاول تبقى احسن لسه بتكتشف في نفسك حاجات ممكن تتغير. وساعات ممكن تسأل، هو انا اصلا ماشي صح؟ وانا عايز اقولك مش كل حركة لازم تبقى واضحة عشان تكون حقيقية. البذرة تحت التراب مش معناها ان مفيش، هي بس لسه محدش شافها. يمكن تكون في مرحلة في حياتك شكلها هادي جدا، مفيش احداث ضخمة، مفيش انجازات تتصور، مفيش حد او مفيش حاجة الناس تقول عليها بص انا وصلت فين، لكن جواك حاجة بتتغير. طريقة تفكير، اختياراتك، ردود افعالك، الحاجات اللي ما بقتش تقبلها، الحاجات اللي بقت تفهمها، الحاجات اللي بقت تعرف تقول عنها لا دي مش شبهي، وده في حد ذاته نمو، حتى لو ما فيش صورة ليها على انستجرام. عزيزي المستمع، مش لازم كل مرحلة في حياتك تكون مثيرة، ما فيش مرحلة وظيفتها ان هي تبنيك. في وقت في حياتك هيكون في نتيجة واضحة، وفي وقت تاني هتكون مجرد خطوات صغيرة، والاتنين مهمين. زي واحد بيتعلم يمشي، اول خطوة مش شكلها انجاز كبير بالنسبة لحد بيتفرج، لكن بالنسبة للشخص اللي كان مش قادر يقف، الخطوة دي عالم كامل. فلو انت النهاردة حاسس انك مش بتعمل حاجة مهمة، خد بالك يمكن انت بتعمل اهم حاجة، انك تكمل مش في السريع، مش في انك تعمل كل حاجة بسرعة، مش في ان الطريق كنت متخيله مش بالشكل المثالي، لكن انت لسه بتحاول ولسه بتتعلم ولسه عندك مساحة تبدأ حاجة جديدة، وده مش قليل. في حاجات نفسي اقولها لك بوضوح، ما تستناش دايما ان حد يكتشف تعبك عشان تصدق انك تعبت، وما تستناش ان حد يمدحك علشان تعرف انك عملت حاجة كويسة، وما تنساش ان الدنيا كلها تقولك انت ماشي صح. اوقات محتاج تكون انت الشخص اللي يقول لنفسه انا شايفك، انا عارف تعبك، انا عارف انك غلطت، وعارف انك حاولت، وعارف انك لسه بتتعلم، بس انا شايف انك كملت. وده مش معناه انك تضحك على نفسك، مش معناه انك تقول انا ممتاز في كل حاجة، لا طبعا. ممكن تكون عندك اخطاء فعلا، ممكن تكون محتاج تتغير، ممكن تكون في حاجات قصرت فيها، لكن وجود النقص مش معناه انه مفيش نمو. وجود حاجة محتاجة تتصلح مش معناها ان كل حاجة فيك بايظة، وانك لسه في الطريق مش معناه انك فشلت في الوصول. لو في حاجة واحدة عايزك تعملها النهاردة، مش انك تغير حياتك ولا تاخد قرار مصيري ولا تبدأ 10 حاجات مرة واحدة، عايزك بس تقف لحظة وتفكر نفسك من سنة، من سنتين، من 5 سنين، وشوف ايه الحاجة اللي كنت فاكر انها مش هتعدي وعدتها، ايه الحاجة اللي كنت فاكر انك مش هتعرف تعملها وعملتها، ايه الشخص اللي كنت فاكر انك مش هتقدر تعيش من غيره وعشت، ايه الموقف اللي كنت فاكر ان دي النهاية واكتشفت انه كان فصل. يمكن لما تبص كده تكتشف حاجة جميلة، انك مش واقف، يمكن انت بس واقف في مكان قريب من الارض فمش شايف المسافة اللي طلعتها. وعايزك تفتكر حاجة كمان، مش كل حاجة اتأخرت معناها ان ضاعت، مش كل باب اتقفل معناها ان القصة انتهت، مش كل مرحلة هادية معناها ان مفيش حاجة بتحصل، مش كل مرة وقعت فيها معناها انك رجعت لنقطة الصفر. احيانا الوقعة نفسها بتعلمك حاجات، وبالتالي لما تقوم انت مش نفس الشخص اللي وقع. عزيزي المستمع، يمكن محدش قالك النهاردة انا فخور بيك، فخليني اقولك حاجة ابسط من كده، كمل. مش لان الطريق سهل ولا لان كل حاجة هتتحل بكرة، لان قصتك لسه ما خلصتش، ولان الجزء اللي انت شايفه دلوقتي مش كل الحكاية، في حاجات لسه هتفهمها بعدين، في حاجات تبص عليها بعد فترة وتقول اه دلوقتي فهمت ليه حصل كده، في حاجات هتكتشف انك كنت اقوى فيها مما كنت فاكر. وفي الاخر لو اليوم كان تقيل عليك خده بهدوء، مش لازم تكسب كل المعارك النهاردة، يكفي انك ما تستسلمش لنفس الفكرة اللي كنت بتقولك خلاص مفيش فايدة، لسه في فايدة.

ممكن مش واضحة دلوقتي لكن فيه، وانت مش محتاج تشوف اخر الطريق كله عشان تاخد الخطوة اللي بعدها، خدها وبس، وبعديها الخطوة اللي بعدها، وبعدين نشوف. عزيزي المستمع، يمكن الحياة مش محتاجة منك تكون شخص خارق، يمكن محتاجة انك تكون صادق، تعترف انك تعبت، وتعترف انك غلطت، وتعترف انك مش فاهم كل حاجة، لكن في نفس الوقت ما تنساش تعترف انك اتغيرت، انك كبرت، انك عديت، انك اتعلمت، انك لسه هنا، وان الحكاية لسه فيها باقي. فلو محدش قالك النهاردة انا عايزك تسمعها كويس، انت مش لازم تكون وصلت عشان تستحق تكون فخور بالخطوات اللي مشيتها. خد نفس وبص لنفسك بعين اهدى شوية، يمكن تكتشف انك كنت بتطلب من نفسك اكتر بكتير مما كنت بتطلبه من اي حد تاني. وارحم نفسك شوية، مش عشان انت ضعيف لكن عشانك انسان، ويمكن ده كفاية النهاردة. صباحك جميل ومليان أمل، ودي كانت رسالتي ليك وليكي بشكل شخصي، لكل حد بيسمعنا، لكل حد معانا النهاردة في صباح سما، ويوم جميل ويوم جديد في بداية أسبوع جديد. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية وتأمل فيها وعيشها واسمعها بكل تركيز، ونرجع نكمل حلقتنا ونشوف لما البطارية بتوصل 1% إيه اللي بيحصل.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ونبدأ موضوعنا ورحلتنا النهاردة. رحلة لما البطارية توصل 1%. لما البطارية توصل 1%، يا ترى اللي بيحصل؟ بطارية طول ما هي 20%، احنا لسه في الأمان. طول ما الرقم كبير، احساسنا بالأمان بيخلينا مش مهتمين قوي. البطارية موجودة والموبايل شغال، فالموضوع مش مستعجل. تشوف البطارية 20% وتقول بكل ثقة عادي هشحنه بعدين. وبعد كده شوية تلاقي البطارية وصلت 10% وابتدي تقول يا عم لسه بدري، الرقم بدأ يقل، لكن لسه مش حاسين بالخطر الحقيقي. فبنفضل مأجلين اننا متخيلين ان عندنا لسه وقت. فتكون خارج من البيت والبطارية 10%، لسه قدامي وقت، لما اوصل هبقى اشحنه. ومش عارف كم حد كتير يعني بيعمل ده او جرب ده قبل كده، يبقى نزل من البيت بالموبايل 10%، بس هتقضي معايا ولما اوصل ابقى اشحنه. وغالبا ممكن ما تقضيش عادي والموبايل يفصل مننا في النص للأسف، وبيبقى عندنا مشكلة كبيرة مع الموضوع ده لأنه الموبايل فصل مننا في النص. يلا خلاص هنعمل ايه؟ والمهم بعد ما بيبقى 10%، هوب مرة واحدة تلاقي الموبايل بقى 5%. هنا نبدأ ناخد بالنا بقى، نبتدي نحس فجأة الحاجة اللي كانت في الخلفية تبدأ تدخل في المقدمة، فتفكرنا بقينا بنبص للرقم ونحسب استخدامنا. طب يا ترى هقفل الابليكيشنز، هقفل الداتا، هقفل مش عارف ايه، طب هعمل ايه؟ وتفتح الموبايل وتقول انا هحتاج الموبايل في ايه قبل ما اوصل؟ اكيد مش هحتاجه في حاجة، خلاص انا كده عارف الطريق، مش لازم اقعد اقلب فيه دلوقتي، انا هقفل الشاشة وهسيبه لحد ما ايه ما نوصل. وهوب يبقى الموبايل وصل 1%. كلنا نعمل بقى فين الشاحن؟ عايز الشاحن ادوني فيشة بسرعة، يلا فيشة. ابتدي بقى تدور على الفيش، وفي لحظة واحدة الاولوية كلها تتغير بالكامل. نفس الموبايل، نفس البطارية، لكن احساسنا بالموقف بقى مختلف تماما. فتبتدي تدور على الشاحن، تبتدي تدور على الفيشة، تبتدي حد يا جماعة معاه باور بانك، طيب اي حاجة يعني ساعدوني كده، ادوني اي حاجة يا جماعة، الموبايل هيفصل 1%. كنت من شوية فتح الموبايل بتقلب في السوشيال ميديا ومش فارق معاك البطارية، دلوقتي بتبص حواليك على اي حد ممكن يكون معاه شاحن، فيشة، باور بانك بقى، يعني اي حاجة، يعني يا رب حد يكون حد ممكن يشحنهولي بالطاقة الشمسية. عادي بدور على اي حاجة تخليني اكون بشحن الموبايل. طب البطارية قيمتها زادت؟ يعني مثلا هل انا حسيت بقيمة البطارية؟ يعني مثلا اول البطارية ما كانتش بالنسبة لي مهمة، بعد كده حسيت ان هي بطارية بقت مهمة بالنسبة لي. الموبايل الاول مثلا ما كانش مهم، بعد كده حسيت ان الموبايل بقى مهم فجأة. يعني البطارية نفسها ما اتغيرتش، الموبايل نفسه ما اتغيرش، اللي اتغير هو احساسنا بانها ممكن تخلص. فال 80% مش بنفكر في اخر ال 20%، لكن عند ال 1% كل ثانية بقت محسوبة، لان خلاص ده 1%. فكل ما الرقم بيقل، كل ما احساسنا بالخطر واهتمامنا بالحاجة يبتدي يزيد. ودي مش حكاية البطارية بس، يمكن نفس السيناريو بيحصل في حياتنا، مش مع الموبايل بس، مش مع بطارية الموبايل بس، حاجات موجودة باستمرار لدرجة اننا بنتعامل معاها كأنها وجودها مضمون. خلاص دي بقت حاجة انا ضامنها، انا عارف الحاجة دي، خلاص انا من كتر ما هي موجودة انا بقيت ضامن الوجود الحاجات دي، خلاص انا مش هشغل بالي بقى الحاجات دي هتروح ولا مش هتروح ولا ايه اللي هيحصل. الحاجات دي انا يا باشا موجودة، انت هتقلقني ليه؟ فشخص موجود كل يوم مثلا، وقت متاح، صحة كويسة، فرصة قدامك بقى، نعمة تعودت عليها، وجودها المستمر ده اوقات بيخلينا ان احنا ننسى قيمتها، ننسى قيمة الحاجة اللي في ايدينا. وفي اوقات بنستهين بيها، وفي اوقات ما بنبقاش مهتمين بيها، في اوقات كمان بنبقى متجاهلينها من كتر ما هي موجودة وخلاص خدنا عليها، خدنا على وجودها، خدنا على وجود الحاجة، فبقينا مهملينها. والمشكلة مش اننا بنقول لسه بدري مرة واحدة، والمشكلة لما نعيش وأكن كل حاجة مضمونة واننا وعندنا وقت غير محدود، دي المشكلة. لسه بدري ممكن تكون اخطر جملة اي حد بيقولها لنفسه. يعني لو انت بتقول لنفسك لسه بدري دي من اخطر الجمل. ليه؟ لان اوقات بتخليك تضحك على نفسك، اللي هو ايه يا عم انت معاك وقتك، يا عم يا عم انت لسه في وقت، يا عم يا عم انت مستعجل ليه بس، ما واحدة واحدة كده وهنمشي تاتا تاتا وكله هيبقى مية مية وفل. بس الفكرة في انه احنا ما عندناش وقت غير محدود، فهكلم بابا بعدين، هقعد معاه لما افضى، هبدأ الحاجات دي الشهر الجاي، هقول للشخص ده ان مقدره بعدين، وبعدين فجأة هوب ما تلاقيش فيه بعدين بقى. بعدين دي خلصت خلاص، ما بقاش فيه بعدين. فالفكرة في انه هو انا ادراكي بأهمية الحاجة قد ايه، ادراكي بأهمية الوقت قد ايه، انا واقف فين في ده كله، وليه لازم الحاجة تقرب تخلص عشان نحس بقيمتها. للأمانة يعني نفسي أسمع مشاركاتكم، لو حد بيشوف حاجة زي كده، حس بحاجة زي كده قبل كده، أو اختبر حاجة زي كده. ليه بنحس دايما، ليه إحساسنا بأهمية الحاجة لما بتيجي تخلص أكتر؟ يعني لما يعني احنا لما الحاجة تقرب تخلص كده بنحس بآه ايه ده، لا دي الحاجة دي مهمة قوي، أنا ازاي أفوتها، ازاي، ليه يا ترى، يا ترى ليه؟ مش عارف كم حد فكر في السؤال ده، بس احب قوي اسمع مشاركاتكم في الموضوع ده. ومجدة صباح الفل والجمال عليكي، يا رب يكون يومك جميل ومشرق كده وبدايه اسبوع جديده. واحب قوي قوي قوي اسمع مشاركاتكم في ليه بنحس بقيمه الحاجه لما بتدي تقرب تخلص. وهنا يبدا السؤال الحقيقي بتاع حلقتنا النهارده، هو احنا فعلا بنقدر الحاجه لما تفقد قيمتها، ولا نفقد احساسنا ان هي مضمونه؟ يعني انا فين في ده، انا في اني، وانا واقف في اني حته، هل انا فعلا بنقدر الحاجه لما تفقد قيمتها ولما تفتكر خلاص بقى الحاجه بتخلص فانا ببتدي احس بقيمتها، ولا لما نفقد احساسنا ان هي مضمونه؟ يعني لما بحس ان هي خلاص هي مش مضمونه فابتدي بقى احس بقيمتها، انا فين؟ ممكن طول الوقت تكون شايف شخص قدامك لكن اول ما يسافر او يبعد تكتشف انه قد ايه وجوده كان فارق في يومك. فدي حاجة من الحاجات. هل لازم نستنى 1%؟ يمكن الهدف مش اننا نعيش خايفين من النهاية، يعني حلقتنا النهاردة مش دعوة للخوف من النهاية، لكن اننا نتعلم نشوف قيمة الحاجة وهي لسه موجودة. دي دعوة حلقتنا النهاردة، وده يمكن الرحلة اللي هنمشي فيها النهاردة، نفكر فيها مع بعض ونفحص نفسنا ونفكر سوا ونتشارك آراء مختلفة. فحلقتنا النهاردة مش انك دعوة انك تخاف، لا طبعا ما تخافش، يعني سيب كل حاجة في ايد ربنا، خليك واثق انه صالح وامين للآخر. بس دعوة حلقتنا النهاردة انك نبتدي نشوف قيمة الحاجة وهي لسه موجودة. مش لازم نستنى آخر قاعدة مع حد عشان نقوله أن وجودك فارق، ومش لازم نستنى آخر فرصة عشان تعرف قيمتها، مش لازم نوصل للمرحلة دي. وخلي بالك 99% هم الحكاية. احنا عادة بنركز على لحظة 1%، ليه؟ دي اللحظة الأخيرة، دي خلاص الحتة اللي هي كل حاجة بتخلص، خلاص لازم أركز مش عارف ايه ومش، لكن الحقيقة ان قبلها كان في 99% عادي، يعني كان في 99% كاملين من الوقت والفرص والوجود وحاجات كتير قوي قوي قوي. البطارية وصلت 1% فدورت على الشاحن، لكن السؤال الاهم انت عملت ايه بال 99 اللي كانوا موجودين النهاردة؟ اقف كده واسأل نفسك السؤال ده، انا عملت ايه بال 99 اللي كانوا موجودين؟ 99 من وقتي، 99 من فرص، 99% من ناس كانت موجودة في حياتي، حاجات كتير، انا عملت ايه؟ ويمكن ده اللي هنكتشفه النهاردة واحنا ماشيين رحلتنا. ليه بنطمن طول ما الحاجة موجودة ونبدأ نقدرها لما نحس ان هي خلاص بتخلص؟ وهل فعلا لازم نستنى الحاجة توصل لواحد في المية عشان نكتشف قيمتها، ولا ممكن نفوق ونقف حتى نبقى مركزين مع 99% اللي موجودة في ايدينا النهاردة؟ وده يخلينا ناخد الموضوع من اوله ونحكي مع بعض في اصل الحكاية. ليه 1% بيخلينا نتحرك؟ مش عارف كم حد نتسأل نفس السؤال ده، ليه 1% بيخلينا نتحرك؟ بس قبل ما نكمل اصل الحكاية، تعالوا نشوف تعليقات صحابنا واصدقائنا وبعد كده نرجع لاصل الحكاية. ماجدة بتشاركنا بتقول لنا دايما بنستهتر بحاجات ونعم كتير في حياتنا لأننا اعتدنا عليها، ولكن لما نفقد حاجة منهم نحس أننا كنا في نعمة وما حسيناش بيها. دي حقيقة، وللأسف يعني ده فخ كبير كلنا بنقع فيه. يا ماجدة أنا أتفق معاك جدا في اللي أنت بتقوليه، ده فخ كبير كلنا بنقع فيه. وعشان كده دعوة الحلقة النهاردة في صباح سما أنك تعالى نرجع نفوق، تعالى نرجع نقف تاني في نفس الحتة، ان نشعر ونحس ونقدر قيمة الحاجات اللي في ايدينا، قيمة الوقت، قيمة الفرص، قيمة الناس اللي في حياتنا، قيمة كل حاجة احنا بنعيشها. كمان ماجدة بتشاركنا بتقول لنا كمان لازم نشكر ربنا على كل تفصيلة في حياتنا، لاننا لما بننسى نشكر النعمة بتزول. يعني انا طبعا اشجع قوي قوي قوي قوي ان احنا نشكر وناخد وقت ربنا نشكر على النعم اللي في ايدينا، بس بحس انه جزء من اللي بيساعدنا ان احنا نشكر هو ان انا ابقى مدرك النعمة اللي في حياتي. لان الوقت اللي انا ببقى مش مدرك فيه النعمة اللي في حياتي غالبا مش هعرف اشكر، لاني مش شايف النعمة، لاني شايفها حاجة عادية. بس لما بدرك ان اللي انا فيه ده نعمة، صحتي نعمة، الفلوس اللي بتجيلي نعمة، شغلي نعمة، علاقاتي نعمة، بيتي نعمة، ان ليا اصحاب دي نعمة، ان في حد مهتم بيا دي نعمة، حاجات كتير قوي نعم. فلما بأدرك النعمة انا ببدأ اشكر وابتدي اعرف اقف قدام ربنا اقول يا رب شكرا، شكرا على النعم دي، شكرا لانك في حاجات كتير في حياتي تستحق ان انا اشكرك عليها. كمان ماجدة بتختار معانا، بتلعب معانا الريموت العجيب، مختاره 2 و4 و6، وهنقول لك حالا يا ماجدة سؤال زرار رقم 2 و4 و6 بيقولوا ايه النهارده. زرار رقم 2 يا ماجدة بيقول لك ايه اكتر حاجه بتقولي عليها لسه بدري بقالك فتره؟ يا ترى ايه الحاجه اللي انت بتقولي عليها لسه بدري بقالك شويه؟ ده سؤال رقم زرار رقم 2. زرار رقم 4 بيقول لك لو عرفتي ان النهارده اخر مره تعملي فيها حاجه بتحبيها هتتعاملي معاها بنفس الطريقه ولا لا؟ ويا ترى هتتعاملي معاها ازاي؟ نحب نسمع يعني اجاباتك على الافكار دي، وتوفي يمكن تكون بتساعدك انك تشوفي حاجات كتير في حياتك. كمان سؤال رقم 6، زرار رقم 6 بيقول ايه حاجة في حياتك بتستهلكك اكتر ما بتقدريها؟ يا ترى ايه الحاجات دي؟ هستنى اجاباتك ومشاركتك يا ماجدة، وبعديها نشوف يا ترى يا هل ترى الزرار دي هتقولك ايه برضو النهاردة. كل زرار لسه مخلص، ده الزرار عندنا بيتكون من حاجتين، سؤال ورسالة. جاوب السؤال هتلاقي الزرار رد عليك بالرسالة على طول، وشجعكم نلعب مع بعض الزرار الريموت العجيب، فتختار زرار اي زرار من زراير الريموت العجيب. تعالوا سوا نروح لاصل الحكاية، ليه 1% بيخلينا نتحرك دايما دايما دايما دايما؟ طول ما الحاجة متاحة بنطمن. المخ بطبيعته بيتعامل مع الحاجات المتاحة باستمرار باعتبارها جزء من البيئة. مش كل لحظة محتاج تقف ويعني مش كل لحظة المخ محتاج يقف ويقول ايه يا ترى النعمة دي موجودة، ولا كأني هيقضي اليوم بنشكر على وجود الكرسي. فطول ما الموبايل شغال والبطارية كويسة مش بنفكر في الشاحن اصلا، لانه خلاص حاجة شغالة، حاجة شغالة شغالة شغالة. الحاجة لما تقل انتباهنا بيزيد، لما الموارد او الفرص اللي عندنا تبتدي تبقى محدودة نبتدي نديها اهتمام اكبر. الندرة بتغير، خلي بالك دي كويس قوي، الندرة بتغير تركيزنا عليها. الندرة عامل برضو، يعني في برضو جزء في المخ، واوقات كتير احنا محتاجين ننتبه للحاجات اللي حوالينا. في 20% مثلا الموبايل في ايدك عادي، 5% بتبدأ تبص على النسبة، 1% بقى الشاحن اهم شخص في المكان كله. فانت الواحد في المية دي خلاص انت بقى الشاحن اهم حاجة، اهم من اي حد موجود. وخلي بالك ان الرقم مش هو اللي اتغير، احساسنا هو اللي اتغير. ودي حتة عايزك تدركها كويس قوي، مش الرقم هو اللي بيغير الموقف، مش الرقم هو اللي بيغير اللي انت واقف فيه، احساسك هو اللي اتغير. الواحد في المية مش مختلف في طبيعته عن العشرين في المية على فكرة، ده رقم وده رقم، دي نسبة ودي نسبة وكل حاجة. الفرق ان فجأة بقيت واعي ان الحاجة اللي موجودة بقت محدودة، ان الحاجة اللي باقية دي بقت محدودة. لو معاك ساعتين فاضية يعني معاك ساعتين كده فاضيين ممكن تضيع منهم 20 دقيقة عادي، لكن لما تبقى 5 دقايق قبل ميعاد مهم كل دقيقة تبقى غالية، كل دقيقة تبقى خلاص بتجري حوالين نفسك ومهمة ومركز قوي ومش عارف ايه والكلام ده كله. المخ بيتعامل مع النهاية بشكل مختلف. دايما دايما دايما المخ الاقتراب النهاية بيخلينا نعيد تقييم الحاجة. فكل ما النهاية بتقرب كل ما أنا تقييمي للحاجة بيختلف. الحاجة اللي كانت متاحة بقت ممكن تختفي، وده يغير إحساسنا بيها. في آخر يوم في الأجازة غالبا بتحس إن الساعة فيها أغلى من أول يوم، رغم إن الساعة هي هي نفس الساعة. الساعة هي 60 دقيقة أو 60 دقيقة 120 ثانية ولا كل الحاجات دي، الأرقام هي هي. إحساسك وإدراكك ووعيك هو اللي بيتغير، مش الحاجة هي اللي بتتغير. فخلي بالك كويس قوي قوي من الحتة دي. عشان كده الآخر ليه طعم مختلف. إحساس النهاية ممكن يخلي اللحظة أكثر حضورا في عينينا. في آخر يوم في الجامعة، آخر يوم في الشغل، آخر قعدة قبل سفر شخص قريب، فجأة تفاصيل كتير عادية جدا بتبقى مهمة. وهنا بتظهر مشكلة المضمون. طبعا دي من أكبر المشاكل في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، وهي المضمون. لما الحاجة تكون موجودة بشكل مستمر ممكن نختلط بين الاستمرار والضمان. فشخص بيكلمك كل يوم فتفترض ان بكرة هيكلمك برضه. وجوده المستمر يخليك تنسى ان وجود اي انسان في حياتنا مش عقد ابدي. يعني وجود شخص في حياتك ده مش حاجة، مش عقد ابدي انت ضمنه انه بكرة هيكون موجود. لا عادي ممكن بكرة مبقاش موجود. ده شيء طبيعي وشيء عادي جدا جدا جدا جدا جدا جدا. فوجود الحاجة المستمرة مش معناه انه انت بقيت ضامنها طول حياتك بعقد ابدي. احنا مش بنحتاج فقدان الحاجة عشان نعرف قيمتها، لكن الفقد بيخلينا نكتشف. الفقد بينور عينينا، الفقد بيخلي الذهن حاضر ومركز وصاحي. لما الحاجة تبعد احيانا مش قيمتها اللي بتزيد على فكرة، يعني القيمة هي هي، القيمة والحاجة موجودة زي قيمتها وهي مش موجودة، لكن انتباهنا ليها هو اللي بيصحى. فممكن ما تلاحظش قد ايه وجود شخص معين بيسهل يومك الا لما يغيب يومين وتكتشف كمية التفاصيل اللي كان بيعملها من غير ما تاخد بالك. المشكلة ان الواحد في الماء بيعمل انذار، لكن الحياة مش دايما بتعمل انذار. الموبايل هيقول لك 1%، العربية هتقول لك البنزين قل، لكن العلاقات، الصحة، الوقت، الفرص مش دايما عندها شاشة بتقول لك متبقي 1%. مفيش اشعار يظهر لك متبقي 3 أعداد مع الشخص ده، ولا متبقي 12 يوم من فترة حياتك. مفيش حاجة بتقول كده. مفيش حاجة شاشة بتقول لك خلي بالك من صحتك. مفيش شاشة بتقول لك خلي بالك من الوقت. مفيش شاشة بتقول لك خلي بالك من الفرص. مش كل حاجة هينفع نتعامل معاها زي ما بنتعامل مع الموبايل وبطارية الموبايل. وده بيخلي لسه بدري جملة خطيرة جدا جدا جدا. احساس ان لسه في وقت ممكن يخلينا نأجل الاهتمام. المشكلة ان غالبا احنا فعلا ما نعرفش مقدار الوقت المتبقي. مش هكلمه بكرة، هقعد معاه لما اخلص، هبدأ لما ابقى افضى. كلها يعني مبنية على افتراض بسيط ان بكرة مضمون، مع ان بكرة مش مضمون في ايد حد فينا خالص خالص خالص. يمكن الحكمة مش اننا نخاف من 1%، لكن دعوة ان احنا نشوف 99%. مش مطلوب نعيش مرعوبين او خايفين من ان كل حاجة ممكن تخلص. ده هيبقى مرهق ومتعب جدا. ومش ده دعوة حلقتنا النهاردة ليك وليكي. المطلوب انه تركز في 99%. دعوة انك تشوف 99%. دعوة انك تكون واعي ومدرك لل 99% اللي في حياتك. فبدل ما تنسى ما تستنى اخر يوم عشان تقول المرحلة دي كانت جميلة، تقدر تلاحظها وهي جميلة وهي لسه انت قادر تعيشها بكل ما فيها. احنا مش بنحب الحاجة اكتر لما بتوصل 1%. احنا بس بنشوف قيمتها بوضوح اكتر لما نعرف ان هي مش هتفضل موجودة للابد. وعشان كده يمكن السؤال مش امتى الحاجة هتخلص، لكن ايه الحاجة الموجودة دلوقتي في حياتي وفي حياتك وانا بتعامل معاها كأنها مضمونة. وده سؤالي ليك وليكي النهاردة. تعال نفكر فيها بشكل جدي جدا جدا جدا جدا، وناخد الموضوع بمحمل الجدية ونفكر فيه مع بعض النهاردة. طيب لو الندرة بتخلينا نشوف قيمة الحاجة بشكل أوضح، ليه طول ما الحاجة موجودة بنعتبرها عادي جدا؟ ليه الشخص اللي بنشوفه كل يوم ممكن نفقده جدا لما يغيب؟ وليه الوقت اللي معناه دلوقتي مش بنحس بقيمته بنفس قوة آخر 5 دقايق؟ يمكن أصل الحكاية مش في 1%، يمكن أصل الحكاية في 99% اللي بنعتبرها مضمونة. ركز كويس قوي قوي، وحب جدا جدا جدا أسمع تعليقاتكم ومشاركاتكم. يا ترى، يا هل ترى إيه الحاجات اللي موجودة؟ ليه الشخص اللي بنشوفه؟ يا ترى ليه الندرة مهمة؟ وإيه ال 99%؟ ويا ترى إيه أهميتهم؟ قبل ما نطلع نسمع الترنيمة الجاية، تعالوا نشوف تعليقات أصدقائنا ونسمع رأيهم في موضوعنا النهاردة. ماجدة بتشاركنا بتقول لنا لازم نعمل حسابنا من الأول زي التوبة، لازم نرجع للرب لأنه دلوقتي عندنا فرصة والباب مفتوح ولا نتراخى، لأنه ممكن بعد كده تنتهي الفرصة، فلازم نكون مستعدين زي مثل العذارة والحكمات والجاهلات. يعني أنا أتفق معاكي قوي قوي يا ماجدة، دي حقيقة، دي حاجة من الحاجات برضو اللي احنا أوقات كتير بنفقد قيمتها ونفقد إحساسنا بقيمة الحاجة دي، وإن احنا نرجع ونتوب ونرجع للرب مرة تاني ونكون جاهزين. وماجدة كمان بتشاركنا لو آخر مرة هعمل حاجة أحس بقيمتها وأعملها باهتمام أكتر. دي يعني دي حاجة تحفة قوي قوي قوي قوي يا ماجدة. وأحب أقولك زرار رقم 2 بيقولك إيه، بيقولك أحيانا لسه بدري بتديك وقت وبتخليك تنسى إن الوقت بيتحرك. وكمان ماجدة بتقول لنا الحاجة اللي بقول لسه بدري إن أعملها هي الرجيم والتحاليل. لا يا ماجدة، يعني انا اشجعك قوي قوي قوي على موضوع الرجيم وعلى موضوع التحاليل، ما يعني ما تتاخريش فيهم، خدي خطوه فيهم على طول، ما تستهونيش بالحاجات دي لانه الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا جدا. فاشجعك انك تاخدي الخطوه دي على طول، ما تاخريهاش خالص خالص خالص خالص. و زرار رقم 4 بيقولك أوقات معرفة النهاية بتخلينا نحضر أو نحضر للحظة أكتر. كمان ماجدة بتشاركنا بتقول الحاجة اللي بستهلكها هي الفلوس، ولو عايزة حاجة هجيبها. أوكي، دي يعني إجابة جميلة وشكرا لصدقك وأمانتك. وزرار رقم 6 بيقولك الاستخدام المستمر ممكن يخلينا ننسى قيمة اللي في ايدينا، فده كان زرار رقم 6. كمان ماجدة بتشاركنا لازم كمان نعرف قيمة الناس اللي في حياتنا ونديها الاهتمام والقيمة والحب، لانه في وقت ممكن نفتقد اللي بنحبهم. انا متفق معاكي جدا جدا جدا يا ماجدة في اجابة او رأيك في الحتة دي. طبعا لازم نبقى مهتمين بالناس اللي حوالينا ونديهم، ونبقى واعيين ومدركين قيمة الناس اللي حوالينا. لازم ندرك احسانات الرب ونعرف قيمتها، سواء احسانات او نعم او اشخاص. يعني انا من اكتر الحاجات اللي نفسي فعلا نبقى بنتعلم ان احنا نعملها، ان احنا ندرك النعم اللي ربنا بيدهلنا في حياتنا، والحاجات الكتير قوي قوي قوي قوي في حياتنا، ونبقى عايشين بيها ومدركين ان انا حي بيه هو، وبنعم اللي بيدهاني وباحساناته ليا وبامانته وبصلاحه في حياتي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية وركز فيها كويس قوي، ونرجع نكمل رحلتنا ونشوف قصة رحلتنا النهاردة مع 99 والواحد في المية.

0: دبل إسبريسو. القهوة مفيدة جداً، وفي بيقولوا مضرة جداً، طب أشرب وصدق ولا بطلها واتحسر على سنين من غير قهوة؟ في الأيام اللي احنا فيها الموضوع عامل كده، شوية أخبار يجبونا كده وشوية كده، وفي الآخر بنعمل كل حاجة وساعات عكسها أو مش كلها للآخر. إجهاد، استهلاك، استنزاف، مصاريف، شيل هم، نوم عفرت، والحل إيه؟ تعبنا. بص يا سيدي، دور على إيه الثابت أو إيه اللي يساعدنا في أي مواقف ويحس بينا ويسندنا ويهدينا ويطمننا ويضمن لنا إن الأمور أو حتى الكوارث تعدي بسلام. دور على ربنا.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض ورحلتنا. وقبل ما نروح عايز افكركم ان دلوقتي راديو سما موجود على الساتلايت، تقدر تتابعنا على الساتلايت وتلاقي التردد موجود في التعليقات في الفيسبوك. وكمان ما تنساش تلعب معانا الريموت العجيب، تقدر تختار زرار من زيرو لتسعة، وكمان عندنا زرار الميوك، كتم الصوت، تعلية الصوت، توطية الصوت، وقف المؤقت، زرار البطارية، ده زرار جديد، وعندنا كمان زرار التوقف المؤقت، زرار المفضلة، وعندنا زرار كتير، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب وشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وقبل ما نكمل رحلتنا سليم بيقول لنا نردد صباح الخير لنتأكد ان الجميع نجا من الليل. صباح الخير لصباحيات القديمة جدا قبل اختراع جملة صباح الخير. صباح الخير للأشخاص التي افتقدناها. صباح الخير سارة مايكل، صباح الخير فينا، صباح الخير ليليان، صباح الخير كريستين، صباح الخير لك أنت قبل أن نفتقدك يا صديق العزيز. شكرا جدا جدا يا سليم، ونحب نقول صباح الخير لكل الناس اللي سليم بيصبح عليهم. وسليم بيصبح عليكم النهاردة من برنامج صباح سما في يوم جديد وبداية أسبوع جديد. شكرا جدا جدا ليك يا سليم، يا رب يكون يومك النهاردة مليان طاقة وحيوية ونشاط ومليان أمل، ويكون صباحك جميل زيك. ويا ترى يا هل ترى يا ترى يا هل ترى ليه طول ما الحاجة موجودة نعتبرها عادي؟ وجود الحاجة بشكل مستمر بيخلينا أو بيخليها تختفي من انتباهنا. يعني طول ما الحاجة موجودة بشكل مستمر احنا مش بناخد بالنا قوي، احنا خلاص مش قادرين نركز، المخ بيعتبر ان دي حاجة عادية جدا جدا جدا. لما الحاجة تكون موجودة كل يوم بنفس الشكل المخ يبدأ يتعامل معناها جزء من الخلفية. مش معناها ان هي فقدت قيمتها، لكن لانها ما بقتش جديدة ولا مهددة بالاختفاء. فاول يوم تمسك في موبايل جديد كلها بنخاف، مش عارف كم حد مسك موبايل جديد من فترة قريبة، ليه بيتعامل معاه بالراحة وبيروح يحطه على مش عارف ايه، يحطه كده واحدة واحدة ويمسكه، لأ ورجل حد جنبه، لا لا لا لا بالراحة مش عارف ايه الموبايل الجديد. بعد شهر عادة ليه أصلا بيخش البيت هو بيحدفه كده أصلا في أي حتة عادي جدا ولا كن أي حاجة. ليه؟ مش لأن الموبايل ما فقد قيمته، لكن إحساسنا بأن الحاجة بقت موجودة، إحساسنا بأن الحاجة بتعودنا عليها بنفس الشكل بنفس الطريقة، بقى المخ بيتعامل معاها إنها حاجة عادية. اللي بنشوفه كل يوم ما بنبصش ليه كل يوم. يعني إيه؟ التكرار بيقلل إحساسنا بالجدة، بيقلل إحساسنا ووعينا بالحاجة اللي موجودة. والحاجة اللي كانت بتلفت انتباهنا في البداية ممكن مع الوقت تبقى شيء عادي المخ اتعود عليها. وهنا لازم انا محتاج كل شويه اقف وقفه وانبه نفسي، محتاج اقف وقفه وانبه نفسي واقول انه دي حاجه مش عاديه. زي النهارده انا صحتي، انا محتاج كل يوم اقف واقول صحتي دي نعمه انا محتاج اشكر عليها، الشغل بتاعي ده نعمه، دي حاجه انا محتاج اهتم بيها، عيلتي، بيتي، صحابي، علاقاتي، حاجات كتير قوي قوي قوي قوي محتاج اخلي بيها، خلي بالي منها واهتم بيها واديها الاهتمام، مش محتاج استنى لاخر ما تقرب تخلص او تختفي عشان اهتم بيها. اول مره تدخل بيتك بعد ما خلصت تشطيبه ممكن تقف تتفرج على كل تفصيله فيه. بعد شهور تدخل وترمي مفاتيح وتمشي مع انه نفس البيت عادي، لكن احساسك بيه هو اللي تغير. طيب ال ال ال دي حاجة مهمة قوي متخلينا ناخد بالنا ان الاعتياد مش معناه اننا ما بنحبش. مهم نفرق ما بين ان الحاجة بقت مألوفة وبين ان هي بقت بلا قيمة. الاعتياد احيانا مجرد طريقة طبيعية ان المخ يوفر انتباهه ويوفر الطاقة ويوفر المجهود للحاجات اللي محتاجة تركيز. فوجود شخص بتحبه جنبك مش يبقى شيء طبيعي جدا في يومك، لكن لو غاب يوم فجأة تكتشف تفاصيل كتير قوي قوي كان بتاخدها اكنها مسلمة، مش لانه انا فقدت قيمة الشخص، لكن المخ بيوفر طاقة ومجهود. ده طبيعي جدا وده طبيعي مخنا البشري عشان نقدر نبقى مكملين. الحاجات المضمونة بتاخد اقل قدر من القلق لما تكون متأكد ان الحاجة موجودة مش محتاج تفضل تراقبها، وده مريح على فكرة، ده مريح. ولكن احيانا يخلي قيمة الحاجة تختفي من عينينا. قيمة الحاجة ما بتقلش، لكن انا اللي مش باخد بالي من قيمتها. انا الوعي وادراكي لقيمة الحاجة بيقل، مش قيمة الحاجة هي اللي بتقل. ادراكي انا، وعي انا اللي بيقل. طالما عارف ان والدتك موجودة، انت عارف ان في حد موجود في حياتك تقدر تكلمه بكرة، ممكن تقول هكلمها بعدين، مش لانك مش بتحبها، لكن لأن وجودها في حياتك بالنسبة لك شيء مضمون. والمشكلة في كلمة بعدين على فكرة، بعدين بتدي إحساس أن الوقت مورد لا نهائي كده، حاجة غير محدودة، حاجة مش هتخلص. وكل مرة نأجل فيها حاجة مهمة نفترض ضمنيا أن الفرصة هتفضل موجودة، مع أنه لا، مش شرط على فكرة، عادي جدا. هقعد معاه بعد ما خلص شغل، هنخرج مع أصحابي الأسبوع الجاي، هبدأ حاجة الشهر الجاي، كلها ممكن تكون منطقية لكنها مبنية على افتراض ان الوقت هيستنى. ولما الحاجة تتهز بنشوفها فجأة، احيانا مجرد احتمال الفقد بس بيخلينا ننتبه لقيمة الحاجة اكننا متعودين عليها. شخص يسافر اسبوع واحد وفجأة تكتشف ان وجوده كان في تفاصيل يومك اكتر بكتير مما كنت تتخيل. فده مهم قوي قوي قوي. احيانا بنحتاج الغياب علشان نلاحظ الحضور. الغياب مش حاجة وحشة، بس اوقات كتير بيساعدنا ان احنا ناخد بالنا من الحاجات اللي في ايدينا. ودي اغرب مفارقات الانسان، وجود الحاجة ممكن يبقى غير مرئي لكن غيابها يملى المكان كله. كرسي فاضي في مكان شخص كان دايما بيقعد فيه ممكن تخليك تلاحظ وجود اكتر من مئات المرات اللي هو كان قاعد فيها، مجرد بس انه الكرسي بتاعه فاضي فتخليك تلاحظ عدم وجوده. وخلي بالك انه حتى النعم ممكن تتحول لحق مكتسب، وده اللي كانت ماجدة بتشاركنا بيه من شوية. انا محتاج دايما اشكر، وللأسف من كتر ما بنتعود على وجود الحاجة في حياتنا بنكتشف ان هي حق، بنحس احساس انه ده حق مكتسب. الحاجة اللي كانت في البداية نعمة ممكن مع الوقت تتحول ذهنيا إلى شيء بنعتبره طبيعي ومستحق. شغلي، صحتي، علاقاتي، بيتي، القدرة حتى على الحركة، وقت، فرصة للتعليم. احنا مش بنصحى نقول يا كل يوم يا دي نعمة، احنا تعودنا عليها للأسف. وخلي بالك لأن الاعتياد ممكن يخدعنا، الاعتياد بيخدع دايما. كون ان الحاجة موجودة باستمرار مش معناها ان هي مضمونة للأبد. الاعتياد بيدينا احساس بالاستقرار، لكن الحياة نفسها متغيرة. ممكن تكون بتقول احنا دايما بنتقابل وفجأة الظروف تتغير وتكتشف ان دايما كانت مجرد كلمة. وهنا نفهم حكاية 1%. 1% مش اللي خلق قيمة البطارية، مش 1% هو اللي ادى قيمة للبطارية، بس هو خلى القيمة واضحة، خلاني انا اشوف، خلاني انا اخد بالي. وطول ما عندي وقت بتقول لسه بدري، لما يبقى متبقي يوم واحد كل ساعة بتبقى غالية. ويمكن خلي بالك من كده كويس قوي، انه اخطر حاجة في الاعتياد انك مش بيخلينا نكره الحاجة، هو بيخلينا نبطل نشوف قيمتها. والحاجة اللي بنشوفها كل يوم ممكن ننساها ان هي في الحقيقة نعمة بنعيش فيها كل يوم. احنا احيانا مش محتاجين الحاجة تختفي عشان نفتقدها، محتاجين بس نبص عليها اكنها بنشوفها لاول مرة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. ماجدة كمان بتشاركنا بتقولها لازم نسأل على الناس ولا نؤجل ان احنا نكلمهم ونفتقدهم ونحسسهم بوجودنا في حياتهم حتى لو كان اخر الدنيا. دي حاجة غالية قوي قوي قوي يا ماجدة، وانا شجع عليها واتفق معاكي جدا جدا جدا، وشجع على المشاركة اللي انت بتشاركيها دي ان احنا نعمل ده، لانه مهم جدا جدا جدا ان احنا نكون بنعمل ده قوي قوي قوي قوي. كمان ماجدة بتقول لنا لازم نقدر عطايا الله، سواء الناس اللي حوالينا، سواء الصحة والحركة والنفس والكلام والنظر، ونشكر ربنا عليها. دي انا متفق معاكي جدا يا ماجدة، ودي حاجة فعلا من الحاجات اللي احنا محتاجين عقلنا ووعينا يصحى ليها ويركز فيها ويبقى واعي لها ويبقى مدرك اهميتها وقيمتها في حياتنا، ونشكر ربنا دايما عليها. لو انا النهارده قادر اتكلم، قادر اتحرك، قادر حتى ابسط الحاجات البسيطه جدا، انا محتاج اقف قدامها واشكر واقول يا رب شكرا على صلاحك، شكرا على نعمك، شكرا على احساناتك في حياتي، شكرا لكل حاجه انت بتدهاني. كمان ماجدة بتشاركنا بتقول لنا لازم نعرف قيمة اللي في ايدينا، لانه مفيش شيء مضمون، ونعرف قيمته ونعرف قيمة الناس اللي حوالينا. دي حقيقة، عدم ادراكنا بانه مفيش حاجة مضمونة بتخلينا نشوف قيمة الحاجة واهميتها، وندرك قد ايه ان الحاجة دي مهمة جدا وغالية قوي قوي. كمان ماجدة بتلعب معانا الريموت العجيب، وبتختار معانا زرار البطارية وزرار تعلية زرار الصوت وزرار 9. يا ماجدة انا بصراحة بتبسط قوي قوي، بتحمس في كل مرة تلعبي معانا الريموت العجيب. تعالي نقولك كل زرار بيقول ايه. النهاردة زرار رقم 9 بيقولك لو بطارية حياتك دلوقتي 9%، ايه اكتر حاجة نفسك ما توصليش معاها ل1%؟ ترى ايه الحاجة اللي انت مش عايزة توصلي معاها ل1%؟ كمان عندنا زرار البطارية، زرار البطارية بيقول لو حياتك كلها بطارية انت عايش 99% ولا مستني 1% عشان تبدأ تحس بالحياة وتعيش الحياة؟ كمان زرار تعلية الصوت بيقول ايه الحاجة اللي مستعجل تعديها مع انها هي جزء من حياتك دلوقتي؟ يا ترى ايه الحاجة اللي انت مستعجلة تعديها يا ماجدة مع انها جزء من حياتك دلوقتي؟ وكمان سليم بيشاركنا بيقول لنا نمضي في هذه الحياة وأكننا في قطار لا يتوقف، نركض خلف أهدافنا ونحسب الأيام كما نجزنها فيها، ونظن أن الوصول هو الغاية الكبرى، نستعجل النجاح ونستعجل المال ونستعجل تحقيق الأمنيات، ونقول لأنفسنا عندما أصل سأرتاح، عندما أنتهي سأفترغ، وعندما تتحسن الظروف سأعيش كما أريد. لكننا نكتشف أحيانا وبعد فوات الأوان أننا كنا نركض بسرعة حتى تجاوزنا أجمل المحطات. شكرا قوي قوي قوي يا سليم على التعليق القوي قوي قوي قوي ده. دي حقيقة من الحاجات الكبيرة قوي قوي اللي احنا أوقات كتير بنعملها، أوقات كتير بنحس ان احنا بنجري من غير ما نبقى بنستمتع ونعيش الحياة. كمان سليم بيشاركنا بيقول الحياة ليست محطة أخيرة نصل إليها، بل هي كل تلك المحطات التي مررنا بها في الطريق، هي جلسة مع والدينا قد يأتي يوم نتمنى فيه دقيقة منها ولا نجدها، وهي حديث عابر مع إنسان نحبه وضحكة مع أبنائنا قبل أن يكبروا، وصديق كان قريبا ثم فرقتنا الأيام، وبيت امتلأ يوما بالأصوات ثم أصبح هادئا، والأشخاص ظننا أنهم سيكون معنا طويلا فإذا بالأقدار تأخذنا إلى طريق آخر. دي حقيقة أنا شجع أوي أوي أوي أوي. شكرا يا سليم على التعليق ده. طبعا لسه التعليق طويل وكبير، هنقراه على كذا جزء يعني، بس يعني أنا شجع أوي أوي أوي السليم بيقولوا إن إحنا نستمتع بكل محطة في حياتنا، في كل لحظة في حياتنا، على كل دقيقة بتعدي، على كل حاجة بنعيشها، على ولادنا وبيتنا وصحتنا وصحابنا وشغلنا وعلاقاتنا وكل حاجة في حياتنا، لأن هي مهمة جدا جدا جدا. كمان سليم بيقول لنا المؤلم أننا كثيرا ما نعرف قيمة الأشياء بعد أن تصبح سكريات. للأسف ده فخ كبير بنقع فيه جدا كلنا يا سليم. نؤجل الزيارة لأننا مشغولين، ونؤجل الاتصال لأن لدينا ما هو أهم، ونؤجل كلمة الحب والاعتذار والشكر، وأكن لدينا ضمانا بين الأشخاص والأيام والفرصة دي حقيقة هتستنانا، وإن بعض الوجود إن غابت لا تعود، وإن بعض اللحظات مهما امتلكنا. أنا أتفق معاك جدا جدا جدا يا سليم في مشاركتك اللي انت بتشاركها دي، غالية قوي قوي قوي على قلبي. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل رحلتنا، ونشوف كمان تعليقات صحابنا. بتنسوش تلعبوا معانا الريموت العجيب، اختار زرار من زراير الريموت، شوف الزرار هيقولك ايه في حلقتنا النهاردة.

دابل إسبريسو. ساعات بحلم بأحلام اكتشفت إن فيها حلول لبعض مشاكلي، وأصحى أجرب الحلول دي ألاقيها نفعت كمان. ساعات بصحى أصالح ناس كانوا ضايقوني وكان ليا رد فعل ما عجبنيش ساعتها، ولما سألت أصدقائي

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. وقبل ما نمشي رحلتنا النهاردة تعالوا نشوف تعليقات أصحابنا. كمان سليم بيقول لنا خفف سرعتك قليلا، انظر حواليك، اقترب من تحب، واجلس مع والديك إن كان على قيد الحياة، واحتضن أبنائك، واسأل عن أحبائك، وكل كلمات الجميلة قبل أن تتحول إلى كلمات تتمنى لو كنت لو إنك قلتها. تجعل مشاغل الدنيا تسرق منك إنسانا لن تعوضه الدنيا لك. فالنجاح جميل والطموح جميل والسعي مطلوب، لكن الأجمل ألا تصل إلى نهاية الطريق وتكتشف أنك ربحت أشياء كثيرة وخسرت في سبيلها أجمل ما كان لديك. لا تجعل حياتك رحلة تبحث فيها عن الوصول ثم تكتشف أن أجمل ما فيها كان الطريق. شكرا جدا جدا جدا يا سليم على المشاركة الغالية والكلام الغالي أوي أوي أوي. ده حقيقي دي حاجة فرقة معايا جدا، ومشاركتك و تعليقاتك غالية جدا جدا جدا على قلبي، ومستمتع جدا جدا برسائلك الغالية اللي انت بتشاركها معانا النهاردة في الحلقة. كمان سليم بيشاركنا لا تؤجل الأشياء الجميلة فقد لا تتكرر مرة أخرى. لا تؤجل الحب ولا العتاب ولا الاعتذار ولا الوقفة قبل كل الآن، واعطي الآن وكن الآن، لأن الغد قد لا يأتي بدون أن تعطيهم. يعني من أكتر بجد التعليقات اللي فرقة معايا. شكرا جدا جدا جدا سليم على التعليقات ورسائل الغالية دي جدا جدا جدا، ودي رسالة لكل حد بيسمعنا النهاردة في صباح سما ومتابعنا معانا في حلقتنا النهاردة، انه ما تأجلش، كل الآن وقعت الآن وكن الآن. ما تأجلش البكرة، يمكن محدش ضامن بكرة، مش مضمون، مش في ايدينا، فخليك مركز في النهاردة. تعالوا نرجع لرحلتنا مرة تاني. ليه الحاجات بتبقى اغلى لما تبقى محدودة؟ اول ما الحاجة تقل عينك تروح عليها، طول ما الحاجة متاحة مش محتاج تراقبها، لكن اول ما تبدأ تقل يبتدي انتباهك يتشد ناحيتها تلقائيا بشكل لا ارادي. انت مش بتعمله بايدك، هو بشكل لا إرادي انت بتروح ليها. بطارية 60% مش فرق، بطارية 8% تبدأ تفتح الإعدادات وتشوف مين بيستهلك البطارية، وتبتدي تقفل الشاشة، وتبتدي تعمل بطارية اللي هو انك تستخدم الموبايل أقل والشاشة أقل. النضرة بتغير إحساسنا لما نحس ان الحاجة مش متاحة بلا حدود، نبتدي نشوف قيمتها بشكل مختلف، مش لأنها تغيرت، لأن احتمالية فقدانها بقت واضحة. أسبوع كامل من الأجازة ممكن تحسه طويل، آخر يوم فيها فجأة كل ساعة بقت مهمة، وآخر مرة بتخلي التفاصيل تظهر. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، إن آخر مرة بتخلي اللحظة دي ممكن ما تتكررش. نبتدي نلاحظ تفاصيلها كنا بنعدي عليها عادي، لكن آخر مرة دايما بتشد عينينا، دايما بتخلينا نركز، دايما بتخلينا واخدين بالنا من الحاجة. آخر قعدة مع أصحاب قبل السفر، واحد منهم ممكن تفتكر بيها ضحكة، كلام، حتى المكان اللي كنا قاعدين فيه. ولأنه المخ بيبتدي يحسب لما الوقت أو الموارد تبقى محدودة، نبتدي نحسب استخدام بشكل أوضح وبشكل في وعي وإدراك أكتر. لما يكون معاك ساعتين قبل ميعاد مهم، مش زي لما تبقى 10 دقايق، فالعشر دقايق كل دقيقة ليها وزن. العشر دقايق إدراكك بأهميتها أكبر بكتير من إدراكك بأهمية الساعتين، فإدراكك بأهمية الوقت القليل أكتر بكتير. فخلي بالك إن كل ما الحاجة بتقل كل ما المخ ببتدي ياخد باله، يبتدي الإدراك يعلى، يبتدي الوعي يعلى. والنهاردة دعوتي ليك إنه ما تستناش للعشر دقايق، ما تستناش ال1% علشان وعيك وإدراكك يبتدي يزيد. ركز مع 99% اللي موجودة دلوقتي، وزي ما سليم كان بيقول لنا كده وبيشجعنا، كل الآن، اعط الآن وكن الآن، تستناش بعدين. خلي بالك ان النضرة مش معناها ان الحاجة بقت افضل،

مهم نفرق ما بين قيمة الحاجة وما بين إحساسنا بالقيمة. أحيانا مجرد إن الحاجة بقت نادرة بيخلينا نهتم بيها أكتر حتى لو طبيعتها ما تغيرتش. فنفس المكان اللي كنت بتروحه كل أسبوع لما تعرف إن دي آخر مرة هتزوره فجأة تبدأ تلاحظ بتفاصيله. المكان هو هو على فكرة، بس أنت بتبتدي تدرك أهمية وقيمة الحاجة اللي أنت كنت واقف فيها. وده بيحصل في العلاقات كمان، لما الشخص يبقى مجرد موجود باستمرار وجوده ممكن يبقى جزء من روتيننا، ولكن لما يبقى غيابه محتمل نبدأ ندرك حجم وجوده. فشخص كنت بتكلمه كل يوم لما يسافر تكتشف انك كنت بتحكي له تفاصيل صغيرة جدا في يومك من غير ما تفتكر. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي من الحتة دي، لان هي فخ بنقع فيه كتير قوي قوي. ناس مننا بتقع في الفخ ده، وفي الوقت تحديدا الاحساس اقوى. الوقت مورد يعني لا يمكن تخزينه. الوقت انا مش هعرف اخزينه، مش هعرف اشيله. الوقت اللي بيعدي خلاص عدى، مش هعرف ارجع له تاني، مش هعرف اجيبه تاني. عشان كده لما بنحس انه بيخلص فجأة نبدأ نتعامل اكنه شيء ثمين. اخر 5 دقايق قبل ما تخرج من البيت بتحاول تنجز اكتر حاجات، وبتحاول تجري حاجات كتير ومش عارف ايه، كل ده علشان بس انت حسيت وادركت انه دي حاجة غالية. المشكلة ان غالبا بننسى الاشارة. البطارية بتدينا تحذير 20%، 10%، 5%، 1%. الحياة مش بتعمل كده دايما على فكرة. مش هيجيلك اشعار متبقي 3 اعداد مع هذا الشخص، ولا متبقي 17 يوم في المرحلة اللي انت بتعدي بيها في حياتك دي. مفيش حاجة هتحصل زي كده. عشان كده اخر مرة مش لازم تكون انذار. ممكن بدل ما نستنى معرفة النهاية نتعلم ان الحاجات اصلا محدودة حتى لو شكلها مستمر. يعني حتى لو الحاجة شكلها مستمر انا محتاجة ابقى واعي ومدرك ان هي محدودة، وان هي ممكن يجي في اي وقت وتخلص وتنتهي وما تبقاش موجودة. فده مهم جدا جدا جدا، ودي يمكن اهم حاجة محتاجين نخلي بالنا منها. لو الندرة بتخلينا ننتبه يبقى مش لازم نستنى الندرة فعلا. ممكن نستخدم وعينا النهاية علشان وعي النهاية علشان نعيش الحاضر بشكل أعمق. أقدر أقول إنه خلي بالك دي مش حاجة بلا نهاية، دي مش حاجة غير محدودة. كل ما في حياتي هو محدود، فابتدي أستعمل وعي النهاية، وعي الندرة، علشان أقدر أعيش الحاضر بشكل كبير جدا جدا جدا جدا، وأبقى مهتم بيه وعيش بيه. الحاجة مش بتبقى أغلى لما تقل، إحنا بس بنبطل نتعامل معاها أكنها بلا نهاية. والغريب إن إحنا مش محتاجين نوصل ل1% عشان نفهم ده على فكرة. مجرد إنك تعرف إن الحاجة محدودة كفاية إنك تبدأ تشوفها بشكل مختلف. فكويس قوي قوي، خلي بالك دايما، خلي بالك دايما انت بتعيش ازاي في الجزء ده، لانه من اكتر الحاجات اللي ممكن تفرق في حياتك. انا عايش ازاي، انا بفكر ازاي. المشكلة مش انه لازم اوصل للنهاية، الفكرة في انه ابقى مدرك لانه دي الحاجة اللي الوعي. انا عايش بفكر ازاي، تفكيري ازاي، انا عايش ومدرك للي حواليا، ولا انا ماشيها كده. 99 اللي بننساها احنا بنعيش اللحظة لكن بنفتكر النهاية. غالبا مش بنفكر في قيمة الوقت وهو ماشي بشكل طبيعي، لكن لما يقرب يخلص فجأة نبدأ نحس. ففي اول اجازة تقول قدامي اسبوع كامل، وفي اخر يوم تقول هو الاسبوع طال ازاي. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي ان احنا بننسى 99%. احنا مش بنركز مع 99% اللي في حياتنا، ودي حاجة من الحاجات الفخاخ اللي احنا بنقع فيها كلنا، لانه الحياة بتجري، لان الحياة سريعة، لان الحياة بتاخدنا وبتلهينا. وده يخلينا دايما ان احنا محتاجين نقف وقفة وركز واشوف انا عايش بعمل ايه، وايه اللي في حياتي، وايه اللي انا محتاج اشكر عليه، وايه اللي انا محتاج اعيشه من غير ما يبقى بيتكروت. 99 بيتحولوا لخلفية لما يكون عندنا وقت كتير
كل لحظة منفردة مش بتحس ان هي مهمة، لكن لما الرقم يقل كل لحظة بتبدأ تظهر. ساعة فاضية ممكن تضيعها على التليفون من غير ما تحس، لكن لما يبقى بس معاك 10 دقايق قبل ما تغرق فجأة تعرف تعمل 7 حاجات في 8 دقايق. قدرة خارقة مرة واحدة بتظهر فينا في اخر 5 دقايق. ده مش علشان احنا خارقين، لكن ادراكنا ووعينا وعقلنا بدأ يدرك لأهمية الوقت اللي احنا عايشين فيه واللي معانا. احيانا بنستهلك بدل ما نعيش يعني، وده يمكن قريب قوي قوي ليه اللي سليم كان بيشاركنا فيه من شوية وكان بيحكينا عنه. ممكن يكون عندنا وقت ناس وفرص وصحة، لكن استخدمنا بشكل تلقائي من غير حضور حقيقي. انا بستهلك، انا باخد، بس هل انا حاضر مع الناس دي؟ هل انا حاضر في الحاجة دي؟ ممكن يكون بنسبة كبيرة لا، انا مش حاضر. قاعد مع صحابك لكن عينيك على الموبايل، عندك يوم اجازة لكن قضيت معظم اليوم بتفكر في الشغل. الحاجات موجودة لكن انت مش موجود فيها ولا معاها. فالوقت بيعدي وانا مش موجود، انا مش مركز، انا بستهلك بس مش اكتر، لكن انا مش عايش في الحاجة. وجود الوقت مش معناه ان احنا استخدمناه. ممكن يكون عندك وقت كتير جدا لكن جزء كبير منه بيعدي من غير ما يتحول لحاجة مهمة. انا عندي وقت، بعد 3 ساعات انا عملت ايه؟ الوقت اللي كان موجود فعلا، لكن حضورك وحضوري لوحده مش كفاية. الوقت لوحده مش كفاية، لكن اكون انا موجود في الوقت، انا اكون مركز فيه، اكون عايش بكامل ادراكي ووعي في الوقت ده. نفس الكلام بيحصل مع الناس. وجود شخص في حياتك مش معناه انك فعلا بتعيش وجوده. ممكن يكون جنبك جسديا لكن اهتمامك في مكان تاني، قاعد مع حد بتحبه وكل واحد ماسك موبايله، بعد ما القعدة تخلص تقول قعدنا سوا، لكن هل فعلا كنا مع بعض؟ هل فعلا قعدتوا سوا؟ هل فعلا قضيتوا وقت سوا مع بعض؟ وال99% مش مطلوب منهم يكونوا مثاليين. مش لازم نعيش المثالية، مش لازم يبقى فيه حياتي مثالية. مش معناه ان احنا عايزين نقدر الوقت ان كل لحظة تبقى مفيدة او وعظة. الحياة مش مشروع فيه KPIs على مدار 24 ساعة. نشكر ربنا يعني ان الحياة مش عايشة بالKPIs، بس قاعدة عادية، ضحكة، مشروع بسيط، مشوار بسيط، نومة كويسة، فنجان قهوة. مش لازم كل حاجة تعملها يكون وراها انجاز كبير وكلام عميق وحياة عميقة. عادي جدا ان احنا نعمل حاجات بسيطة ونستمتع بيها. والقيمة احيانا في الحضور نفسه، في لحظات مش محتاجة تعمل فيها حاجة، محتاج بس تكون موجود فيها. قاعدة مع ناس في العيلة، مش لازم تحل مشاكل او تعمل حاجة كبيرة، بس تستمتع بوجودك في القعدة، تستمتع بالحاجة اللي انت بتعملها، مش بس مجرد انك تبقى عايش. لو عرفت ان اللحظة دي مش هتتكرر هتعيشها ازاي؟ ده سؤالي ليك. تخيل انك عرفت مسبقا ان ده اخر مرة في موقف معين. مش لازم نخاف، لكن عشان نكتشف ايه اللي ممكن نكون مش واخدين بالنا منه. لو عرفت ان دي اخر قعدة تقعدها مع اصحابك بنفس التكوين، هل هتفضل مركز في الموبايل ولا هتبص ليهم شوية أطول؟ ده سؤالي ليك وليكي. فكر فيه بشكل جدي وحط نفسك في الموضوع ده وفكر فيه بشكل حقيقي. مش بخوفك، لكن عايزك وعيك وإدراكك يصحى ويركز في الحاجة. أحيانا بنكون مشغولين بتوثيق اللحظة لدرجة ان احنا بننسى نعيشها، فنمسك الموبايل ونقعد نصور فيها وبعد 200 فيديو. لكن هل انا عشت اللحظة فعلا؟ يمكن 99% هم الحياة نفسها. الحياة مش 1%، الحياة هي 99. بس هل انا مدرك ل99؟ هل انا واعي ل99؟ احنا مستنين اللحظات الكبيرة، النجاح، السفر، الاحتفال، البداية الجديدة، لكن معظم حياتنا بتحصل في الأيام العادية. مش كل حاجة يكون فيها خبر كبير، مش كل لكن فيها قهوة الصبح، مكالمة، شغل، ضحكة، طريقة، قعدة، صلاة، شخص جنبك. وهي دي
الحياة. وخلي بالك يمكن احنا وقت مستنيين الواحد في المية عشان نحس بقيمة 99، لكن هل 1% مجرد انذار؟ الحياة الحقيقية كانت بتحصل في 99 اللي قبل 1%. فيمكن السؤال النهاردة مش امتى الحاجات تخلص، لكن انا موجود فيها ولا لا؟ هل انا عايش في الحاجة دي؟ هل انا قاعد فيها بكامل وعي وادراكي ولا لا؟ وصلنا تقريبا لاخر المحطة وعندنا اختيارين، يا اما نفضل مستنين 1% علشان نتحرك، او نفهم الرسالة من بدري. لان يمكن البطارية بتعلمنا حاجة اكبر من الشاحن، انك مش محتاج تخاف من النهاية، محتاج بس ما تعتبرش البداية والمنتصف مضمونين، لانه مش مضمونين ومش في ايدينا. مش لازم نستنى 1%. الفكرة مش انك تعيش خايف من النهاية، الحلقة مش دعوة للخوف من النهاية وانك تعيش مرعوب من النهاية. مش المطلوب ان كل يوم نفكر يا ترى الحاجة دي هتخلص امتى، لكن احنا محتاجين نعيشها بكامل وعينا وبكامل ادراكنا وبكامل قلبنا وبكامل روحنا في الحاجة دي. التقدير من غير خوف من الفقد، مش انك تخاف من الفقد، لكن انك تقدر قيمة الحاجة اللي معاك، انك تدرك لقيمة الحاجة اللي معاك. في فرق ما بين انك تقدر الحاجة لانها غالية وبين انك تعيش مرعوب من خسارتها. وانا النهاردة مش بدعوك انك تعيش خايف من خسارة الحاجة، لكن انك تكون مقدر قيمة الحاجة اللي في ايديك دي. التقدير من غير خوف للفقد، مش لازم نستنى النهاية علشان تقول الكلام المهم. في كلام بنأجله لاننا فاكرين ان فرصتنا هتفضل موجودة. فانا بحبك، انا مقدر تعبك، انا اسف، انا مبسوط في حياتي. مش لازم تبقى مناسبة كبيرة علشان اقول الكلام ده، مش لازم استنى النهاية عشان اقول. قول دلوقتي، خد الخطوة دلوقتي، زي ما سليم كان بيقول لنا، كل الان واعط الان وكن الان. النعمة لما تبقى عادية ما بتبطلش تكون نعمة. ركز معايا في الجملة دي كويس قوي، النعمة لما تبقى عادية ما بتبطلش تكون نعمة. كونك انت عودت على الحاجة مش معناها ان الحاجة فقدت قيمتها. انك تصحى وتتحرك وتسمع وتشوف وتخرج وتشتغل وتتكلم مع شخص بتحبه، كل ده ممكن يبقى عادي، لكن العادي مش معناه انه قليل. يمكن الشكر هو انك تلاحظ. الشكر مش بس كلمة بنقولها بعد ما تحصل في شيء جميل. انا محتاج الاحظ، محتاج اخلي بالي كويس قوي قوي قوي قوي قوي، بدل ما استنى يوم صعب عشان اقول انا كان عندي حاجات كتير حلوة. تقدر النهاردة تلاحظ، تقدر النهاردة تصحي وعيك وتصحي ادراكك للتسعة وتسعين. ودي دعوتي ليك النهاردة، ودعوتي ليك النهاردة انك تدرك 99% اللي انت عايش فيهم. ما تستناش 1%، ما تستناش انك توصل لاخر الخط نهاية، لكن انك تستنى وتستمتع بالتسعة وتسعين في المية اللي انت عايش فيهم النهاردة. في الدعوة لكل حد بيسمعني، لكل شخص بيسمعني النهاردة، ايا كان مكانك فين، استمتع التسعة وتسعين في المية اللي انت عايش بيهم دلوقتي في كل حاجة في حياتك. ما تستناش النهاية، ما تستناش ان نوصل نخط النهاية علشان اعرف استمتع. وتاني، حلقتنا النهاردة مش دعوة للخوف، حلقتنا ان احنا نفوق ونصحى ونركز وندرك ونعيش ونستمتع ونتبسط ونهفن ونقضي وقت غالي قوي قوي قوي. لسه بدري، مش لازم تختفي، مش كل تأجيل غلط، ومش لازم تعيش مستعجل. لكن محتاجين نعرف امتى لسه بدري ومعناها فعلا ان في وقت، وامتى معناها ان احنا بنهرب من حاجة مهمة. وانت الوحيد اللي هتقدر تحدد ده، انت الوحيد اللي هتبقى مدرك لده، هل فعلا لسه في وقت ولا لأ فعلا مفيش وقت وانا بأجل. هكلم شخص ده بكرة. اسأل نفسك، هل فعلا بكرة انسب ولا انا بس خايف ابدأ الكلام؟ يمكن دي حاجة من الحاجات اللي تساعدك. دايما اسأل نفسك السؤال ده، يا ترى النهاردة انسب ولا بكرة انسب؟ يا ترى
اعمل ده ولا لا، استنى هل فعلا في وقت ولا اعمل الحاجه دي دلوقتي. 1% ممكن يكون مجرد انذار، لما البطاريه توصل 1% الموبايل بيقول لك اتصرف. فيمكن بعض لحظات حياتنا بتعمل نفس الحاجه، لما نحس ان الوقت او الفرصه قربوا يخلصوا ده انذار انك تتصرف، الحق خد خطوه، ادرك فوق، خلي وعيك صاحي، ما تبقاش نايم ومستني انه تعدي وتخلص. فجأة تكتشف ان مرحلة معينة قربت تخلص، فتبتدي تقول يا ريتني كنت استمتعت اكتر. السؤال ليه نستنى الاحساس ده؟ خد الخطوة على طول وما تستناش انك توقف. عشان كده عيش ال 99%، مش مستني ال 1%. ال 1% مجرد لحظة تكتشف ان الحاجة ليها محدودة، ليها وقت، لكن القيمة الحقيقية موجودة في 99. فبدل ما تقول هستمتع بالاجازة لما اخلص كل حاجة، ممكن تكتشف ان الاجازة نفسها هي الوقت اللي انت تقدر تستمتع فيه. وفي النهاية مش انك تخاف، لكن انك تنتبه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي باللحظة اللي انت عايش فيها دلوقتي. يمكن احنا طول الحلقة كنا بندور على الشاحن، لكن الشاحن اننا اكتشفنا اننا مش محتاجين نفكر في قيمة البطارية قبل ما توصل 1%، لانه مش كل حاجة لما تخلص هنقدر نشحنها، مش كل حاجة لما تضيع هنقدر نرجعها. فيمكن الحكمة تعرف قيمة 99%. ويمكن من اول الحلقة واحنا بنضحك على نفسنا 20% عادي، 10% لسه بدري، 5% مفيش مشكلة، 1% فين الشاحن. لكن يمكن 1% كشف لينا حاجات اكبر من البطارية، واكتشفنا ان الحاجة مش بتبقى اغلى لما تقل، احنا بس بنبتدي نشوف قيمتها بوضوح لما نحس انها ممكن تخلص. وطول ما الحاجة موجودة بنعتاد عليها، وطول ما الوقت قدامنا بنقول لسه بدري، ولما النهاية بتقترب فجأة كل حاجة بتبقى مهمة. اخر يوم في الاجازة، اخر قعدة، اخر فرصة، اخر دقيقة. لكن السؤال ليه نستنى اخر عشان نعرف قيمة الحاجة؟ يمكن مش مطلوب منك تعيش خايف من الفقد، ولا كل يوم تبص للي حواليك يا ترى دول هيفضلوا موجودين ولا لا. يمكن المطلوب ابسط من كده، انك تنتبه، انك تبقى واعي وتبقى مدرك للوقت اللي معاك وللمرحلة اللي بتعيشها وللنعمة اللي تعودت عليها. وال 99% احيانا بتتعامل معاك كأنها مضمونة، لان البطارية لما بتوصل 1% بتبتدي تدور على الشاحن. لكن الحياة مش كل حاجة ليها شاحن، مش كل حاجة ليها وقت وترجع، مش كل حاجة ليها شخص وترجع. لكن انك تشوف قيمة وهي الحاجة وهي موجودة، وتستمتع بالقعدة وهي بتحصل، تقول كلمة حلوة. بس انت خلي بالك كويس قوي، لان من اجمل الحاجات اللي في الحكاية كلها انك مش محتاج توصل لل 1% عشان تعرف ان ال 99%

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. إنك تتكلم مجرد كلام وتقول أنا هعمل الحاجة الفرنية ممكن يكون مجرد كلام في الهواء، لكن إنه يبقى في حاجة موثقة بتقول إنك ملزم تعمل كده، الموضوع بيختلف تماما. أوقات كتيرة في ظل التكنولوجيا الحديثة بنشوف إنه مثلا في أمور ليه علاقة بأنه في حاجة مصورة، ففي مقطع فيديو أو في مقطع صوتي أو في محادثة على واتساب مثلا أو جواب مكتوب. كل هذه الأشياء أوقات كتيرة بتكون يعني كأنها دليل أنه الشخص ده مفروض يعمل حاجة معينة. في كلمة ربنا في شخص عمل حاجة تلزمه بأنه يدفع فلوس، كتب جواب بخط إيده وقال أنا ملتزم إني أدفع فلوس بنيابة عن فلان الفلاني. الشخص ده هو الرسول بولس. بولس الرسول كتب جواب لفيليمون. فيليمون ده ابنه في الإيمان. فيليمون ده كان راجل غني قوي وكان عايش في مدينة كولوسي، وفيليمون كان عنده عبد اسمه أونسيموس. أونسيموس يعني نافع، وهذا العبد يعني للأسف ما كانش نافع لكنه سرق سيده فيليمون وهرب من كولوسي تماما وراح لمدينة روميا، وهناك اتقابل مع نعمة الله على أيدينا الرسول بولس وطلب منه بولس أنه يرجع إلى مدينة كولوسي. والحقيقة القانون الروماني كان بيسمح للسيد أنه يعاقب العبد اللي ممكن يكون سرقه، لكن بولس كتب جواب أو كتب رسالة لفيليمون علشان يشجعه أنه يقبل أونسيموس. وهذا الجواب أو هذه الرسالة هي الموجودة في كلمة الله، رسالة بولس الرسول إلى فيليمون. في عدد 19 من هذه الرسالة الرسول بولس بيقول كده: أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. الآية دي معناها أنه بولس كتب بخط إيده، بولس وقع بخط إيده، وهذا التوقيع أو هذه الكتابة تلزم بولس أنه يكون بيسدد الدين. عشان أوضح لك الفكر أكتر، بولس طلب من فيليمون في العدد اللي قبله اللي هو عدد 18 قال له كده: ثم إن كان، يقصد يعني على أونسيموس، ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي، أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. بولس بيقول له لو كان أونسيموس خد منك فلوس، ظلمك بشيء أو ليك عليه دين، احسب ذلك علي، أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي، أنا ملتزم يا فيليمون إني أدفع لك حساب أونسيموس. أنا مش بس بقول لك تقبله وخلاص، لكن هذا الطلب بإنك تقبله مصاحب لي محبة عملية أنا هدفع بداله الدين. وده بالظبط اللي عمله ربنا معانا. ما قالش إنه أنا بحبك وخلاص. المسيح ما طلبش من الآب إنه يعني يحب الإنسان الخاطي، لكنه مش بقى قال أنا هدفع، لا ده دافع فعلا. المسيح دفع الدين فعلا. طب إيه هو الدين اللي المسيح دفعه؟ هو دين الخطية. حمل المسيح كل خطايانا في جسده على خشبة الصليب. المسيح ما حبناش بالكلام، ما قالش أنا بحبك، ما قالش أنا بحبك، وإن كان يقدر يقول كده، لكن اختار إنه يحبني ويحبك ويحبك محبة عملية. وقرر الرب يسوع المسيح إنه مش بس يقول أنا هدفع، لكن بالفعل قدم نفسه ذبيحة على خشبة الصليب ودفع ثمن كل الخطية، لأنه الكتاب المقدس بيقول إنه أجرة الخطية هي موت. مات المسيح وحمل خطايانا، مات المسيح ودفع الثمن. إذا كان بولس وقع بنفسه وكتب وقال كتبت بيدي أنا بولس أنا أوفي، الحقيقة لأ، ده المسيح وفى كل الدين. يلي شاعر بأنه ربنا مش قبلك، عندي خبر كويس، دينك الدفع، المسيح سدد دينك. في كذب إبليس بيرمي عليك أنه أنت مش مقبول، في كذب اسمه أنه حمل الخطية تقيل، لكن الحق النهاردة اللي يغير حياتك أنه دينك تم سداده، إنه الرب يسوع المسيح
دفع الدين بالنيابة عنك. أنا ببارك الرب جدا جدا لأجل هذا الحب اللي مش بالكلام لكن بالعمل. محبة المسيح ظهرت بالفعل في تسديد ديوننا. حبائي، لم نعد مدانين أمام الآب. ليس من حق عدو الخير أنه يقف ويشتكي عليك، لكن النهاردة عندي خبر كويس، دينك الدفع، دينك الدفع. الرب بيحبك، الرب بيحبك، الرب قبلك. أنت بدون خطية أمام الآب السماوي، لأنه المسيح مش كتب بيده، لا، ده دفع دمه، ده سفك دمه. محبته تعلن قدام الآب إنك خليقة جديدة وإنك مسدد الدين بالكامل. يا رب من كل القلب بنشكرك، شكرا لأجل المحبة العملية، شكرا لأنك سددت الدين. يا رب ساعدنا نترمي على هذه النعمة، ساعدنا نصدق في إنه نعمتك تسدد وتكفي. يا رب شكرا من كل القلب لأجل القبول ولأجل التمن اللي اتدفع. يا رب إذا كان بولس كتب وقال أنا أوفي، فجلالك ما كتبتش، جلالك نفست بالفعل. شكرا شكرا شكرا يا رب، شكرا لأجل كل حب ظهر في الصليب. ساعدنا نقرب منك وإحنا واثقين في المحبة وعايشين حياتنا شاكرين على هذا الحب. ليك يا رب كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما

صباح الخير. ايه اول الحاجات اللي بتيجي في دماغك لما حد يقول كلمة بابا، او لما تسمع حد بينادي بابا؟ بابا يعني الامان، بابا يعني السند، انا مش خايف من الايام وانا معايا بابا، بابا حد اقدر لما بقى عندي مشكلة اجري عليه واقول له الحقني انا محتاجك، بابا يعني الاتكال، بابا يعني حد قابلني طول الوقت وهيسمعني طول الوقت. واللي بيحصل لما حد بيمر بفقد، سواء بابا راح السماء او بابا أبوته الأرضية مش موجودة، يعني مش موجود في حياتي، بتقع من عنده كل المشاعر دي. أنا مش حاسس بالأمان، ومش حاسس بالسند، ومش حاسس بأن أنا متكل على حد، أنا حاسس أن أنا لوحدي في الدنيا دي. بس المشجع والمعزي أنه الكتاب بيتكلم عن جوانب كتيرة قوي في شخصية الله وبيعلنها، بس بيتكلم بشكل كبير قوي عن الله بابا. ويقول الكتاب كده: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندع أولاد الله. يعني أنا ابن، يعني الله الكبير العظيم ده بابا. يعني لو أنا ما فيش بابا في حياتي، بابا أرضي، أنا لسه عندي بابا. لسه عندك بابا، مش أي بابا كمان. يعني لما تقابل حد كده عنده أب مشهور أو كبير شوية، هتلاقيه طول الوقت عايز يحكي لك عنه، وعايز يقول لك أنت عارف بابا عمل إيه، أنت عارف بابا حقق إيه، أنت عارف إن بابا يقدر يطلعني من أي مشكلة. وأنا وإنت نقدر نقول بكل فخر إن اللي قاس السماوات بالشبر بابا، واللي قال البحر اقف هنا وما تتعداش ده بابا، اللي رص النجوم في السماء واللي خلق الشمس والقمر ده بابا. فانا مش عندي بابا، انا اقدر طول الوقت اقول الاله القدير ده بابا. ده كمان بابا اللي بيسدد كل احتياجاتي، ده بابا اللي سمعني طول الوقت، ده بابا اللي مش ممكن تفصيله في حياتي تفلت منه، ده بابا اللي عارف شعر راسي شعرايا وما فيش شعرايا منهم بتقع الا باذن منه، ده بابا اللي مش ممكن حاجات تحصل في حياتي بالصدفه لا يعلمها، ده اللي عالم بكل الأمور يبقى بابا، ده اللي عارف كل حاجة في الدنيا بابا، ده اللي ماسك زمام الأمور بابا. هخاف من إيه وهتكل على إيه؟ مفيش اتكال في الأرض يشبعني زي اتكالي على بابا السماوي. وعايز أقولك إن كل أب في الأرض جميل أو مشجع أو موجود في حياة ولاده ومؤثر، هو واخد حتة من الله السماوي، من أبوة بابا اللي في السماء، من الأبوة الكاملة المشبعة. فعايزة أقول لك النهاردة، لو الشيطان بيقول لك أنت لوحدك في الدنيا، أنت ملكش ظهر، لو حصل موقف محدش هيلحقك، حب أقول لك النهاردة إن ليك أب، وأبوك لسه موجود، وليك أب عظيم وقدير، مش أي أب كمان.

يا رب حقيقي ممتنة من كل قلبي يا رب، ممتنة إنك أنت بابا موجود، ممتنة لأنك بابا اللي في ظهري طول الوقت، ممتنة لأنك سندي يا رب. أنا جاي بعلن إنك سندي وإن أنا مش متروكة للأيام للصدفة، لكن في أب واقف في ظهري طول الوقت، في أب سمعني طول الوقت. أشكرك لأن الكتاب بيعلن حقيقة إنك بابا، وأشكرك لأنك بتعلن كمان إن أنا ابن غالي ومحبوب يا رب. أشكرك لأنك عرفت كل تفاصيلي، لأنك فاحص قلبي. أشكرك لأني مش مضطرة أجي قدامك أقولك أنا أدافع عن نفسي قدامك، لأنك عارف. أشكرك رب إنه مش أنت مش بتديني لكن أنت بتحبني. أشكرك لأنك بابا المحب، بابا اللي أبوته كاملة ومشبعة رب. أشكرك لأنه مش متروكين للصدفة يا رب. أشكرك لأنه طول الوقت موجود. أشكرك لأجل المحبة. أشكرك لأنه أنت يا رب مش بتدعونا عبيد يا رب لكن بتدعونا أبناء رب. أنا اسمي مش هو اللي في البطاقة، مش كينونتي هي اللي في البطاقة، لكن اسمي اللي بيقترب باسمك، اسمي اللي اللي اسمك دعي عليا، ده اللي بيعلن أنا مين، ده اللي بيعلن أن ليا أب عظيم، ليا أب قدير. أشكرك لأنك بابا، أشكرك لأنه لسه عندي بابا، أشكرك لأني من حقي أقول الكلمة دي طول الوقت ليك يا رب. أشكرك لأن لأجل الأبوة الكاملة، لأجل الأبوة المشبعة، لأجل الأبوة الغنية يا رب اللي تعوض كل فقد. تعالى يا رب النهاردة لكل حد حاسس بالخزلان من أبوه الأرضي، تعالى لكل حد بيمر بإحساس بالفقد يا رب لأنه مش لاقي أبوه يا رب، تعالى أنت وعوض، تعالى أنت وسد، تعالى أنت وإعلن يا رب للقلوب الموجوعة يا رب. بابا لسه موجود، أنا موجود، أنا معاك، أنا في ظهرك، ما تخافش من الأيام لأنه أنا معاك. أشكرك من كل قلبي يا رب لأجل الإعلان الغالي.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي.
2: أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومستمعينا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. ما أجمل الطريقة التي ننظر بها إلى حياة الصلاة، مثل ما فعل دانيال في ترتيبه المستقر للصلاة. إني موقن تماما أن دانيال لم يدع أي شيء يتدخل في اللحظات التي فيها أحن ركبتيه في الصلاة أمام إلهه. لقد كان دانيال رجلا عظيما جدا، وكانت مسؤولياته جسيمة وكبيرة في إدارة شؤون الإمبراطورية، إلا أنه استطاع أن يجد وقتا 3 مرات في اليوم كنصيب محدد للصلاة. نحن لا نعرف كم من الوقت استغرق هذا، لكنه كان يفعل ذلك دائما. كان طابع حياته أن يصلي ويصلي. مكتوب أيضا أنه صلى لإلهه. لقد كان الله هو إله دانيال. فعلا كان إله دانيال الشخصي الذي يعرفه في الشركة الشخصية واليومية. كان الله حقيقة بالنسبة له، لم يكن مجرد مفهوم للعقل، بل هو إله حي ومجيد يمكنه اللجوء إليه في كل الأوقات، في كل الأزمنة وفي كل الأحوال ليجد جوابا يقينا. بل وكان أيضا فرحته وبهجته في حياته بالشركة معه يوميا. وفعلا نتساءل، هل هذه هي خبرتك وخبرتي وخبرتنا جميعا مع الصلاة؟ هل السيد الرب قريب منا أم أنه بعيد عنا؟ يا له من تحد، إننا بحاجة إلى إخوة وأخوات يعرفون السيد الرب بهذه الطريقة، لأنه يسمع الصلاة ويسمع صلاة شعبه ويصر بإجابة تلك الصلوات التي تكون في توافق مع مشيئته المعلنة للمتشفعين باسم ابنه يسوع المسيح. إني أسأل نفسي وإياكم، هل نقضي وقتا كافيا في الصلاة؟ يا ليت دانيال يكون المثال لنا، لأن يحفزنا فرديا وفي بيوتنا وفي كل مكان نكون به، وخاصة في اجتماعات صلواتنا.

اهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين، واليوم نكون مع شخصية حياة دانيال ضمن برنامج صباحكم خير. اهلا وسهلا بكم. نستمع بداية مع فريق بيت إيل، لا للضعف ولا الانكسار، ابقوا معنا وتابعونا.

لإلهنا الحي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. عودة من جديد لكم أحبة المستمعين والمتابعين بعد أن ابتدأنا وإياكم مع هذه الترنيمة لا للضعف ولا الانكسار مع فريق بيت إيل. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس وخاصة من سفر دانيال، وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة بعنوان قوة تأثير صلاة المتشفعين، وبها نتأمل حول أهمية قوة وتأثير صلاة المؤمنين المتشفعين في اسم الرب يسوع المسيح الذين يقفون في الثغر ضد أي مخطط شيطاني من عدو الخير إبليس وضد أي حرب تحاك ضد المؤمن والكنيسة. وفعلا باتحاد كامل نصلي في هذه الأيام أن يقيم السيد الرب يسوع المسيح رجالا ونساء حارين في الصلاة وفي الروح والتشفع لأجل العالم لإعلان رسالة الخلاص بكل قوة وإيمان بيسوع المسيح. أحبائي المستمعين، قد بدأنا في الجزء الأول مع بداية هذا الأسبوع من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين من خلال حياة إبراهيم. تطرقنا حول كيف يمكن للمؤمن أن يكون محاربا منتصرا في الصلاة والتشفع لأجل تبرير مدينته. ومن ثم أكملنا أمس في الجزء الثاني من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين لكن من خلال حياة موسى. تحدثنا فيها حول دعوة المؤمنين بالمسيح يسوع للوقوف في الثغر ضد أي مخططات من العدو. أما اليوم في الجزء الثالث من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين لكن من خلال حياة دانيال، والتي ستتمحور حول كيف نتجاوب نحن المؤمنين في الصلاة الشفاعية مع ما أظهره لنا الرب في كلمته المقدسة، أي في الكتاب المقدس. لذلك نبحر معا في أعماق الكتاب المقدس برحلة شيقة من خلال حياة الأنبياء مثل إبراهيم وموسى، دانيال، ومن ثم أستير، لاستكشاف الطرق المتنوعة التي يمنحنا إياها الرب يسوع المسيح كي نفعل معا سلطان التشفع بروح واحدة ضد مكايد إبليس، ونعلن أجواء روحية نقية مقدسة على بلادنا كنائسنا وحياتنا بالكامل. نعم أحبائي المستمعين والمتابعين في كل مكان، في بداية كل حلقة من هذه السلسلة أكرر وأقول إن الدعوة إلى التشفع هي واحدة من أسمى وأقوى الخدمات المتاحة لأي مؤمن حقيقي بالسيد الرب يسوع المسيح. المتشفع هو من يأتي بين الله وموضوع قضاءه العادل لكي يتضرع ويصلي لأجل للرب يسوع المسيح لأجل نعمته ورحمته عوضا عن الغضب الآتي على هذا العالم. هل ستكون أنت هو هذا الشخص عز المستمع الذي سيتجاوب مع هذه الدعوة المقدسة؟ لأن غالبا ما يكون كل ما يطلبه الرب هو قلب نقي واحد راغب للوقوف في الثغر لأجل الآخرين. لذلك عزيزي المستمع، جهز قلبك، جهز فكرك وذهنك لاستقبال فيضان من النعمة من قبل الروح القدس على حياتك، لكي فعلا يقيمك رجل صلاة، ليقيم في حياتنا أناس مصلين متشفعين لأجل الأرض ولأجل الآخرين في اسم يسوع المسيح. في الجزء الأول تحدثنا كما قلنا عن شخصية إبراهيم، كيف كان هو المتشفع الأمين كونه خليل الله الذي وقف في الثغر بين الله وبين ابن أخيه لوط ومدينته سدوم. وفي الجزء الثاني ركزنا أكثر حول قوة الصلاة من خلال حياة موسى التشفعية لشعب إسرائيل لإنقاذهم من الهلاك والغضب الإلهي. نرى من خلال أيضا هذه الأمثلة الحية أن هنالك قوة وتأثير كبير في الصلوات الشفاعية من المؤمنين الأتقياء والذين هم بصلة يومية وعلاقة حميمية مع الخالق، لذلك هم أيضا يصلون لأجل الآخرين، ونصلي معا باتحاد كامل
بقوة واحدة وبسلطان واحد من الرب يسوع المسيح لإنقاذ الآخرين من الموت الأبدي واستعادتهم من قبضة إبليس وظلمته إلى نور السيد الرب يسوع المسيح. لذلك فعلا نشكر السيد الرب يسوع المسيح من أجل

البيوت التي فيها الزوج والزوجة والأولاد أيضا إن أمكن يجثون معا للصلاة كأمر مسلم به ولا شيء يعطله بشكل يومي. عندما يتربى الصغار على توجه الصلاة يصير أمرا بسيطا أن يستمروا عليه عندما يكبرون. عموما أحباء المستمعين، فإن الصلاة هي قوة اجتماعاتنا، فصلوات معينة لاحتياجات معينة ليس فقط بالارتباط بالاجتماع بل أيضا في الأمور الروحية إن كانت العائلية الكنسية وحتى أيضا الدولية، وذلك عندما يكون اتحادنا هو اتحاد كامل كجماعة مؤمنين وككنيسة واحدة موحدة كجسد المسيح. نصنع التغيير بصلواتنا وبقوة صلواتنا وتشفعنا في اسم المسيح لأجل تبرير وتحرير الآخرين. في الأجزاء الأولى من هذه السلسلة كما قلنا أننا أخذنا أمثلة على خدمة التشفع من حياة خادمين عظيمين لله إبراهيم وموسى. ظهرت بعض السمات المميزة للرجال والنساء الذين أتقنوا فن التشفع هذا. على سبيل المثال العلاقة الحميمية مع الله، ثم الجرأة على مخاطبة الله، ثم الاقتناع بعدالته المطلقة لإدانة الأشرار والصفح عن الأبرار على حد سواء. وأخيرا قد تحدثنا أيضا عن الاهتمام بمجد الله مع تجاهل المصالح الشخصية والطموح. لذلك أحبائي الآن سنركز أكثر حول خادم عظيم جدا قد خدم السيد الرب وفعلا هو خادم عظيم ومبارك، وهو دانيال الرجل المصلي. الحادثة التي سنركز عليها موجودة في الإصحاح التاسع من سفر دانيال، لكن دعونا نلقي الآن نظرة أولية على هذه الحادثة التي وقعت في الإصحاح السادس حتى نتمكن من رؤية عادة دانيال في الصلاة. فبعض الصفات لا تأتي تلقائيا أو في لحظة معينة، فهنالك جوانب من حياتنا يجب صقلها بعناية شديدة من خلال العادات الصحيحة. كان دانيال رجلا حقيقيا للصلاة، قد صقل عادة الصلاة في حياته، وفي هذه المرحلة الخاصة من حياته في دانيال الإصحاح السادس كان دانيال فعلا هنا يقول لنا أنه رئيس وزراء الإمبراطورية الفارسية، لكن الرجال الذين كانوا تحت سلطته شعروا بالغيرة منه فحاولوا إزاحته من منصبه. هنا لم يتمكنوا من العثور على أي شيء ينتقدونه في الطريقة التي تعامل بها مع وظيفته، لذلك كانوا يعرفون أنه هو أمين جدا في وظيفته وفي مكانته، وكانوا يعرفون أن الطريقة الوحيدة للوصول إليه في النهاية كانت على أساس ديانته. لذلك اقتنع هؤلاء الرجال إمبراطور بلاد فارس بإصدار قانون ينص على أنه لمدة 30 يوما لن يصلي أي شخص في تلك الإمبراطورية لأي أحد باستثناء الإمبراطور. بالطبع بالنسبة هنا لدانيال باعتباره يهوديا مستقيما وملتزما كان هذا وضعا مستحيلا له، لأنه كان رجل صلاة ومتشفع. كان دانيال يصلي إلى السيد الرب 3 مرات يوميا ونافذته مفتوحة باتجاه أورشليم القدس. وعندما صدر هذا القانون الجديد الذي جعل الصلاة بهذه الطريقة يعاقب عليها بالإعدام، استمر في فعل الشيء نفسه، وهذا ما نقرأه في دانيال الإصحاح السادس والعدد العاشر قائلا: فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجث على ركبتي 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. أي أنه لم يستسلم لأي أمور كانت في الإمبراطورية ولا لأي شيء، رغم أنه فعلا كان هو الإمبراطور، لذلك أعلن لنا أنه فعلا قد كان رجل صلاة، أنه صلى على ركبتيه وحمد قدام إلهه كما كان يفعل من قبل. لذلك عزيزي المستمع، أريد أن أنتقي هنا بعض الميزات الخاصة من تجربة دانيال بصفته هو متشفع
والتي لها أيضا دلالات عظيمة جدا من خلال حياته والتي نستفيد نحن منها كمؤمنين أيضا متشفعين أن نتعلم من تجربة دانيال ومن حياة دانيال الرائعة والمباركة. أولا إن عبارة ثلاث مرات في اليوم في الصلاة أي كل يوم تتحدث عن المثابرة هنا في صلواتنا في تشفعنا لأجل الآخرين. بالإضافة إلى ذلك فإن تلك النافذة التي فتحت باتجاه أورشليم القدس تتحدث عن تركيز خاص في الصلاة، أي نركز صلواتنا إلى هذا الشخص أو إلى هذه المدينة أو إلى هذا البلد، لذلك أن نركز أيضا صلواتنا تكون بشكل مباشر تجاه إلى من وكيف نصلي. لذلك هنا يقول لنا أنه عندما فتح النافذة فتح باتجاه أورشليم لكي يصلي إلى أورشليم. نرى إذن هنا أن دانيال هو مثال كبير للصلاة المستمرة والمركزة، أي نستمر في الصلاة بشكل يومي وأن نركز ونصوب الهدف على من وكيف نصلي له. كم هو فعلا أمر مهم جدا أن نكون مثابرين في الصلاة، وكم هو حيوي أن نركز صلواتنا على أهداف محددة تتماشى مع إرادة ومشيئة الرب له كل المجد. مرة أخرى علينا أن نصلي فعلا ونكون مثابرين في الصلاة، ولكن أن نركز صلواتنا على أهداف محددة تتماشى مع إرادة السيد الرب، أي ضمن الخطة الإلهية. ثانيا أريد أن ترى عزيزي المستمع مدى أهمية الصلاة بالنسبة لدانيال، وأتمنى أن تكون أيضا هذه الأهمية تكون لك أنت. كانت الصلاة مهمة جدا بالنسبة له لدرجة أنه لن يتخلى عنها أبدا، حتى لو كان ذلك يعني أن يذهب إلى جب الأسود، وجميعنا نعرف هذه القصة كمالة هذه القصة لدانيال. ثالثا أريد أن ترى أن صلاة دانيال كانت فعالة جدا، وكان إبليس يخشى صلوات دانيال كثيرا لدرجة أن العدو عمل على تغيير قوانين الإمبراطورية الفارسية كي يمنع دانيال من الصلاة. لكن من المناسب لك عزيزي المستمع ولي أن نسأل أنفسنا في هذه المرحلة تحديدا، هل صلاتنا فعلا تخيف إبليس لدرجة أنه يريد تغيير القوانين؟ علينا أن نكون بهذه القوة وهذه المثابرة، وعلينا أن نركز صلواتنا لبلداننا أو حتى لكنائسنا أو للمؤمنين أو لغير الذين ما زالوا بعيدين كل البعد عن الرب يسوع المسيح، أن نركز أهداف الصلاة التي أيضا هي تتماشى مع الخطة الإلهية. لذلك أن تكون هنالك قوة في التشفع، قوة في الصلاة من خلال دم يسوع المسيح وإعلانه بكل أمانة وبكل سلطان، أن نؤمن بقوة الكلمة المنطوقة التي نصلي بها والتي أيضا نعلنها على حياتنا، على أيضا كنائسنا، على بيوتنا، على أولادنا، على نسلنا، على بلداننا، نعلنها في كل يوم، الاستمرارية وأيضا التركيز على الهدف إلى من وكيف ولمن نصلي. لذلك أعزائي المستمع أريد أيضا أن أوجه انتباهنا الآن إلى دانيال في الإصحاح التاسع، ولكن قبل أن نكمل في هذا الموضوع دعونا نرنم معا هذه الترنيمة الرائعة جدا، ترنيمة إهيه قديم الأيام مع المرنمة رونزان ويسري كسابري من الأراضي المقدسة وفريق بيت الصلاة، لنرنم ونستمع إلى هذه الكلمات ومن ثم نعود لنكمل. ابقوا معنا.

0: لكل قبيلة وأمة وشعب ولسان. قديم الأيام
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
2: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا هي قديم الأيام مع المرنمة رونزا نويسري كسابري وفريق بيت الصلاة. علما أحباء المستمعين أننا نتحدث في الجزء الثالث من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين من خلال حياة دانيال ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم خير، نتحدث به حول كيف نتجاوب في الصلاة الشفاعية مع ما أظهره لنا الرب في كلمته المقدسة. تحدثنا أنه الاستمرار في الصلاة، أن تكون صلاتنا مستمرة ويومية. ثانيا أن تكون هنالك هدف، أن يكون هنالك هدف معين في الصلاة، أي نصوب الهدف من أجل من وكيف ولماذا نصلي، أن نصلي لأجل هذه الأرض ونصلي في اسم رب المجد يسوع المسيح، أن نصلي لأجل هذا الشخص في اسم الرب يسوع المسيح، أي التركيز على الهدف والاستمرار في الصلاة. يقول لنا هنا في سفر دانيال الإصحاح التاسع والتي يظهر لنا هذه أيضا الكلمات والتي يقول عنها: في السنة الأولى لداريوس بن أحشويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين، في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم، فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد. هنالك نقطة واحدة هامة يجب أن ندركها أحباء المستمعين من خلال هذه الآيات، وهي أن مصدر فهمنا وتوجهنا العظيم هو الكتاب المقدس، هو المرشد لنا. لم يكن دانيال مجرد رجل يقوم بالصلاة العادية فقط، ولكن من الواضح أنه كان رجلا حقيقيا، رجلا مصليا يقرأ الكتاب المقدس بانتظام يومي وباستمرار. من المهم جدا في جميع الأوقات أن يأتي مصدر الإلهام والتوجيه وفهم إرادة الرب من خلال كلمات الكتاب المقدس. نقطة ثانية أريد أيضا أن ترى عزيزي المستمع هي كيف استجاب دانيال للإعلان الإلهي الذي وجده في الكتاب المقدس من خلال إرميا. لقد استنتج من قراءته أن خراب مدينة أورشليم سيستمر 70 عاما، وبسبب موقع نفوذه وسلطته في الإمبراطورية الفارسية كان لديه القدرة على الوصول إلى سجلات الإمبراطورية، وكان يعلم أن 70 عاما قد انتهت تقريبا آنذاك، وكان هذا بمثابة رسالة لدانيال مفادها أن الوقت قد حان لأن يعيد الرب الشعب اليهودي إلى أورشليم القدس وأن يبني مدينة أورشليم مرة أخرى. عندما يحصل بعض الناس على إعلان هام من الكتاب المقدس فأنه يذهب إلى رؤوسهم فيصبح لديهم آرائهم الخاصة أو يصبحون روحيين بصورة فوق الطبيعية، فيخبرون الجميع عن مدى تعمقهم واكتشافهم في كلمات الكتاب المقدس وأهميتها في هذه الإعلانات. يأخذون أيضا على عاتقهم شرح خطط الله ومقاصده في حياتهم وأيضا في حياة الآخرين. لذلك عزيزي المستمع علينا أن نكون فعلا مباركين، علينا أن نصلي يوميا، أن نعلن قوة وبركة، نعلن حكمة في الصلاة ولكيف أيضا نصلي باتجاه من ولمن نصلي. هذا هو الإله القديم الأيام الذي يرينا مجدا وعزا إذن في ابنه الحبيب يسوع المسيح الوسيط الوحيد ما بين الله والإنسان. ولذلك نحن نتكل اتكالا كاملا عظيما وهاما على اسم يسوع المسيح في كل صلاة نطلقها ونصليها بروح التشفع لأجل الآخرين. هذا هو الإله العظيم، هذا هو إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. تقول أيضا هذه الآيات التي قرأناها في دانيال الإصحاح التاسع أن دانيال قد اكتشف من الكتاب المقدس أن خراب أورشليم سيستمر 70 عاما. من المهم أن نسأل أنفسنا أين وجد دانيال هذا الكلام في الكتاب المقدس. هنا يقول لنا أنه قد ذكر بوضوح في إرميا الإصحاح 29 والعدد 10 حتى 13. كانت نبوة إرميا متاحة بلا شك لدانيال في ذلك الوقت، لكن دعونا نقرأ هذه الآيات التي تقول: لأنه هكذا قال الرب، إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذه الموضع أي أورشليم، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. فتدعوني وتذهبون وتصلون إلي فاسمع لكم، وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. إذ نطلب الرب بكل قلوبنا سنجده حقا. تشير هذه النبوءة، نبوءة إرميا هذه، بوضوح أنه بعد 70 عاما يبدأ الله في إعادة الشعب اليهودي إلى أورشليم القدس واستعادة المدينة كلها. كان الرب يقول أيضا من خلال إرميا النبي بهذه النبوءات: أنا مستعد للقيام بذلك، لكن عليكم يا شعبي أن تلبوا أيضا هذه الشروط، أن تنادوا وتصلوا باسمي، وعندما تصلوا أستمع إليكم. هذا هو الإله الحي، أن نصلي له، نصلي للسيد الرب يسوع المسيح، أن نعلن قوة الصلاة في التشفع لأجل حماية الأرض على هذه الأرض، كان في الأراضي المقدسة وفي أي مكان، نعلن حماية وقداسة وبركة رفعة ونصرة في اسم يسوع المسيح. وفعلا كما قال الرب في هذه الآيات: وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. بعبارة أخرى كان الرب يقول: عندما تمنح نفسك دون تحفظ لطلبي وللصلاة سأستجيب وافعل ما التزمت بفعله. نقرأ أيضا عن دانيال بهذه الكلمات: بثقة إذ تطلبوني بكل قلبكم. وكيف كانت استجابته؟ نقرأ هذه بكلمات دانيال الشخصية: فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد. ماذا يعني؟ في أيام دانيال كان المسح والرماد من علامات النوح المعروفة، وهكذا أصبح دانيال بطريقة ما من النائحين، لقد ناح على دمار أورشليم. هناك نوع من النوح الإلهي وهو قريب جدا من قلب الله. قال يسوع في الموعظة على الجبل: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. وفي إشعياء يعطي الرب وعدا لنائحي صهيون، يقول لهم ليعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. وفعلا ما تم وصفه في هذه الآيات ليس نوحا متمحورا حول الذات، إنه النوح على شعب الرب وعلى حال أيضا المدن التي كان بها هذه النواح. إنه نوح لصهيون، لقد كان دانيال من هذا النوح من النائحين، وهذا يعني الكثير جدا بالنسبة لله. لذلك لم يكتفي دانيال بالنوح والصلاة، بل صام أيضا، والمعروف أيضا بصوم دانيال. فإذ تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فأنني أسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرئ أرضهم. هذه كلمات السيد الرب يسوع المسيح، هذه الكلمات أيضا أن نصلي بها، نعلنها على جميع شعوب وبلدان الأرض، أن الجميع يعود عن طرقه الردية لكي يسمع السيد الرب من السماء ويغفر أيضا هذه الخطايا ويبرئ أراضينا، لنعلن إبراء كامل وتام على أراضينا، حياة بدل الموت، لنعلن حياة ورفعة وبركة في اسم يسوع المسيح. لذلك أن نصلي بقوة هذه الكلمات ونصلي متحدين معا بقوة الروح القدس. لذلك أحبائي قبل أن نختتم وإياكم حول موضوع الصلاة وأهمية صوم دانيال، دعونا نرنم هذه الترنيمة الرائعة جدا مع فريق بيت الصلاة في قصر الدبارة، ما هذا إلا بيت الله، لنعلن أن حياتنا بالكامل هي ملك للسيد الرب يسوع المسيح. نرنم ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحبة المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مع فريق بيت الصلاة في قصر الدبارة. ما هذا إلى بيت الله، من الآن نرى السماوات مفتوحة. وفعلا قد تحدثنا في هذا الجزء الثالث من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين من خلال حياة دانيال ضمن برنامجنا صباحكم خير، وركزنا حول كيف نتجاوب في الصلاة الشفاعية مع ما أظهره لنا السيد الرب في كلمته المقدسة، ونعلن أنه من الآن نرى السماوات مفتوحة من خلال أيضا الصوم والصلاة، أن نصلي في كل يوم باستمرارية، وأن نركز توجهنا وهدف صلاتنا إلى من. لذلك أن نكون فعلا نحدد هدف صلاتنا وإلى من، أي نركز على الدائرة التي سنصلي لها، وأيضا استمرارية اليومية في الصلاة وأيضا الصوم. هذا فعلا يجعلنا خاضعين لقوة الروح القدس، متشفعين بسلطان الكلمة، ونكون فعلا مملوئين بقوة الروح القدس لنرى السماوات مفتوحة ونصلي هذه الكلمات على أراضينا، على شعبنا، على حياتنا، على كنائسنا، على كل المؤمنين، وأن نعلن أن كل شخص ما لم يعرف المسيح حتى هذه اللحظة مخلصا وربا لحياته نصلي له، وأن نركز عليه، وأن نركز صلواتنا باستمرارية يومية وبقداسة تامة بقوة الروح القدس لهؤلاء الأشخاص الذين ما زالوا بعيدين عن السيد الرب يسوع المسيح، لنعلن حياة و فرح وبركة وتعويض إلهي، بدل النوح وبدل أيضا أن نكون هناك نوح على أي شيء في حياتنا، بل نعلن رداء تسبيح، نعلن حياة، نعلن أفراح سماوية تغمر أراضينا، تغمر حياتنا، تغمر أيضا نسلنا، بيوتنا وكنائسنا في اسم رب المجد يسوع المسيح. وختاما أقول بالفعل قد جاء الأشرار إلى دانيال ليجدوه يصلي، إن اتخاذهم الإجراءات لحجب أي صلاة لغير الملك داريوس الذي قرأنا عنه هي لم تعطل صلاة دانيال ولم تعطل حياة دانيال المصلية والمتشفع، بل استمر هنا دانيال في الصلاة لإلهه. وكذلك أنت عزيزي المستمع، تمسك بإلهك، تمسك بصلواتك، تمسك في اسم رب المجد يسوع المسيح، أن لا ترخي صلاتك بل أن تتشدد وتتشجع في اسم يسوع المسيح، وتعلن قوة ورحمة وحياة على حياتنا، على بلداننا، على كنائسنا، وأيضا على أراضينا. هذه هي قوة وفاعلية الصوم وأيضا الصلاة من خلال حياة دانيال، لنتجاوب أيضا مع هذه الصلاة الشفاعية مع ما أظهره لنا السيد الرب في كلمته المقدسة في الكتاب المقدس، لنكون فعلا مع الخطة الإلهية وضمن الخطة الإلهية لحياة كل واحد فينا. أحبائي المستمعين، قبل الختام بترنيمة جدا مباركة، دعونا معا نعلن بالإيمان تفعيل هذا السلطان بقوة التشفع في الصلاة لتأثيره على الأجواء الروحية في كل مكان وزمان، نعلن به اسم يسوع المسيح. والآن نكون معكم ضمن فقرة تأمل وصلاة حول نوعية الصلاة. يا رب وسع دائرة رؤيتنا تجاه الآخرين، نستمع إلى هذه الصلاة وهذا التأمل مع القس الفاضل نبيل عطلة، نستمع ومن ثم نختتم بترنيمة.
2: نوعية الصلاة، بيقول الرب في إشعياء 65 وعدد 24: قبلما يدعون أنا أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. علمونا وإحنا صغيرين أن استجابة الصلاة لها ثلاث ردود: نعم، لأ، مش دلوقتي. وبجد أنا مش عارف الفكرة دي جت منين، لأنها بترسم صورة حد واقف في السوبر ماركت بيسأل عن بضاعة، ويا إما يلاقيها أو مقطوعة من السوق أو حتوصل قريب. لكن الرب اللي علمنا أننا نطلب ملكوته وبره قبل أي حاجة هو اللي قال إن أبونا السماوي عارف احتياجاتنا من قبل ما نسأله. طيب إيه لازمة الصلاة أصلاً؟ بسيط، الأمر مش في إن الصلاة هتستجاب ولا لأ، لكن في نوعيتها، لأنه عايزنا نصلي اللي على قلبه واللي بحسب مسرة مشيئته. ونعرف إزاي نمسك مفاتيح الملكوت ونثق إنه مهما صلينا أو طلبنا هو حيستجيب ويسمع بحسب مسرة إرادته ومشيئته. أبونا الصالح، جايين بنطلب نفس طلبة التلاميذ ليسوع ونقول يا رب علمنا أننا نصلي، خلينا نتعمق في حقك علشان نفهم طرقك وأحكامك ونعرف إيه اللي يفرح قلبك فنطلبه. افتح لينا ودان علشان نسمع إيه اللي بيقوله الروح للكنائس ونعرف إيه اللي أنت عايز تعمله هنا ودلوقتي. خلصنا من التقوقع على الذات وطلبتنا اللي بتلف وتدور حوالين نفوسنا وبس. دربنا ازاي نسعى ونطلب ملكوتك وبرك. اخلق فينا قلوب مستعدة انها تشاركك اهتمامك ناحية الناس والخليقة والاماكن. وسع دايرة رؤيتنا فنشوف ونسمع اللي عندك علشان نعرف ازاي نصلي اللي على قلبك انت، علشان خاطر يسوع. امين.
1: شكرا لهذه الصلاة والكلمات الرائعة والمباركة التي استمعنا إليها على فم خادم الرب الأمين القس الفاضل نبيل عطلة حول أهمية معرفتنا لنوعية صلاتنا وتوافقها ضمن قلب وخطة الرب لتكون بحسب مسرة مشيئته الصالحة والمرضية.
3: أمور بالحياة للقلب اللي مات حتى الذكريات.
1: ونختتم الآن مع ترنيمة أؤمر بالحياة مع فريق الحياة الأفضل. نلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الرابع من سلسلة قوة تأثير صلاة المتشفعين ضمن برنامجنا صباحكم خير. أشكركم أيضا أحبائي المستمعين جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى لكم يوما مباركا آمنا هادئا في اسم يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي. سلام المسيح. إلى اللقاء.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. الجو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نازم صابر؟
0: النازم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله باكل طوالي.
1: خلاص راحكم نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزعلين من الدنيا؟
3: بمويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل المقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط كده
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: يس
1: وكمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة

0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس. بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن أنا بصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد فتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
0: الصوت في السماوات غائلا يعني ده صوت الله صح؟ هذا هو ابن حلال السرب. في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
2: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله
0: بالضبط اللي هو ده يوحنا كان قال
2: وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم ده هنا الظهر الله في هذه المقطع.
0: تمام جدا
3: هنا برضو بنشوف الثالوث في انه الروح القدس كان ظاهر يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح
3: بوجود الروح القدس
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازه في شكل حمامة واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية
0: شخصية قوية صح ياكو الجراد وعسل بس
3: لو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين ده كده الناس بيجروا منه يعني
2: الناس بيقولوا الزول ده وبعدين يعني كان كلام يعني وحتى الوصف بتاعه الوصفه يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع
1: في عدد ثلاثة انت دار تقول شكلك
0: لا ما
1: في عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي
0: ظهر أشياء اللي هي النبوة صح كانت. أنا كنت دار أقول يا هيثم عدد 7 قال لك جه فريسين والصدوقين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من أنواع رجال الدين كانوا موجودين هنا وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب صح قال لهم أنت أولاد الدبايب منو قال لكم طهروا الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين
3: برضه بنقول انه ما يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
1: بالضبط
0: كويس. والثاني في شو ظهر
3: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الإنسان في المقطع الثاني يوحنا طبعا ده مؤكد صح لما شاف يسوع جاي من هناك
2: وهنا برضو ظهر قال يأتي

0: في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
1: سار قدامي
0: قدامي. وهنا برضو الرجل
2: رجل بيظهر هنا
3: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
1: قدامي
3: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
0: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
3: ظهر هنا يعني
0: ظهر هنا أيوه. وده اللي أنا ممكن أقول
3: في المعمودية ظهر
1: أكمل كلام أرباب أنه يعني الله قام رسم لنا طريقة أنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا اللي التوبة يعني حتى مكتوبة
0: تمام.
2: والطريقة الجباها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال لكن كان بوصلهم رسالة بطريقة بسيطة
1: بسيط جدا.
2: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
0: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك لكن هو قال له لازم عشان الحاجات دي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل
3: يمكن يعني أمين. بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف
1: يعني ما في صدفة هنا.
0: أيوة
3: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
1: أكيد
3: لكن هو كان قال هو وزع حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
1: فهي ذات النوع من النبوة يعني، كان كلام يوحنا ده يعني.
3: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان، كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
1: أنا حسب رأيي، أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله ده، الإنسان هو أهم حاجة فيه.
2: بالضبط.
1: يعني استخدم يوحنا إنسان، ويوحنا ذاته كان شنو، حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب توب توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لاف في كل محل يقول لزول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. معناته شنو؟ في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
2: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت، في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة، يعني كان مصدق. وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته، لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا، الرسالة ممكن تكون صعبة إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة توضع بأن الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
3: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية، الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه، كان الناس بيمشوا له في البرية صح؟ أو في الغابة والصحراء وحاجة. غير كده جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين،
1: بس الدين ذات
2: مناقضين
3: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا علم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية، مش إنه بس قوية، لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي، أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح، أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسودوا ما صح، أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده، يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم. عاش حياة عجيبة، زول معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسب.
0: وأنا داير أزيد برضو يوحنا، لأنه كان يعني إنسان واضح أن يعني الوضوء ظاهر عليه، لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف، أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء، عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة، كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأنه الإنسان هي جنون لما يكون بسيط، يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
2: يعني كأنه سر بوضح حاجة تانية، الوضوح يعني في رسالة محددة، لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام، يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح، لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا، دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها، لابد نكون يعني أمينين فيها.
3: التواضع، أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا، إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي، بيخشوه ويخافوه، الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
2: خلاص.
3: في جاء المسيح وعائل المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك، أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب راح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا مع مدان والناس كلها هاي صوجاي طواوا
2: يفتش
3: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده لا يجي يقول لي يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك يعني تواضع يعني كان شخص
0: يعني صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله يعني قالت اخر كتاب ما قدم به هو الرسالة بتاعته.
3: اوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعدها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها او شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
1: يعني لو قلنا اخر حاجة يعني زي اخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا هو.
2: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
0: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه الثالوث تمت هنا
3: وضحت
0: يعني الآب والروح المقدس والابن.
3: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها انا كنت متوقع انك انت حسيت تقول ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد لازم يعمل كل الطقوس تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا القاعده حلوه والزمن جاري الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله جهز لنا منه ترنيمه
2: الليله ندي فرصه لصابر
3: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير بيبقى زول أساسي
1: تعصرت عليه شديد يا مشكلة
0: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده
1: كويس نديكم ترنيمة

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاط
0: ابطاط يا شباب، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبير.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين به في الغاعة في أي مكان نحن فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لك كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكلم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
1: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
2: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
0: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
3: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
0: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
4: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
0: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
5: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالواحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا ما اعرفش استغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، ويعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجة، بس هي ايه انا مش عارفة. دخلت اوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيرة، وانا عايزة اقول انه دايما ربنا هو ليه الكلمة الاخيرة. دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: أحو السابع.
2: فقال رئيس الكهنة لإستيفانوس:
3: أهذا صحيح؟
2: فأجاب:
4: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء 12. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا، فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه، وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
2: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
4: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
2: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
1: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
2: وسجد وصاح بأعلى صوته:
1: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
2: قال هذا ومات.

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيرا ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولا، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا اني اكون موجود معاكم النهارده وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاة. شرف وبركة ليا اني اكون معاكم، واصلي اني ما اكونش ضيف تقيل عليك في الساعة ونص الجاية دي، لكن بصدق النهاردة انه ربنا يباركنا ويدينا حلقة مباركة، يدينا وقت غالي مع بعض. فرحان قوي قوي اني ارحب كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على صفحة الراديو، اهلا وسهلا بيكم. وعايز ارحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتابعنا على ابليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا على الابليكيشن واللي بتابعنا. ولو انت لسه مش محمل الابليكيشن اشجعك تقدر تحمل التطبيق، تطبيق اكتر من رائع، عليك كل برامج راديو سما المميزة بيقدموها زملاء غاليين مباركين، برامج مميزة جدا جدا. الابليكيشن متاح على الاندرويد وكمان على الاي او اس. وعايز اشجعك كمان وعايز اقول لك انه راديو سما بقى موجود دلوقتي كمان على نايل سات، تقدر تشوف التردد في الكومنتات. هيبقى بركة كبيرة انه يكون يعني راديو سما متاح كمان على نايل سات. شكر ربنا قوي قوي لاجل وجودنا مع بعض. وعايز اشجعك النهاردة انه كتاب بيعلمنا انه الرب بيسمع الصلاة. يقول كاتب المزمور هذه الكلمات: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه الرب بيسمع الصلاة فإحنا بنصلي، ولأنه الرب بيسمع الصلاة كمان مسميين برنامجنا يا سامع الصلاة. لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لينا دلوقتي على صفحة الراديو أو على صفحتي الشخصية، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة هنكون بنشكر الرب معاك. لو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعتها لنا دلوقتي، هنكون بنشكر الرب ونقرأ طلبات صلاتك أو الاستجابة اللي الرب عملها معاك. كمان النهاردة هنكون بنصلي من أجل بلد غالي، احنا كل حلقة متعودين نصلي من أجل بلد من البلدان. النهاردة هنكون بنصلي من أجل موريتانيا، فلو انت من موريتانيا وبتسمعني اهلا وسهلا بيك. ولو انت مش من موريتانيا وتعرف حد في موريتانيا بليز منشنه الحلقة، هنصلي من أجل موريتانيا، من أجل الشعب الموريتاني، من أجل الأرض، من أجل الحكومة، هنصلي من أجل هذه الدولة. كمان هنصلي زي ما متعودين نعمل، هنصلي من أجل فئة من فئات المجتمع. النهاردة هنصلي من أجل ناس مباركين غاليين علينا ومهمين، دورهم مهم في المجتمع. هنصلي من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. لو أنت بتشتغل في النظافة فضلك هنصلي لأجلك النهاردة. ولو أنت تعرف حد بيشتغل في النظافة من فضلك وصل له الحلقة، قول له في ناس فكراك، في ناس بتحبك، في ناس بتصلي كمان لأجلك. خلونا نبتدي وقتنا ونبتدي حلقتنا بالصلاة ونطلب بركة الرب على الوقت. يا رب أشكرك وأؤمن بيك أنك حاضر في وسطينا. يا رب مصدق النهاردة أنك تتكلم لينا، يا رب نديك وقتنا. يا رب مصدق النهاردة أنه عندك لينا الكثير، يا رب عندك لينا الكثير. عشان كده بصلي أنك توصل لكل قلب فينا باسم يسوع. النهاردة الوقت كله بين إيدك. أنا بصلي النهاردة يا رب أنك تتكلم لقلب كل حد. يا رب ما حدش فينا يفقد، لكن صوتك يكون واضح لكل نفس فينا. يا رب من فضلك اوصل للقلب. يا رب نديك الحلقة بالكامل. نصلي النهاردة لا تعطيل على الوقت، بصلي لأجل كل حد بيسمعني دلوقتي باسم يسوع. يا رب كلمة الله لا تقيد، ده صوتك لينا. عشان كده بصلي النهاردة ان احنا نستقبل اللي على قلبك لقلوبنا يا ابن الله الحي. بنديك الوقت بالكامل، بنديك كل طلبة صلاة، نثق انك موجود وانك حاضر وبتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم بالكلمات الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب ورجالة مع بعض التاني, واحنا في حلقتنا النهاردة, وبرحب مرة كمان بكل الناس اللي داخلة معانا دلوقتي وحاضرة معانا لايف. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا, بس قبل ما ندخل في الموضوع خليني أفكر معاك في حاجة. إيه؟ أفكر أنا قلت أفكر صح؟ خليني أفكر معاك في حاجة. هو أو إحنا فعلا بنعرف نفكر؟ ويا ترى الأفكار بتجيلنا إزاي؟ طب إيه اللي يحصل لو أنا بتكلم معاك دلوقتي جات لي فكرة سرحت فيها, وأنا بتكلم في البرنامج وأنا بقدم البرنامج دلوقتي, لو جات لي فكرة وسرحت فيها يا ترى تبقى الفكرة دي مظبوطة؟ خليني أقول لك إنه الأفكار بتيجي نتيجة الانبوتس, المدخلات اللي بتدخل لحياتنا. فمرات كتيرة في حاجات بتدخل لأذهاننا وبتخلي في أفكار وتراكم من المخزون الداخلي جوايا بيطلع في شكل تفكير. فالأفكار الحقيقة ما هياش هي أهم حاجة, الأهم هو المصنع بتاع الأفكار, وأقصد بالمصنع ده الذهن. فالحقيقة الذهن أمر مهم جدا, شيء مهم جدا جدا, محتاجين نعرف إيه هو الذهن ونتكلم عن الذهن, وهل الذهن ده خاضع لربنا بجد؟ هل الذهن ده بيعرف يفكر صح؟ الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة ذهن جديد. النهاردة هنتكلم عن الذهن الجديد أو إيه اللي ربنا عاوز يعمله في أذهاننا. خليني في بداية الوقت أفكر معاك في يا ترى إيه هو لما نيجي نتكلم على الذهن ونقدر نقول الذهن. الذهن هو باختصار العلبة أو المكان اللي مليان بالأفكار. الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطته يصنع القرار أو يتخذ القرار. تاني, الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطة هذا الذهن يتخذ القرار. ده ببساطة تعريف صغير للذهن. هو العلبة, هو البوكس اللي بتتجمع فيه أفكار كتيرة, وبواسطة هذا الذهن بيتخذ هذا القرار. اتخذ القرار فإنه أفكار كتيرة جوايا جوه ذهني, ونتيجة هذه الأفكار أبدأ أخذ قرارات في حياتي. فهو عبارة عن مكان تتجمع فيه أفكار يمين وشمال ناتجة عن علاقات, عن تعاملات مع ناس, عن تواجد في مناطق, عن إنبوتس من السوشيال ميديا وغيره وغيره من المدخلات دخلت لهذا الذهن اتجمعت فيه الأفكار. ونتيجة هذا الذهن هو المكان اللي بواسطته بيتخذ أي قرار في حياة الإنسان. هذا الذهن مرات كتيرة نتيجة مدخلات غلط بلاقي إنه الذهن ده بدأ يولد أفكار مش مظبوطة. فتسمع مثلا إنه حد عنده أفكار كتيرة للفشل. طب تعالى شوف الشخص ده ايه اللي وصله للمستوى ده, ايه اللي خلاه يفكر في انه فاشل ويائس من نفسه وما عندوش اي امل في بكرة. هو استسلم لأفكار بتترمي عليه. قد تكون هذه الافكار مثلا من السوشيال ميديا. فالحقيقة احتاج اراجع على السوشيال ميديا بتاعتي. هل انا

بستقبل افكار نتيجة اني بتابع حاجات غلط، افكار صفحات بتقدم ليا مفهوم غلط مثلا عن ال ال يعني عن فكر سلبي عن اني مش هقدر، او يعني بتعامل بشوف يعني فيديوهات لناس يأسانين وفقدين الامل في نفسيهم وفشلين وطالعين يشاركوا خبرات الفشل، كل ده بيأثر على ذهني. فلو حبينا نقولها قولا واحدا، الأفكار السلبية اللي ممكن تترمي عليا ممكن تكون نتيجة أني بتابع سوشيال ميديا لصفحات بتبث جوايا أفكار للفشل. فمثلا ممكن أكون عامل فولو لناس بيشاركوا خبرات فشل، بيحكوا اختباراتهم قد ايه ان هم فاشلين، او بيفضفضوا على السوشيال ميديا، على انستجرام، على فيسبوك، على تيك توك، على اي بلاتفورم بيحكوا عن خبراتهم المؤلمه وازاي ان هم فشلانين ويأسانين. فبيدخل جوه ذهني افكار، هذه المدخلات بتولد جوايا قرارات باني ايه ده انا كمان شكلي فاشل. فانا اتأثرت بالافكار دي ونتيجة كده بدأ يتسرب جوايا احساس اني انا كمان فاشل. عشان كده ركز قوي في السوشيال ميديا بتاعتك، وركز قوي انت عامل فولو لمين، لان الموضوع مهم، الموضوع يحتاج الى تركيز، الموضوع يحتاج اني اكون منتبه واكون مركز انا بعمل ايه، انا بتابع مين. لان انا ممكن اتابع حد لمؤاخذة يعني يجيبني لورا ممكن اتابع حد يتعبني، حد يولد جوايا افكار سلبية، ممكن شاب يبقى، او العكس على فكرة، ممكن اتابع حد يعقدني يعني يبقى ايجابي قوي قوي قوي قوي وانا مش عارف اوصل له. فمثلا حد مثلا قوي قوي قوي، فالرسيفر عندي بقى انا الاستقبال، بدل ما اتكلم وافكر واخد الحلو ابقى عايز ابقى زيه، حس انه ايه ده في جاب كبيره، في مساحه كبيره قوي بيني وبينه، انا مش هعرف اوصل يا عم للناس دي، فتعقد بزياده. عشان كده خلي بالك من ذهنك، خلي بالك من ذهنك. هذا الذهن الحقيقه كتاب مقدس بيعلمنا عنه في كتير من الآيات تكلم عن الذهن. خليني أقرأ معاك آية في بطرس الأولى أصحاح 1 والآية رقم 3. أشجعك لو معاك كتابك المقدس افتح معايا رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 والآية 13. بطرس الأولى 1:13 بيقول الرسول بطرس: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. كلمات خطيرة بيقول كده: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحيحين. الحقوين هم المنطقة اللي عند الوسط دول. فإذا أنت بتعرف الجنود مثلا، الجنود في أي دولة بيبقوا لابسين منطقة أو حزام خاص بالجنود علشان يشد المنطقة دي. فبطرس بيقول منطقوا أحقاء ذهنكم، البس منطقة بس مش على وسطك، البس منطقة على ذهنك. منطق ذهنك يعني ايه؟ منطق ذهنك يعني خلي ذهنك منتبه، خلي ذهنك يقظ. زي ما المنطقة بتبقى شادة الوسط قوي، بطرس بيقول خلي ذهنك ممنطق، خلي ذهنك صاحي، خلي ذهنك مشدود. ربنا عاوز ذهني يبقى منتبه، مش أي فكرة تصيبه، مش أي فكرة سلبية تأثر عليه، أو أي فكرة إيجابية برضو بس ممكن تكون يعني راح في الإكستريم ناحية تانية برضو تأثر عليه. لكن في كل مرة ربنا عاوز يقول لي خلي بالك منطق أحقاء ذهنك، خلي بالك من ذهنك، أنت بتفكر إزاي، انت بتستقبل ايه من الافكار. هل انت بتستقبل افكار للفشل؟ هل انت بتستقبل افكار للنجاسة مثلا؟ هل انت بتستقبل افكار للانتحار لا سمح الله؟ هل انت ايه الافكار اللي بتترمي عليك وايه الافكار اللي بتستقبلها؟ بطرس بيقول منطق احقاء ذهنك، خليك صاحي.
منطقه أحقاء ذهنكم صاحين. انتبه جدا، انتبه جدا. زي ما الجندي بيبقى لابس الحزام، الحزام بتاعه كده من منطق وسطه شادد وسطه، الكتاب بيعلمنا انت كمان منطق ذهنك، ما تكونش سايب ذهنك كده لأي فكرة، حد يرمي لك فكرة، فيديو يرمي لك فكرة، ريل يرمي لك فكرة، بوست يرمي لك فكرة، انت يعني انت فلتر، فلتر انت بتعمل ايه، انت بتسمع ايه، وبتتقابل ازاي مع الافكار دي، بتتعامل معاها ازاي. انتبه جيدا، انتبه جيدا، لانه في كل مرة انا بقبل افكار انا محتاج افكر اللي بقبله ده مصدره ايه. هل يا ترى الشخص اللي بيرمي علي الافكار ده مصدر ثقة؟ هل الافكار دي افكار ايجابية لبنائي ولا افكار سلبية؟ هل يا ترى انا الشخص اللي بستقبل منه الافكار ده شخص حياته نقية، شخص منضبط، ولا شخص سلبي بيرمي علي يعني افكار مش منضبطة؟ او هو ممكن يكون شخص مثلا عفوا، يعني لو قلت مش مش مش مش مهذب، مش محترم، فيكون من خلال فيديوهات مثلا بيرمي عليها افكار يعني ليه علاقة بعدم القداسة. انت بتسمع ايه؟ انت بتستقبل ايه؟ ايه اللي ممكن تكون بتستقبله؟ ايه اللي ممكن يكون داخل جوه ذهنك وبتستقبله؟ خلي بالك انت بتفكر في ايه وكمان بتستقبل ايه. لما نيجي نتكلم على الافكار والافكار اللي بتبقى جوه ذهننا، احنا محتاجين نفكر للحظات كيف يستقبل الانسان هذه الافكار. الذهن زي ما قلنا هو المكان او العلبة اللي بتتجمع فيها الافكار. الأفكار بتيجي منين؟ من كذا حتة. الأفكار بتيجي من عدة مصادر، فبعض الأفكار بتيجي من العلاقات، عشان كده فكر في علاقاتك، أصحابك، مين أصحابك؟ مين الناس اللي بتاخد رأيهم لما تبقى عندك مشكلة؟ مين أصحابك لما بتحبي تفضفضي لحد أو تسمعي نصيحة؟ هل أنت بتسمعي نصيحة من حد trusted، حد تقي بيحب ربنا، حد محترم هديك نصيحة بناءة فعلا هيساعدك، ولا صاحبتك دي ممكن تضيعك بنصيحتها؟ هل انت لما تيجي تسمع نصيحة حد، هل هتنقي الشخص الكويس، ولا انت بتحكي لطوب الارض فممكن تسمع من هنا ومن هنا ومن هنا؟ خلي بالك انت بتعمل ايه، خلي بالك انت بتسمع ايه. الأفكار كتير منها سلبية، أفكار سلبية، أفكار من هنا، أفكار من هنا. ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها هو السوشيال ميديا، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها هو أصحابي، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها أو بستقبلها هو أي صفحة أنا عامل عليها، عامل لها فولو، أنا بتابع شخص معين وغيره من البوابات اللي الأفكار بتدخل منها. كتاب مقدس بيقول في رسالة بطرس الأولى أصح 1 وآية 13، لذلك منطقه أحقاء ذهنكم صحين. المنطقة هي الحزام اللي بيلبسه الجنود، بس بطرس بيقول منطق بس مش وسط ولبس عليه حزام، منطق ذهنك، يعني احفظ ذهنك مشدود، ذهنك يقظ واعي، مش اي فكرة تترمي عليه، مش اي كذبة تترمي عليه، مش اي فيديو يأثر فيه، مش اي ريل يأثر فيه. خلي بالك مش اي حد يكتب بوست حزين يترمي عليك حزن. سلم ذهنك للرب وقول يا رب انا بصلي انك تحفظ بوابة ذهني، ما يكونش ذهني هو الذهن اللي بتأثر بسهولة، لكن عايز امنطق ذهني علشان اقدر استقبل اللي على قلبك واقبل الافكار اللي تخصك والافكار اللي منك، ومش اي حد يرمي عليا اي فكرة.
مهم جدا اني اكون باخد اللي على قلب الرب، باخد الافكار اللي على قلب المسيح، ليس فقط الافكار اللي بتترمي عليا يمين وشمال، لكن انا بصدق ان الرب يديني فكره. يا رب انا بصلي النهارده مع كل حد بيسمعني، يا رب ادينا فلترة، ادينا نميز افكارك، ادينا ناخد اللي على قلبك، ادينا يا رب باسم يسوع نستقبل افكارك، احفظنا النهارده. انا بصلي مع كل حد دلوقتي بيسمعني، يا رب لا تسمح انه حد فينا يا رب يكون واخد أفكار من العالم، لكن أنا بصلي باسم يسوع النهاردة يا رب أنه ناخد الأفكار منك. احفظ أذهاننا متمنطقة باسم الرب يسوع. لو حد فينا يا رب ذهنه يمين وشمال، أفكار بتترمي عليه، أنا بصلي حصار من شخصك النهاردة يا رب، اوصل لينا واوصل لأذهاننا، حمينا من أي أفكار كذب بتترمي علينا، وساعدنا نكرمك ونثق فيك ونصدق اللي بتقوله علينا، مش اي حد يرمي علينا اي حاجة. باسم يسوع اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. خلونا نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن العلبة اللي فيها أفكارنا، الذهن، العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار، ومن خلال هذا الذهن بيتخذ القرار. إزاي أنه الذهن ده شيء مهم جدا جدا، إزاي أنه الذهن ده هو بوابة، إما أنها تكون بتستقبل أفكار للبنى أو أنها تكون بتستقبل أفكار للهدم. أوقات كتيرة الحقيقة بيحصل حاجة في الذهن، إنه الـ عارفين، عارف لما تلاقي الموبايلك كده محتاج تعمله أبديت، عارف لما تأبديت الشيء، لو عندك سمارت ووتش، لو عندك موبايل، لو عندك لابتوب، لو عندك حاجة وتعمل لها أبديت، الأبديت بيعالج العيوب القديمة. من ضمن الحاجات اللي بتميز الابديتس انه الابديت بيعالج القديم من العيوب، فليس شرطا انه الابديت يكون عنده جديد، لكن مرات كتير الابديت بيعالج العيوب. وطبعا في كتير من مرات الابديت بيبقى عنده حاجات جديده، بينزل امكانيات جديده للجهاز بتاعك. اهو الذهن بتاعنا مرات كتيره بيبقى عليه كانه يعني سوفت وير بس قديم قوي. ايه السوفت وير اللي على ذهني؟ السوفت وير ده هو مجموعه معطيات دخلت لذهني من العالم، من زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، من العلاقات، من السوشيال ميديا، من المجتمع، من الثقافه، من البيئه المحيطه اللي انا عايش فيها. كل دي بتولد افكار، والافكار دي بتولد قناعات جوايا، وهذه القناعات بتقودني لاتخاذ القرارات. هذه الافكار اذا انا اصبحت خليقه جديده في المسيح، اذا انا اصبحت إنسان جديد، ابن للرب حقيقي، الأفكار القديمة دي ما بقتش تناسبني، فلاقي نفسي بصارع. أنا عايز أعيش للرب، عايز أعيش بأمانة للرب، لكن في أمور قديمة ماسكة فيا، في أمور قديمة مكملة معايا، في أمور قديمة، أفكار قديمة، أفكار مثلا دي علاقة بأخذ الحق، بالانتقام من اللي ضايقني، مش عارف من إيه، ولاقي نفسي مصدوم. الأفكار الجديدة اللي أنا اتعلمتها نتيجة أني قبلت الرب أفكار تسامح ومحبة وغفران، بس القديم اللي مالي ذهني أفكار غير كده خالص. فيفضل الصراع ده شغال شغال شغال شغال. عشان كده بنوصل لحتة اسمها انه ذهني محتاج يتعمل له حاجه مختلفه، ابديتس. هذه الكلمه الابديتس نقدر نفهمها اكتر لو قرينا ايه موجوده في رساله روميا اصحاح 12 والايه، نقرا مع بعض عدد 1 و2. روميا 12 عدد 1 و2 بيقول: فاطلب اليكم ايها الاخوه برافه الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. عدد 2: ولا تشكلوا هذا الدهر، كلمة تشكلوا يعني تبقوا شكله، تبقوا على صورته، ولا تشكلوا هذا الدهر، يعني ما تبقوش على شبه العالم، ما تعيش على شبه العالم، ما تاخدش شكل العالم، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم. ازاي بقى اتغير؟ ازاي اتغير عن شكلي؟ اسمع الكلمة الجاية دي: بتجديد اذهانكم. اقف معايا لحظة، تجديد اذهانكم، التعبير ده خطير. تجديد الذهن، جدد ذهنك، نزل اخر ابديت، نزل اخر تحديث، لأنه القديم اللي في ذهنك هو قديم جدا، هو لم يعد يصلح ليك إذا أنت ابن الرب أو إذا أنت بنت الرب. هتلاقي نفسك بتصارع ما بين أفكار وموروثات قديمة مالية ذهنك، وما بين أمور جديدة أنا محتاج أتنقل عليها وأعيش بيها. واحد مثلا كان ذهنه مليان بأفكار علاقات مش كويسة، وتعاملات مش كويسة مع الجنس الآخر، وأفكار شهوة وغيره من هذه الأشياء. واللي بيتعلمه جديد لما عارف المسيح ازاي حياة الطهارة والعفة، فبيصارع، هو مش عارف يعيش، هو بيرجع تاني للقديم. طب يعمل ايه هذا الشخص؟ محتاج يجدد ذهنه، محتاج اتعلم ازاي اجدد ذهني. طيب لو جينا نفكر النهاردة في عملية تجديد الذهن، نقدر نقول عليها باختصار شديد تجديد الذهن هو استبدال نظام التشغيل القديم بنظام جديد. ببساطة شديدة هنشرحها أكتر من كده. ذهنك محتاج تجديد، ذهني محتاج تجديد، ذهني محتاج ربنا يتعامل معايا بشكل مختلف، ذهني محتاج أقبل في سوفت وير جديد. لو جيت النهاردة أفكر في ذهني بكل العمال يخش ده، أنا محتاج أقول لنفسي كده اللي أنا عايش فيه ده ما بقاش ينفع. طب نعملها ازاي؟ تعالوا نصغها مع بعض. ذهني مليان بالأفكار، ذهني عامل زي الموبايل أو اللابتوب اللي عليه نظام تشغيل قديم، أنا محتاج أعمل له أبديت. الأبديت اللي بتعمل لذهني بيعالج القديم وينزل عليه أفكار جديدة. فلو أنا عايش ومتربي من الثقافة، من المجتمع، من البيئة، من السوشيال ميديا، من غيره، أنا وارد يكون عندي أفكار كتيرة بتصيغ حياتي وتشكل حياتي. هذه الأفكار والمواريث اكتسبتها من البيئة اللي أنا موجود فيها، كتير منها ضد فكر ربنا، فمحتاج أجدد ذهني. تجديد الذهن باختصار هو أني أنزل نظام تشغيل جديد جوه ذهني عكس النظام القديم. كيف أجدد ذهني؟ أجدد ذهنك بكلمة الرب. خلي كلمة الرب تملى ذهنك، حط كلمة الرب كنظام تشغيل جديد بدل نظام التشغيل القديم اللي استقبلته من العالم. ده باختصار. ازاي اكتر هنعرف؟ لما نيجي نتكلم على تجديد الذهن هنكتشف انه في اكتر من طريقة بيتعمل بيها هذا الشيء. تجديد الذهن، لو حبينا نحط عنوان كده، كيف يحدث تجديد الذهن؟ ازاي اجدد ذهني؟ زي بالظبط لما تلاقي نفسك بتقول ازاي اعمل ابديت للتليفون، ازاي احدث النظام بتاع التشغيل. عشان تجدد ذهنك احتاج تعمل ثلاث حاجات. اول حاجة هقول الثلاثة يعني، بس ولا خلينا نمشي واحدة. اول حاجة املى ذهنك بكلمة الرب، املى ذهنك بكلمة الرب. عايز اقرا معاك آية في كولوسي 3 عدد 16. افتح معايا كتابك المقدس كولوسي اصحاح 3 وعدد 16. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. اول حاجة محتاج اعملها عشان اجدد ذهني اللي مليان بالافكار والمواريث القديمة دي، عبي فيه حاجة جديدة، خلي ذهنك يتملي بحاجة جديدة. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. خلي ذهنك يتملي بكلمة الله، خلي ذهني يتملي بكلمة ربنا. الحقيقة لما بلاقي نفسي في العالم كده وسايب نفسي، سايب دماغي، يعني دماغي بتتملي بأي حاجة، فلاقي نفسي دماغي عمالة تتملي مثلا من الأفلام. طب ماذا تقدم هذه الأفلام؟ عكس أمور الله بكل تأكيد. ذهني اللي بيتعبى، المصدر اللي بيعبي ذهني قد تكون المسلسلات، قد تكون السوشيال ميديا، قد تكون، وتاني عايز أقول، قد تكون صفحات أنت متابعها عمالة تتكلم عن حقوقك وإزاي تبقى كذا، عكس كلمة الرب. ركز قوي في هذه الأمور أرجوك. املأ ذهنك بكلمة الرب. تقول لي إزاي املأ ذهني بكلمة الرب؟ قضي وقت يوميا مع كتاب مقدس، قضي وقت كل يوم مع كلمة الرب. خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك. قضي وقت مع الكتاب، افتح كتابك. يا جماعة عايز اقول بعلو حسي، يعني والحاضر يعلم الغايب. احنا بيضحك علينا. ابليس نجح انه ياخد مننا كتابنا المقدس ويدينا بداله سمارت فون شاشة تقعد تتفرج وتسكرول وتقلب وكل فيديو كل ريل كل بوست كل حاجة بتتابعها هي بترمي جواك فكرة. فانا بيترمي جواي افكار. انا ذهني بقى ملقف زبالة مقلب زبالة عفوا لهذا التعبير, لكن ده يمكن ادق تعبير يوصف الحالة اللي انا بقيت فيها. انا محتاج اقول لنفسي ستوب, انا مش هقبل انه يترمي علي حاجات بالمنظر ده تاني. انا محتاج اجي وأملى ذهني بحاجة مختلفة بحاجة نظيفة. أنا إيه أنظف شيء ممكن أملى به ذهني؟ هو كلمة رب. عشان كده أقضي وقت مع الكتاب المقدس. كتاب مقدس للناس اللي مش عارفة, لو أنت عندك كتاب مقدس افتح الفهرس كده, افتح قبل الفهرس افتح الجلدة الغلاف بتاع كتاب مقدس, امسك الغلاف كده هتلاقي مكتوب عليه الكتاب المقدس. لماذا سمي الكتاب المقدس بهذا الاسم؟ ليه سموه كتاب مقدس؟ ببساطة لأنه يحتوي على أقوال الله المقدسة. السبب الثاني لأنه اللي كتبه هو الله القدوس المنزه عن الخطأ, ولأجل هذا سمي الكتاب بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو مشروع الله. تخيل أنه الكتاب المقدس اللي بين إيدينا ده اتكتب على مدار 1600 سنة, ولكن كله بيتكلم عن شيء واحد, عن غرض واحد, غرض الله خلاص الإنسان وفداء الإنسان. تخيل أنه فكر الله في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو أعظم هدية أعطاها الله للإنسان, وفي الآخر ينجح إبليس أنه ياخد مني كتابي المقدس وألاقي نفسي مش عارف أعمل إيه. ألاقي نفسي ببساطة شديدة أنا يعني بفرط في كتاب المقدس, بلاقي نفسي كل ما أقعد أقرأ كتاب المقدس أتوب نعست فجأة نعست. كنت مصحصح كويس جدا, ولو مسكت موبايلك هتصحصح وتبقى زي الفل. صدقني احنا محتاجين ندرك انه احنا في حرب, حرب روحية. ابليس بيخدعنا, ابليس بيضحك علينا, ابليس بيحاول يوهمنا انه كتاب مقدس صعب مش مفهوم بتنعس لما تيجي تقراه. كذب. املأ ذهنك بكلمة الرب, قضي وقت قدام كلمة الرب. عايز اصلي معاك, لو انت النهاردة بقالك وقت مش قادر تيجي ناحية كتاب مقدس, عايز اكلم ناس دلوقتي نفسها مسدودة عن كتاب مقدس, من فضلك افتح كتابك, تشجع, خد قرار جديد النهاردة. يمكن بقالك وقت قافل كتابك المقدس, ارجع من جديد, ارجوك ارجع افتح كتابك المقدس, ارجع تاني اقرا الكلمة, اشبع بيها, الهج فيها, اتلذذ بالكلمة, خلي الكلمة تكون طعامك. يا رب انا جاي قدامك, يا رب انا بصلي ليا ولكل حد من اخواتي, يا رب من فضلك تعال النهاردة, يا رب تعلم لنا بالكلمة, يا رب دينا النهاردة انه نشبع بالكلمة. انا بصلي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب. لا تسمح انه حد فينا يا رب يكون بعيد عن الكلمة, لكن صلاتي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب. ساعدنا نشبع بالكلمة, نملأ اذهاننا بالكلمة. سامحنا على كل مرة ملينا أذهاننا بحاجة تاني, ادينا نملأ أذهاننا بالكلمة في اسم يسوع ولكل المجد, آمين. تعال نرنم الكلمة الجاية دي, نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
2: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة كمان وما زلنا مكملين كلامنا عن تجديد الذهن. عرفنا قبل الفاصل انه اول حاجة من ثلاث حاجات محتاجين نعملهم عشان يتجدد ذهننا، املأ ذهنك بكلمة الرب. الامر الثاني، وجه تفكيرك تجاه الرب. عايز اقرا معاك آية في كولوسي اصحاح 3 والآية رقم 2، يقول الكتاب: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. بولس بيقول، لو قريت معاك كمان عدد 1 يمكن الصورة تتضح أكتر، بيقول كده: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. اهتم، اطلب الأمور السماوية، فكر في هذه الأمور. ليه؟ لأنه ذهني والأفكار اللي مالية ذهني مخلياني باختصار قادر أقول أنه أنا كل تفكيري في الأمور الأرضية، كل تفكيري في الأمور الزمنية، كل تفكيري فيما يخص العالم والظروف والعيشة والأحوال والناس، وهنعمل إيه وهناكل إزاي وهنجيب لبس منين وهنقدم للأولاد منين فين وهننقل للجامعة إزاي. والحقيقة كلها أفكار تخص الأرض واللي فيها. بس عايز أشجعك، إذا أنت ابن حقيقي للمسيح وإذا أنت بنت حقيقية للمسيح، أنت مواطن سماوي، تفكيرك سماوي. عشان كده بولس بيتكلم كده: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فكر بطريقة سماوية مش طريقة أرضية. خلي تفكيرك يروح شوية لأمور السماء. أنا عارف أنها ممكن تبقى صعبة في البداية، لأنه تعودنا على أنه نفكر بطريقة الأرض، تعودنا أن احنا نفكر بأمور الأرض وبطريقة الأرض. لكن ينفع النهاردة أني أخد سكة، أمشي السكة دي، أخد الطريق ده وأبدأ أفكر بطريقة مختلفة. هل يا ترى أنا كل حياتي لازم أفضل عمال أفكر في الأرض؟ أو بلغة المسيح زي ما قال الكتاب: ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس؟ ولا في حاجة مختلفة ربنا عاوز يعلمهاني؟ ولا في سكة جديدة الرب عاوز ياخدني فيها اسمها أنا ينفع أفكر بطريقة سماوية؟ وبالمناسبة لما أفكر بطريقة سماوية أنا هشوف كمان أمور الأرض بطريقة ربنا. تخيل بقى، أنا أفكر بطريقة سماوية فهشوف أمور العالم والمشاكل اللي عندي كأني بشوفها بمنظور سماوي، فشايفها بأمور الله، وقتها ينفع استقبل من ربنا الحلول الإلهية بطريقة صحيحة. عشان كده مهم جدا جدا أني أفكر في أمور الله. يبقى أول طريقة أو أول حاجة في إزاي أجدد ذهني، املأ ذهنك بكلمة الله. الأمر الثاني، وجه ذهنك تجاه الرب. الأمر الثالث أو الطريقة الثالثة في تجديد الذهن، سيطر على أفكارك. خليني أروح معاك لآية في كورنثوس الثانية 10 عدد 5، رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 10 والآية رقم 5، بيقول الكتاب: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. عايز أقف معاك عند كلمة مستأثرين دي. خليني أقراها معاك من ترجمة مختلفة. بصوا بيقول كده: ونأثر كل فكر إلى طاعة المسيح. كأنك بتاخد الفكر لناحيتك. بصوا مثلا جات في ترجمة كمان: ونأسر. أغلبية الكلمات جات فيها ونأسر، لكن مثلا جات: ونزيح كل عائق يسد طريق انبلاج النور في قلوب الناس. نزيح كل عائق أو نأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. بص كده كمان جات ازاي، نأسر كل فكر ليطيع المسيح. يعني كأنه الرب عاوز يقول لي انت ليك سلطان على افكارك، سيطر على افكارك، ما تسيبش فكرة مثلا اي فكرة او اقول ايوه انا مستسلم للفكرة، ما فيش عندي حل تاني اعمل ايه. الفكرة مش هي اللي ينفع تقودني، بس ينفع اسيطر عليها. ربنا يديني قوة، يديني معونة، فأقدر أسيطر على الفكرة، أغلب الفكرة، أتمكن من الفكرة، أو بتعبير الكتاب المقدس أستأثر الفكرة أو أأثرها، أأثر الفكرة، أخدها كأنها في صفي كده وخليها تطيع المسيح. يعني مثلا أو طالب مثلا بيمتحن وفي وقت الامتحانات اترمت جوا فكرة غش عشان تنجح، لو هو ابن للرب أو لو هي بنت للرب وعاوز يخضع للرب، عاوز يخلي حياته كلها منضبطة وخاضعة للرب، يطلب المعونة من الرب ويأسر هذه الفكرة ويخليها تطيع المسيح. بمعنى ان يقول لا باسم يسوع انا مش همشي في السكة دي، انا مش هخضع للطريقة دي، انا مش هقبل اني اغش، ان ده امر ما يرضيش الرب. سهلة ببساطة شديدة، أنا ينفع أني أقول خليني أخضع للرب، خليني أستأثر كل فكر لطاعة المسيح، خليني أسيطر على أفكاري، عشان هذه الأفكار لو هي اللي سيطرت عليا أنا أروح في حتة وحشة. تخيل لو زوجة اتمكنت منها فكرة أنه زوجها مش بيحبها، والراجل بريء وبيحبها، بس الفكرة دي سيطرت على عقل الزوجة، على ذهن الزوجة، الحياة تبقى في حتة وحشة. لو زوج اتمكنت منه فكرة انه زوجته بتخونه مثلا لا سمح الله، والست بريئة، لكن هو اتملى بالشك والفكرة دي سيطرت عليه، العلاقة دي ما بينهم كزوج وزوجة هتبقى في حتة ما يعلم بها الا ربنا. سيطر على ذهنك، اطلب من رب فكرة ومعونة انه يدي لك قوة انك تسيطر على ذهنك. نفسي تصلي قوي وانت بتسمعني دلوقتي وتقول له يا رب من فضلك انا مش عايز ذهني يكون يعني مكان او ارض خصبة الابليس يرمي فيها اللي هو عايزه، لكن انا عايز ذهني يكون ارض خصبة لكلمتك، عاوز ذهني يكون أرض خصبة لصوتك، عايز أطيعك، عايز أطيعك. مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا إنك تطيع صوت الرب. تعالوا نصلي، يلا بينا نصلي. يا رب أنا جاي أنا وأخواتي النهاردة وبقول لك من فضلك يا رب، من فضلك يا رب ساعدنا، ساعدنا النهاردة، أذهلنا يا رب، أذهلنا، أذهلنا تكون ليك، ساعدنا إنه أفكارنا تكون ليك، ساعدنا النهاردة إنه حياتنا تخضع ليك يا رب. يمكن زي ما كنا بنتكلم يا رب، أذهلنا اللي هي البوابة اللي بيدخل منها أفكار كتير، احنا عايزين النهاردة ننزل آخر تحديث يا رب، أفكارنا تكون خضع ليك، أذهلنا تكون خضع ليك يا رب. أنا بصلي النهاردة باسم المسيح يا رب، يا رب من فضلك نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا باسم يسوع، حياتنا تتجدد وأذهاننا تتجدد يا رب من فضلك. أنا بصلي النهاردة من أجل كل ذهن حد فينا يا رب، حد من إخواتي دلوقتي يا رب، لو حد فينا ترمت عليه أفكار للفشل أو أفكار للانتقام، أنا بصلي بصفة خاصة يا رب لأفكار الانتقام باسم الرب يسوع، سلامك يملى الذهن يا رب. بصلي لو زوجة أو زوج ترمت عليهم أفكار أنه العيشة لم تعد متاحة ولا تطاق يا رب، جدد أذهاننا النهاردة باسم يسوع يا رب، باسم الرب يسوع يا رب من فضلك تعالى، يا رب من فضلك تعالى، تعالى النهاردة سود علينا، سود على أفكارنا باسم الرب يسوع المسيح، من فضلك، من فضلك يا رب تعالى ملانا النهاردة بالسوفت وير الجديد. أنا بصلي يا رب النهاردة ليا ولاخواتي، نملى اذهاننا بكلمتك يا رب. يا رب سامحنا على كل مره ملينا ذهننا بافكار العالم. انا بصلي النهارده يا رب انك تيجي تملى اذهاننا بكلمتك. تعال النهارده من فضلك، تعال النهارده سود علينا سياده خاصه يا رب، املى اذهاننا بكلمتك. انا بصلي انك تدينا القوه علشان نقعد قدام الكلمه وقت طويل يا رب. بصلي لكل حد من اخواتي دلوقتي مش عارف يصلي، مش عارف يقعد معاك، مش عارف يقضي وقت مع الكلمه، يا رب حط جوانا جوع وعطش للكلمه. يا رب صلي لو أم مشغولة مع أولادها في الصيف ده وتمارين سباحة ونزول وطلوع ومسؤوليات ومدرسة كتاب الصيفية، أنا بصلي باسم يسوع يا رب أنه تلاقي بنتك وقت تقعد قدامك. بصلي لأجل كل أم في وقت الشتاء يا رب والمدارس لما بتيجي ما بتبقاش عارفة تشبع بيك، بصلي أنك تدي قوة وجوع، اسكب جوع وعطش للكلمة. بصلي لأجل كل زوج وأب يا رب، كل ابن يا رب دينا نقعد قدام الكلمة وقت طويلة، نملأ أذهاننا بكلمتك يا رب. بصلي كمان نوجه أفكارنا تجاه السماء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أفكارنا تتوجه تجاه السماء، سامحنا على كل مرة فضلنا نفكر في الأرض وفي أمور الأرض، باسم يسوع المسيح نعلن ثقتنا فيك. املانا يا رب بأفكار السماء، ساعدنا نبص لأمور الأرض بطريقة السماء ونقيم أمور الأرض أيضا بطريقة السماء باسم يسوع. من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، سامحنا على كل مرة مسكنا في الأرض واهتمينا بأمور الأرض، ساعدنا نوجه أفكارنا ناحية السماء يا رب. كمان بصلي علمنا يا رب ازاي نسيطر على افكارنا، نأسر كل فكرة عشان يكون بيطيع المسيح. ما تسمحش ان افكارنا هي اللي تقودنا ولا افكارنا هي اللي تسيطر علينا، لكن ادينا القوة وادينا نعمة وادينا معونة عشان احنا اللي نسيطر على الافكار ونستأسر كل فكر لطاعة المسيح. يا رب اشكرك لانك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هنطلع لفاصل صغير نسمع الترنيمة اللي جاية، بس قبل الفاصل عايز أفكركم أنه هنصلي النهاردة لأجل دولة موريتانيا، وهنصلي كمان لأجل عمال النظافة. عشان كده لو أنت من موريتانيا أو تعرف حد من موريتانيا منشن له الحلقة بليز. بعد الفاصل هنصلي من أجل موريتانيا، وهنصلي من أجل عمال النظافة، وكمان هنصلي من أجل طلبات صلاة وصلت لنا. فلو عندك طلبة صلاة بليز ابعت لنا، هنصلي لأجلك وهنقرأ كومنتاتك. لو عندك استجابة صلاة شاركنا عشان نشكر الرب معاك. فاصل ونرجع تاني نكمل ك

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا وما زلنا مكملين وقت الصلاة. هنصلي دلوقتي لأجل موريتانيا. مش عارف مين معانا على الهواء من موريتانيا، يا ريت لو حد من موريتانيا بليز اكتب لنا ولا شاور اقول حاجه. احنا هنصلي النهارده لاجل بلدكم الغاليه، نصلي من اجل دوله موريتانيا، يتحنن الرب عليها، يشرق بالنور عليها. هنصلي من اجل رئيس البلاد، من اجل الحكومه، من اجل السلام في هذه البلاد. هنصلي من أجل التعليم والصحة وغيره من الأمور. فيلا بينا كل المصلين الحلوين، الأصدقاء البرنامج اللي بيحبوا الرب وبيحبوا يصلوا ويطلبوا الرب، تعالوا بينا نسكب قلوبنا ونصلي من أجل هذه الأرض. يا رب أشكر

صلي من أجل رئيس الوزراء، صلي من أجل الوزراء باسم يسوع رب. أذكر هذه الحكومة في موريتانيا يا رب. بنصلي من أجل الفقر في موريتانيا، بنصلي من أجل يا رب نعمة لهذه الأمة يا رب الغالية، بنصلي من أجل سلامك يجي عليهم يا رب. بصلي النهاردة من أجل الصحة يا رب، تعالى يا رب بشفاء لكل أمراض، لكل أوبئة، لكل أمور صعبة يا رب بتواجه هذا الشعب. أنا بصلي باسم يسوع نعمة خاصة يا رب، شفاء كامل. أذكر التعليم بين إيدك يا رب في هذه الأمة. أنا بصلي النهاردة أنك تدينا يا رب نكون بناخد اللي على قلبك لهذا الشعب يا رب. نضع من إيديك يا رب الشعب الموريتاني، كبار السن يا رب تحديدا، صلي من أجلهم بنعمة خاصة جدا جدا، شفاء وقوة ليهم، الرجال وسادات، الشباب والشابات، الأطفال يا رب، كل الشعب بين إيدك نسلمك. موريتانيا يشرق نورك، يشرق نورك، يشرق هذا النور على هذه الأمة باسم يسوع. أشكرك لأن الشعب ده بين إيدك، احسن إلى هذه الأرض في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنصلي مع بعض من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. ويمكن قلت قبل في أثناء الحلقة يعني أنه لو أنت من عمال النظافة أو عندك حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية قوي قوي من صديقة غالية، يمكن أثناء الحلقة كنت بقول لو إحنا هنصلي من أجل عمال النظافة، فلو أنت من عمال النظافة تشتغل في النظافة أو لو تعرف حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية جدا من أخت مباركة وغالية جدا جدا، أختنا ليليان. يا لولا ازيك، إيه الأخبار، عاملة إيه؟ أختنا ليليان يعني أخت غالية قوي، بتقول كده: ممكن أطلب طلبة صلاة لعمال النظافة في مستشفى الجرمانية بأسوان؟ فارق معايا قوي أننا نصلي لهم، الرب يكون بيشجعهم ويتدخل في كل أمور حياتهم، وكمان يتعامل معاهم ويعرفوه أكتر وينمو معاه ويمشوا مع الرب. يعني مش عارف أقولك قد إيه رسالتك غالية يعني يا لولا بجد، وإنك تفكري في عمال النظافة في هذه المستشفى المباركة وتبعتي طلبة صلاة، يعني ده غالي عليا جدا جدا. تعالوا مع بعض نتحد دلوقتي ونصلي من أجل عمال النظافة بصفة عامة وبصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختنا لولا شاركتنا. يا رب احنا بنباركك يا رب لأجل كل عامل نظافة، بنباركك يا رب لأجل إخواتنا الغاليين. يا رب أنا بصلي انك تحفظ عبيدك يا رب، اديهم نعمة واديهم معونة. بصلي يا رب انك تحميهم من اي امراض، اي اتعاب نتيجة انهم بيتعاملوا مع امور مش نظيفة. انا بصلي حماية دمك الكريم عليهم، نعمة خاصة يا رب لكل عام النظافة احسن اليه شدده يا رب. أصلي يا رب أنه يجد قيمته فيك يا رب، يعرفوك أنت، وقيمته ما تكونش في وظيفته لكن قيمته تكون في أنه مخلوق على صورتك وعلى مثالك يا رب. بصلي يا رب كمان بصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختي كانت بعتة، أنا بصلي نعمة خاصة باسم يسوع، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، يقربوا منك أكتر، اجذب قلوبهم أكتر، اسندهم أكتر وأكتر، كمل معهم بكل الخير يا رب. نعمة خاصة ليهم يا رب، نعمة خاصة ليهم، غطاء دمك الكريم عليهم، احسن إليهم، احسن لبيوتهم باسم الرب يسوع. نستودعهم من إيدك كما الخالق أمين في عمل الخير. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين آمين آمين آمين. هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية، عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية في ظهرها بكرة، أختنا نيفين. أعتقد الأخت نيفين مش معانا على الهوى. نفسي نصلي لأجل أختنا نيفين ونصلي ان ربي يمد ايده ليها بلمسه خاصه. انا جوايا سلام غير عادي، لو نيفين سمعاني جوايا سلام ان الرب في المشهد يا اخت نيفين، الرب ضابط الكل والرب رقم عظمنا. كاتب المزمور

يقول كده في مزمور 139: انك رقمت عظامي في الخفاء. فعايزين نتحد مع بعض كلنا ونصلي لاجلك. عايزين نصلي ان الرب يملأك بالسلام الليله دي، تنامي يعني نوم هادي، ويبقى الرب مالي قلبك بطمانينه خاصه. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعال نتحد مع بعض ونصلي لاجل اختنا الغاليه نيفين. بابا السماوي، أشكرك لأنك أنت الرب الشافي، أنت إله كل نعمة يا رب. يا رب بنجيب أختنا نيفين قدامك زي أصدقاء المفلوج يا رب، ونضعها أمامك ونثق فيك أنك موجود وأنك ضابط الكل. يا رب بصلي أنك تملأ قلب نيفين بالسلام دلوقتي، تعالى بنعمة خاصة جدا ليها، تعلم لها بالسلام، طمنها يا رب قدام كل قلق يا رب العدو بيرميه عليها دلوقتي، أو قدام كل قلق طبيعي كمان. بصلي أنه سلامك يسود عليها ويملك عليها باسم الرب يسوع المسيح. بصلي غطاء دمك الكريم عليها بكرة رب في العملية باسم يسوع، تعالى بشفاء كامل. بنديك يا رب الأطباء والتمريض والتخدير، كل الأمور بين إيدك، أنا بصدق أنك تعمل معاها معجزة، تصنع معاها آية للخير، وتشهد يا رب نيفين عن عملك الصالح في حياتها، وتقول عظم الرب العمل معي. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي مع بعض من أجل أختنا آن. هيا آن، إزيك؟ الأخبار عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. الحقيقة آن كان من وقت كانت بعت يعني استغاثة صلاة كده، طلبت صلاة ملحة لأجل ابنها، كان عنده صعب خالص، دور صعب يعني، دور كبير من الكحة وبرد، ومسحة كل 5 دقايق تقريبا، وما فيش أي استجابة للأدوية، ويمكن الأمر بيتكرر أوقات كتيرة. لكن يا آن لو أنت سمعاني دلوقتي، احنا عايزين نصلي لأجلك ولأجل الولد، عايزين نصلي ليكم أنه الرب يجي بنعمة والرب يجي بشفاء كامل باسم يسوع المسيح. يلا بينا حباي، تعالوا بينا في الوقت ده نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان، يلا بينا نصلي من أجل أختنا آن. يا رب شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. يا رب احنا بنيجي قدامك نصلي من اجل ان يا رب نضع ابنك اللي هو ابنها بين ايدك، نصدق يا رب انك تلمس الولد ده بصلوة خاصة، بطلبة صلاة خاصة، بنصرخ ونتضرع امامك يا رب، اشفي ابنك باسم يسوع. يا رب بصلي النهاردة انك تمد يمينك وتقول كلمة على هذا الولد. يا رب زكاة الادوار بتتكرر، انا اؤمن يا رب انك تضع نهاية وتشفي ابنك شفاء كامل. كل حرب يا رب موجهة من العدو لاجل ان وفادي، ولاجل تعب وإجهادهم وإرهاقهم في الأمراض والأتعاب، أنا بصلي تضع نهاية يا رب لكل مواجهات العدو على هذه العيلة باسم الرب يسوع. لا شكاية عليهم، لكن سور من نار حواليهم يا ابن الله الحي. نثق أنك بتعمل أمور عظيمة وتستطيع كل شيء، ولا يعثر عليك أمر. مرة تانية يا رب كمان بصلي لأجل آن نفسها، بنتك يا رب تمتلئ بالسلام. يا رب تعالى طمنها يا رب، تعلم لها بالراحة، توجد راحة لحياتك يا آن، توجد راحة لحياتك. فقط اقتربي من الرب، فقط ارمي همومك على المسيح. يا رب أؤمن أنك تاخد بنتك في أحضانك وتطمنها من جهة المستقبل، من جهة أولادها، من جهة شريك حياتها، ومن جهة أيضا نفسها باسم يسوع. نستودع بنتك من إيدك كما الخالق أمين في عمل الخير. شكرا يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عايز أروح أقرأ لو في تعليقات على الصفحة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، أهلا أخت جانيت، إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير، حضرتك بركة كبيرة، رب يباركك ويحفظك. أختنا جانيت بتقول: نعم يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. أمين يا رب، احفظ بوابة ذهني من الأفكار اللي بتترمي عليا. رائع أبونا الغالي، تملأ قلوبنا بكلمة الرب، نفتكر
أو نفكر في السماويات، نسيطر على أفكارنا بمعونة الرب. يعني رب يباركك بجد حضرتك، يعني الحقيقة قلتي كل المفروض، قلتي كل الحلقة. يعني ربنا يباركك، أنت أشكرك جدا جدا لأجل مشاركتك الغالية يا رب. شكرا لأجل بنتك، أشكرك لأجلها. أنا بصلي بالبركة يا رب على الأخت جنات، احفظها من كل شر وشبه شر، سود عليها سيادة غير عادية يا ابن الله الحي. بركات على رأس بنتك في اسم يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا. شكرا شكرا ليك يا رب، شكرا ليك شكرا ليك، مبارك اسمك إلى الأبد. هاللويا. عندنا رسائل تانية، جات لنا رسالة مشاركة، جات لنا رسالة من صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي سمير. مساء الخير يا أخ وجدي، يا حبيبي وحشني، طمني عليك يا رب تكون بكل الخير. أخونا وجدي بيقول: مساء البركات أبونا الغالي، أصلي بكسر كل عادة أرضية والارتباط الدائم بالأمور السماوية، وأطلب معونة الرب لتنقية وسيطرة على ذهني وأفكاري. أرجو أن تشاركني هذه الطلبة. أرجو الصلاة من أجل جوني عادل زكي بلمسة شفاء من جراحة بفقرات الرقبة تؤثر على المشي. أثق في صلاة المؤمنين والرب سامع الصلاة أيضا من أجل مينا عوض للشفاء. أمين أمين أمين باسم يسوع المسيح. أمين. أولا أشكرك أوي أوي على مشاركتك، وأمين على كل كلمة الرب يصنعها معاك باسم الرب يسوع المسيح. هنصلي مع بعض دلوقتي ومع حضرتك من أجل عادل جوني عادل زكي جراحة في الفقرات، وهنصلي كمان مع حضرتك من أجل مينا عوض. أمين أمين أمين يا أخواتي. أمين. تعالوا نتحد مع بعض في طلبة صلاة من أجل أخونا جوني عادل زكي بعد إجراء يعني جراحة بالفقرات، ويمكن في أثار على المشي. نثق أنه الرب يصنع شفاء كامل، الرب يصنع عمل كامل. يا رب بنيجي النهاردة نصلي من أجل جوني، نصلي من أجل عمل حقيقي وشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن بيك، نؤمن في يدك القديرة التي تشفي وتصنع شفاء معجزي لابنك. يا رب لا تعطيل على حياة ابنك، لكن بصلي استرداد كامل للصحة. يا رب نصلي من أجل أي أثار في الفقرات، أي تأثير على المشي باسم الرب يسوع، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل باسم يسوع. يا رب صلي أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في الحلقة، ونؤمن أنك تصنع مع جوني معجزة وآية للخير في اسم يسوع المسيح ولكل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أخونا مينا عوض. رب يمد إيده بالشفاء الكامل. يا رب نصلي النهاردة من أجل أخونا مينا. يلا بينا حبيب، تعالوا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان النهاردة في العالم، يلا نصلي من أجل مينا. يا رب ابنك مينا بين إيدك، مد إيدك إليه، احسن اليه بشفاء كامل دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن انك سامع الصلاة. يا رب اشفي ابنك، اشفي اخونا مينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر شفائك. انا بصلي ان اخونا مينا يا رب يشاركنا عن احسانك وعن شفائك اللي عملته معاه. نؤمن انك سامع الصلاة ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك إلى الأبد، مجدا ليك يا رب، مجدا ليك. عندنا طلبة صلاة كمان للشفاء. نفسي نتحد مع بعض دلوقتي ونصلي من أجل أخ غالي وصديق غالي على قلبي جدا جدا، جناب الأسيس سمير، أسيس سمير يونان. أعتقد الأسيس سمير مش معانا على الهوى. عايزين نصلي من أجل شفاء كامل لجناب الأسيس. نصلي من أجل أنه الجسد ما يكونش فيه أي تعطيل ولا الخدمة تتعطل، لكن نصلي بلمسة خاصة جدا جدا من إيد الرب. عشان كده تعالوا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا نصلي من أجل أخونا الفاضل جناب الأسيس سمير يونان. يا رب أؤمن أنك حفظت أخويا، يا رب أؤمن أنك عملت حصار على تعبه. أنا بصلي أنك زي ما بدأت معاه عمل
صالح تكمل إلى يوم يسوع المسيح. يا رب صلي غطاء دمك الكريم على ابنك باسم الرب يسوع المسيح. قوة من العلاء تأتي على ابنك يا رب. يا رب الأسيس سمير من إيدك ناطق إنك تشفي شفاء كامل وإنه عملك عمل كامل يا رب. بصلي تنبت صحته سريعا في اسم المسيح. يا رب بصلي مع كل إخواتي دلوقتي ونؤمن إنك تعظم العمل مع ابنك ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا. هاللويا ليك كل المجد يا رب. لو حبينا النهاردة يعني مش عارف أقول إيه, بس لو أنت مرمي عليك كمية من الأفكار وكمية من الأكاذيب زي ما كنا بنتكلم على مدار الحلقة, نفسي أشجعك النهاردة جدد ذهنك, سيب ذهنك للرب يجدده. تعالوا النهاردة تعالوا نراجع كده اللي قلناه على مدار الحلقة. سيب ذهنك للرب يجدده. ذهني عامل زي الموبايل, عامل زي اللابتوب. وانت بتستخدم اي جهاز انت بتحتاج تعمل له ابديت, ذهنك كمان محتاج يتعمل له ابديت. ايه الابديت اللي يتعمل فيه للذهن؟ الابديت او التحديث بيسميه كتاب مقدس تجديد. يقول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. تجديد ذهني يحصل من خلال ثلاث حاجات. رقم واحد, املى ذهنك بكلمه الرب. يقول الكتاب لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى. املى ذهنك بكلمه الرب. وقف سوشيال ميديا كتير, وقف الافكار الكتيره المرميه من المجتمع من الثقافه من البيئه, واملى ذهنك بكلمه الرب. الامر الثاني, وجه افكارك تجاه الامور السماويه. يقول الكتاب المقدس اهتموا بما فوق, فكر في امور السماء. ما تسيبش افكارك رايحه للارض واللي فيها والمشاكل والتحديات, لكن وجه أفكارك تجاه أمور الله. فكر في كل ما هو سماوي. الأمر الثالث, سيطر على أفكارك. بيقول الكتاب المقدس مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. وجات بمعنى اقسر كل فكر, خلي أفكارك تطيع المسيح. ما تسيبش أفكارك تقودك وتمشيك, لكن سيطر انت على ذهنك. انا بصلي انه ذهنك يتجدد عشان تكون بتستقبل كل ما هو مرضي ونافع من امور. اشكر رب قوي قوي قوي لاجل كل مره الرب بيدينا فيها نعمه وبيدينا فيها معونه, كل مره الرب بيدينا فيها تعليم, كل مره روح قدس بيملانا بفكر المسيح, كل مرة الرب في البرنامج بيتكلم لينا وبيتكلم لقلوبنا, وكمان في كل مرة بنصلي لأجل بعض. أنا ببارك الرب لأجل صلواتكم. أنا الحقيقة ممتن جدا جدا لعمل الله في البرنامج ده, وعايز يعني أحط على أعناق حضراتكم بالذات شركاء الخدمة, يعني بليز بليز من فضلكم خلونا نصلي. حطوني في صلاتكم, صلي من أجلي. يعني أنا بحس أنه زي ما دايما أقول كده أنه في البرنامج ده أنا مش مجرد مقدم برنامج وبيخاطب الكاميرا, لكن أنا دايما بحس أن احنا عيلة, عيلة يا سامع الصلاة. برنامج يا سامع الصلاة هو برنامج فاميلي جدا, بحس أن احنا عيلة قاعدين مع بعض. فمن فضلكم حطوني في صلواتكم وأنا كمان أصلي من أجلكم. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. نتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مقدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى

0: مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
1: فليشجع بعضكم بعضاً بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليه هدف وليه رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن اشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، نرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح،
0: يلي هي إلى علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأيي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. المرأة مثل الرجل بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها، حسب أعمار التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا أنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب أنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: ايه، نحن رح نساند حالنا
1: اكيد. إيه، البنات شيء طبيعي انه يكونوا هيك. وحتى هلا الشباب بمعظم الاحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين او شيء، فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رايهم لحتى ما يكون في راي معارض لراي البنات. بين انه في اكثريه ساحه، إيه،
0: بس ما بنقدر نعرف على ارض الواقع قديش اذا في اكثريه.
1: ما فيك انت بيقولوا التلميذ اذا كان عم بيعبر عن رايه قد ايه صحيح. من 100% عندك 10% بيقولوا هن مع حقوق المرأة، أو أعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هني 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، المرأة هلا بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هيدي عم تطبقها، أو هل القيم لا، إنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقل شيء عن الرجل. هلا المرأة المنا عاملة اللي ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الأهلي مثل كفا وغيره، وعملوا قانون مشان مكافحة العنف المرأة والعنف الأسري.
0: العنف الأسري
1: هلا قانون كتير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كتير، انا شفته وعملت دراسه عليه، قانون كتير كتير متقدم. الناس وين عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الاحكام القانونيه عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعه الحال
1: احكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبه من يقتل زوجه او مرته بسبب ضبطها بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد الأسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحت يدي يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلا
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجود ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب، يعني أيام حقوق الإنسان ومن حقوق المرأة، وتجرب تطبقهم، أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم. وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هن يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لعلاقة بالثقافة موروث يعني، بس هي لا تكافي، هذا مسار كفاح ونضالي ما بيصير به لا بالنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة،
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها،
0: ايه حقوقها كإنسان
2: مثله بانتخابات مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة
2: إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بدل إنه هو
0: له الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بدل له الكلمة الأخيرة بالبيت
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر بس لأنه this is by nature يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر.
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات بس أنه هو الله خلقه by nature more aggressive يعني بيقدر ياخد قرارات يمكن هي بشي ودال أزيتيت
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز
0: فنحنا
2: more يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعيلة
2: 100%
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة أنه يبذل نفسه لأجله ما رح يكون المرأة عندها مانع إنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم. مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح مشان هيك مناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. ولأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام كباية ونص طحين نص كباية سكر بودرة ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقلك باي باي.

0: دوري أنا إيه كأهل في حياة ولادي؟
1: هو مرتبط بأن أنا بسمع فيديو لمدة 15 ثانية، وإذا طول عن كده أو وصل دقيقة بسرعة هعمل سكرول سريع.
0: فالمشكلة هنا في سرعة الحاجة، صح؟
1: زمان إحنا كنا نعرف نتخيل أحسن من دلوقتي.
0: إيه أصلاً تأثير الريلز دي؟
1: هو بيفصلك عشان يحميكي.
0: أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنحكي عن السوشيال ميديا بما إنها بقت جزء أساسي من يومنا ومن علاقاتنا ومن حياتنا، وأكيد بدت تأثر على كل حاجة في حياتنا. والنهاردة معنا الأساس مين عوني. زي حضرتك؟
1: الحمد لله. شكراً أستين، أنا موجود معك النهاردة.
0: شكراً ليك. النهاردة هنتكلم عن حاجة، هو مصطلح جديد بس هنتكلم عن السوشيال ميديا والتعفن الدماغي. هنطلع بسرعة نشوف ردود فعل الشباب لما سألناهم سؤال على الموضوع ده، ونرجع تاني نكمل حلقتنا.
2: تفتكر ايه التأثير السلبي اللي عملته الريلز القصيرة على دماغنا وتركيزنا؟
3: بنفكر بسرعة، بناخد قرارات بسرعة جدا، نتكلم بسرعة.
4: ممكن حاجة أكون أنا بشوفها مش فايداني في حاجة، حاجة أنا بكون مقتنع بيها بس هي أنا بشوفها، فبشوف لو مش دي الحاجة اللي أنا مقتنع بيها فهي أنا كده مش مقتنع بالحاجة اللي أنا مقتنع بيها. بس يعني مثلا لو ماما قايله لي على حاجة وانا شفتها في الفيديو حاجة تانية خالص، فانا ببقى حاسة اللي هو اسمع كلام مين او حاسة اللي هو مين الصح.
5: مثلا الواحد مبقاش بيركز في اي حاجة، يعني اللي هو من كتر ما انا بشوف حاجات صغيرة حاجات صغيرة حاجات صغيرة، بعديها باجي اقول ايه هو انا كنت شفت ايه من شوية ضحكتني قوي بس مش فاكراها.
4: ان هي يعني احنا مش بنشوف فيديو مثلا خلاص اللي هو هنقفل، لا هي بتشدنا ان احنا نسكرول على طول.
6: ايه بتكون حاجات غلط، إيه كل ما اخد حاجه زياده عليها إيه كل شويه دماغي بيخزن فيها حاجات غلط فتعامل بيها اكتر.
7: ان هي بتجيب يعني كذا كونتنت حاجات مختلفه فبيدخل في مخك اكتر من حاجه، ويعني يمكن يكون في حاجات حلوه بس برضو بيبقى في حاجات سلبيه.
8: على حسب، انا لو ممكن انا بتفرج على حاجات حلوه فانا هتأثر عليا سلبي ان انا هبقى بعمل حاجات دي بس يعني حاجة حلوة انا مستفاد بيها، ولكن لو اتفرج على حاجات مش كويسة هتلاقيني انا بعملها، يعني هتلاقي دماغي بتقولي اتفرج على الحاجة دي تاني او انا هبتدي اعملها، انا يعني انفذ الريد.
4: ممكن لما انا اشوف فيديو مثلا ماما قلالي عليه ان هو حاجة دي مش صح، شوف الفيديو ده واقتنع بيه فبحس اللي هو مين صح انا اسمع كلام مين.
9: يعني الريلز السريعة دي بتخلينا مش عارفين نركز ونقف شوية كده على الحاجة اللي احنا متفرجها، بننقل من حاجة للتانية على طول فمنلحقش نفكر ايه اللي احنا بنتفرج عليه ده.
10: في اي وقت عايزين نتفرج عليها، يعني في اي مكان في اي حتة.
11: بتأثر لما الوقت بتاعها بيكون سريع قوي، فده بيخلينا عايزين نخلص كل حاجه بسرعه، ومش بيكون احسن حاجه لما
12: اللي هو مثلا انا لما باجي اتفرج على حاجه مدتها طويله اللي هو عايز اخلص مش قادره اقعد اتفرج عليها كلها. يعني
0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم عن تاثير السوشيال ميديا والمصطلح الجديد اللي بقى موجود وهو التعفن الدماغي، وهنعرف اصلا في حاجه اسمها كده ولا لا ويعني ايه، وكمان هناخد من الاجابات اللي انتوا سمعتوها علشان نشوف راي الاسيس عنها. اهلا بيك مره تانية. أهلا
1: بيك يا أستينا.
0: يعني ايه تعفن دماغي؟
1: بصي، هو تعفن دماغي ده مصطلح ظهر حديث، ما كانش موجود قوي في انهم يتربط ما بينه وما بين السوشيال ميديا. لكن المصطلح ده اللي ظهر من حوالي يمكن سنتين ثلاثة، يعني ببساطة إجهاد الانتباه أو اضطراب التركيز الناتج عن التشتت الرقمي أو التشتيت الرقمي. ببساطة يعني إنه بسبب السوشيال ميديا وبسبب الريلز السريعة وبسبب التواجد طول الوقت قدام السكرينز المختلفة بدأ يحصل للدماغ تغييرات معينة متأثرة بنوع المدخلات اللي داخلة ليها طول الوقت، الحاجات اللي داخلة ليها طول الوقت. انت عارفة انه احنا كائنات بتتطور طول الوقت،
0: صح؟
1: فاحنا متأثر باللي داخل لنا. ايه اللي داخل لنا دلوقتي؟ هو في الاغلب بيئي، ان انا قاعد او ناس كتير قوي بيت قاعدة، وخصوصا الناس اللي لسه طالعة يعني جديد للحياة، هو وفي حاجة بتدخل له بشكل ما جوه دماغه بدون ما يحتاج انه يبذل اي مجهود، عدانه في انه بيحصل على معلومه ومعلومه صغيره وسريعه. يعني عادي ان انا ممكن اسمع فيديو لمده ساعه عشان احضر محاضره معينه اخد منها حاجه معينه لحياتي. لكن لما يكون طول الوقت اعتمادي على المعلومات او اعتمادي على التواصل مع الحياة اللي حواليا، هو مرتبط بان انا بسمع فيديو لمدة 15 ثانية، واذا طول عن كده او وصل دقيقة بسرعة هعمل سكرول سريع
0: او هعمل اكس 2 اللي هو هسرعه.
1: ايوة، فانا طول الوقت انا تيك تيك تيك تيك طول الوقت، ده بشكل ما بيأثر على دماغي تأثير مش ايجابي.
0: يعني حضرتك تقصد بما انه المصطلح ده لسه طالع جديد، انه ما كانش فيه الموضوع ده وقت التلفزيون بس او وقت ما كنا بنشوف افلام طويلة على الكمبيوتر، لانه مش حاجة سريعة، فالمشكلة هنا في سرعة الحاجة، صح؟
1: يعني بصي، اجهاد الانتباه بشكل عام ممكن يحصل في اي وقت، لكنه زاد مع استخدام الحاجات الرقمية طول الوقت، فده زود ده. اديك مثال بسيط، انا لما مثلا واحده من الحاجات اللي بنعملها في جلسات التعامل مع الناس المتالمه، ان انا بستخدم حاجه اسمها استخدام الخيال، اوكي، انه يتخيل مثلا ان هو موجود في مكان امن. مع الجيل الحديث لما اقول له خلينا نتخيل وجودك في مكان امن، غالبا الرد بيكون ايه؟ انا ما بعرفش اتخيل. زمان احنا كنا بنعرف نتخيل احسن من دلوقتي، النهاردة ما بنعرفش نتخيل.
0: انا اسفة لو بقطعك، بس انا فاكرة حضرتك وعظة كنت عندنا في الكنيسة وبتتكلم في النص كده، حطت لنا مشهد او غالبا يعني لقطة لحد في جنينة او كده، والجنينة دي فاضية، وشغلت لنا ميوزك وقلت لنا ركزوا بس. انا فاكرة اصلا تقريبا دي كانت حاجة غريبة بالنسبة لي، واتوقع انه لو كان في اجيال صغيرة ما كان الموضوع ده زهقهم.
1: اشكرك، شكرا، انا طبعا مبسوط انك فاكرة، دي حاجة كويسة بتسعدني يعني. لكن احنا فعلا ما بنش عارفين ان احنا نقدر نتخيل. ليه؟ لانه كمان الموضوع مرتبط بالقراية.
0: اوكي،
1: زمان احنا كنا بنقرأ كتب كتير قوي واحنا صغيرين. القراية بتساعدني ان انا اتخيل المشهد بتاع الحاجة اللي انا بقراها. لو انا النهارده ما بقراش، ساعات لما بدي واجب لحد في ان انا اقول له محتاج ان انا هبعت لك كتاب تقراه، برضو بيكون الرد انا ما بقراش، انا بقالي فتره ما بقراش كتب. ليه؟ لان احنا عندنا حاجه نقدر ندخل منها المعلومه وبشكل سريع ومش بتجهدنا، وطول الوقت بينا بنعتمد عليها، فده اثر على دماغنا، خلى قدرتنا على التركيز بقت قليلة.
0: ده حضرتك اصلا نطت لي الاجابه اللي انا عايزه اسالها حالا، نفس السؤال اللي سالته للشباب، ايه اصلا تاثير الريلز دي؟ ما حضرتك لسه بتقول انا باخد معلومات، ففين فين المشكله؟ ما انا كده باخد، حتى لو باخد المعلومات بطريقه بسرعه، بالعكس ده معناه ان انا باخد معلومات اكتر في وقت اقل.
1: شكرا،
0: فكده فين المشكله؟
1: برضو هقول لك بعد شويه ازاي نتعامل معاها. ما احنا بشكل او باخر بقى الريلز هي واقع احنا بنعيش يوميا، فلو انا جيت قلت انه يا يوستين عايزين نبطل نتفرج على الريلز، كلام فاضي، محدش هيسمع الكلام ده.
0: صح.
1: يعني على طول هتلاقي كل اللي بيسمعونه دلوقتي بيقلبوا يقول لك ايه الهبل ده وبيقلب الحلقه. لكن ازاي، كيف يمكن في ظل الواقع اللي احنا بنعيشه ان احنا نقدر نعيش الواقع بشكل افضل وبشكل سليم؟ ماشي،
0: وعامه البودكاست ده واحد من الحاجات اللي هتتسمع منه اجزاء، عشان برضه نفس ذات التعفن الدماغي.
1: برافو عليكي، انه مش هنقدر نحط 25 دقيقه مره واحده فهنقطع عشان الناس تسمع.
0: صح.
1: ده حقيقي بشكل ما، اوكي، لكن خليني اقول انه اذا كان ده الواقع اللي احنا بنعيشه بشكل ما، ان انا طول الوقت انا باخد معلومات سريعه، لكن كمان اوقات مع سرعه المعلومات انا مش باخد معلومات عميقه ومش بدي لنفسي فرصه ان اعيش المعلومه.
0: في حد قال يعني، حد من الشباب قال الاجابه دي، انه انا بنسى اصلا ان انا مش كنت اتضايقت.
1: برافو. لا، هو انت النهارده متخيله ان انت هتاخدي في مده نص ساعه 7000 معلومه، مخك مش هيستوعبها.
0: اوكي،
1: مخك هيدلت، ما هو ما يقدرش يستوعب كل هذه المعلومات، فهيدلت اغلب اللي انت سمعتيه، هيفكرك بحاجه معينه لمست معاكي بشكل ما. لكن انا عشان اسمع معلومه واتاثر فيها بعمق، انا محتاج اسمعها بمجتملاتها وادي نفسي فرصه ان اعيشها وان انا احسها. لو انا طول الوقت بسرع المعلومات وطول الوقت بسمع معلومات متنوعه في كل حته، عارفه انت بالظبط زي ايه؟ زي لما تروحي تتعزمي في اوبن بوفيه. احنا كلنا بنحب الاوبن بوفيه.
0: طبعا.
1: ليه؟ اكل كتير ومتنوع. بس لو انت حطيتي في طبقك كذا نوع اكل مره واحده، بعد تلت أطمع لسانك مش هيبقى مستطع من الأكل، انت مش هتتعودي انك تستمتعي بيه. واحدة من الحاجات اللي تعلمتها مع الوقت والسن وهو ان انا لما اروح اوبن بوفيه ما اختارش كذا نوع في طبقي، اختار انواع معينة قليلة واستمتع بيها. طيب انا لو هتكلم ده بقى على السوشيال ميديا، فاحنا واحد احنا بنسمع حاجات سريعة مش مدين نفسنا فرصة ان احنا لا نتخيل ولا نحس ولا نبذل مجهود كبير. نحن نقرأ كتاب كبير، ليه أقرأ كتاب كبير؟
0: ولا نتأثر برضو، ولا نتأثر.
1: برافو، ودي واحدة من الحاجات اللي بتحصل، إن بعد شوية بيخلي عندنا تبلد لمشاعرنا. متخيلة إن أنت تسمعي فيديو في جنازة أو عيل اتخطف أو عيل كلو كلب، وبعد ثانية تلاقي حاجة فيها فرح وفيها حاجات موسيقى مفرحة أو نكتة، وبعد كده يبقى فيديو في حاجات فيها حزن، أنت بعد شوية بتفقد الإحساس.
0: أوكي.
1: لأنه دماغك لو ما أفقدكيش الإحساس أنت هتنهاري، هو أو بيفصلك عشان يحميكي فبتقيش بتحسي بعد كده. بس هو مع فقد الإحساس مع الوقت قدرتي على التعامل والإحساس بمشاعر الآخرين بقت صعبة، أو يحصل لي ما يسمى بـ secondary trauma stress اللي هي إيه؟ الصدمة بالنيابة، اللي هي إيه ببساطة؟ إني أنا عمال أسمع ما في ناس بتوقف قدام فيديوهات فيها خطف وسرقة
0: صح.
1: فمخي دخلني في حالة من كأني كل الصدمة اللي حصلت في حياتهم تنتقل عليا وتؤثر عليا وأنا ما اتحركتش من مكاني، لكن هم أثر عليا سايبة ترك أثر سلبي عليا بشكل ما. جزء من العلاج ده يوسينا إيه؟ إن أنا أختار نوع الصفحات اللي أنا بتابعها التي تتناسب مع المادة اللي أنا محتاجها. إني مثلا بدل ما أتفرج على ريز كده وخلاص، أنا أتابع مثلا 10 صفحات أو 20 صفحة أو 30 صفحة بتتكلم عن حاجة أنا مهتم إن أنا أتعلم فيها، وهدخل على فيديوهات الريلز بتاعت الصفحة دي اللي هي بتتكلم عن محتوى متخصص ما، أسكرول في وسط الصفحات دي واللي كلها بتقدم محتوى معين. يعني أنا على مستوى الشخصي بحب الطبيعة جدا، بحب الطبيعة وبحب الزرع وبحب العصافير، بحب أول حاجات دي. فلما عايز أفصل أدخل على صفحة مرتبطة بناشنال جيوغرافيك أو أي حاجة زي كده وأفضل أتفرج على الفيديوهات، أفصل لي كده لمدة نص ساعة واتبسط بحاجة أنا بحبها واخد بعض يقوم. بس السؤال، هل كل مرة بقوم؟ لا، أوقات ادخل من هنا على هنا على هنا وافاجئ ان في 3 ساعات ضاعوا من عمري كان ممكن اعمل بيهم حاجه مفيده وانا ما عملتش حاجه.
0: ينفع اكون بقطع حضرتك واقول لك انه مش دايما انا بختار بارادتي اروح للكونتنت ولا حتى اللوغاريتمات بتاعه السوشيال ميديا عشان لقيتني وقفت على في الغالب احنا بنفتح الفور يو بيج اللي هي تفضل أبو. واحيانا في الاوتو سكرول ده برضو حاجه انا اكتشفت انها ينفع تتعمل. انت متخيل انك تظبط الموبايل انك ما تعملش كده؟ احنا حتى ده بقينا بنكسل نعمله. فهي مش دايما بتحصل بالطريقه اللي حضرتك بتقولها انه احنا طول الوقت بنقدر نختار. فازاي عدم اختياري ده ممكن يكون بيأثر هنا من غير ما الكلام ده؟ للأمانة مش بس للشباب، عشان يمكن أسئلة الشباب هي اللي فتحت عيننا، لكن كمان احنا ككبار ازاي ده فعلا من غير ما ناخد بالنا أثر علينا؟ حضرتك قلت حاجتين تقريبا، انه خلانا عندنا تبلد في المشاعر وما بقيناش ناخد الأفكار بعمق. ايه تاني ممكن يكون حصر في الأذهان بسبب السكرول السريع والأفكار السريعة والريلز القصيرة؟
1: إن أنا ما بقيتش عندي نفس طويل، إن أنا ما بقيتش عندي قدرة أو رغبة في إن أنا أبذل مجهود عشان أنجح في حاجة معينة. إن بقى عندي رسالة إنه النجاح الحقيقي في الحياة مرتبط إن أنا أرمي فيديو والفيديو ده يتحول لترند ما، أو إن أنا أصور واحد والتصوير أنا صورته ينتشر، أو إن أنا أخد دور مش عارف إيه أو دور إيه أو دور إيه بأدوار معينة أنا عايز ألعبها عشان أحقق نجاح في الحياة. فبقي النجاح مرتبط بإيه؟ مرتبط بالريلز اللي أنا بتفرج عليها وما تبسوا إليها بشكل ما. جزء من علاج ده أمر كمان إيه؟ لو أنا مش عارف أعمل الكنترول بقى اللي أنت بتحكيه، وده حقيقي بيحصل وأوقات مش بنعرف نعمل ده، إني أقرر بقرار إرادي أن أتوقف عن السوشيال ميديا مش طول الوقت. لكن مش عارف، يعني انا مش عارف، في حاجتين احنا بنعملهم ماشي، ان انا بدي الحاجه بحاجه او ان انا اصوم عن الحاجه شويه. فانا بتفرج كده كده على ريلز، فانا هبدل ده بان انا هتابع صفحات معينه واتفرج على ريلز بتاع صفحات معينه متخصصه في حاجه انا بحبها،
0: او يعني أو ممكن اشوف محتوى اكبر
1: مثلا، او ان انا بدل ما بقيت كنت بتابع التيك توك فقط ادخل على اليوتيوب. اليوتيوب حاجة من الحاجات اللي بينزل فيها فيديوهات طويلة، وان انا قرر ان انا اتابع بعض الصفحات اللي بتقدم محتوى مدته طويلة شوية.
0: أوكي.
1: ابدأ اتعلم ده، او ان انا في مرات هدخل على حاجات مثلا انا مش عارف اقرا، ما بحبش القراية، فهعمل حاجة تانية مختلفة، ان انا هشغل اوديو لكتاب، فانا قاعد بس بسمع كتاب وانا بسمعه كأني بقراه بشكل ما، والصوم عن السوشيال ميديا. فيني هقرر ان النهارده إن يعني هقولك على حاجه انا بعملها على مستوى شخصي فرق معايا قوي، بقى لي فتره طويله قوي بعمل حاجه كده، ان انا بصحى بدري وبقضي وقت في وسط الزرع والعصافير، عندي عصافير وعندي شويه زرع انا بحبهم، بقضي في وسطهم كل يوم حوالي ساعه ساعه ونص. انا بعمل ايه في الوقت ده؟ بخلي الموبايل بتاعي سايلنت او ما بطلعش بيه، فانا مفصول عن الموبايل. وطبعا دي مشكله ان مراتي عشان توصل لي في الساعه ونص دول بتبقى محتاجه ان هي تروح بنفسها عشان تنده عليا، مش فهماني؟ فالموضوع متعب. واحدة من الرياضات الرائعة جدا في انها تفصلنا عن السوشيال ميديا، عارفة ايه؟ السباحة. لأنا مش عارف انزل المية بالموبايل، هضطر اطفيه واركنه على جنب.
0: صح.
1: فان انا مثلا هنزل اتمشى واني الساعة اللي همشي فيها دي مش هياخد معايا الموبايل بتاعي، افكر في حاجات اقدر اعملها وبحبها بعيد عن الموبايل. يعني زمان لما كانوا مثلا يقولك المدارس بتمنع الموبايلات، اللي مش عارف لما يكون في مؤتمر ما ياخدوا من الشباب الموبايل في الاول، كنت بقول جوايا طب ليه بيغلسوا على العيال؟
0: صح.
1: بس هو الحقيقه هم بيساعدوهم بشكل ايجابي ان هم يسيبوا الموبايل فيبداوا يشفوا من هذا الموبايل، اللي هو في حاجات كويسه لكن اوقات بنحتاج ان احنا نبعد عنه.
0: ماشي. يبقى اللي انا استنتجته من كلام حضرتك انه السوشيال ميديا خلتنا عايزين كل حاجه بسرعه، زي ما الشباب كانوا بيقولوا بنكرر قرارات بسرعه، ما عندناش طاقه للحاجه، واني ابطل ده. احنا لسه هنروح لحتة العلاج وازاي نعالج ده، بس جزء من العلاج ده اوقات بيحتاج اني احط بدايل او اني اصوم، مش هي هتيجي كده اني هزهق من السوشيال ميديا او كده. احنا هنروح فاصل بسرعة نسمع رأي الاهالي لما سألناهم على حاجة تخص التعفن الدماغي وهما بيعملوا ايه، ونرجع نكمل حلقتنا. فاصل بسرعة وراجعين. القانون اللي انتوا حاطينه في البيت عشان تحافظوا على ذهن اطفالكم من التعفن الدماغي وتدعموا تركيزهم.
13: احنا عندنا في البيت الصبح ممنوع الموبايل، اوكي. عندنا الفاميلي لينك ليهم ساعتين في اليوم، هو بيفصل بعد يعني بعد وقت. في العاب يعني مثلا ليلي بتحب لعبه بيانو كده اللي هو يمشي وهي دي بتشغل المخ مش عارفه اليمين او الشمال حاجه كده، فانا ده بسيبه مفتوح ليها بعمله انليميتد.
14: هو القانون كده او كده هو ساعه تليفون او ساعه اي شاشه في الدنيا، لاني انا مفهمه من الاول ان تاثير الشاشات دي بتعمل مشاكل في الخلايا بتاعه المخ، فالخلايا دي اصلا لما يعني الموبايل بيترجم هي اصلا الخلايا دي بتتحرق فبتبقى ماتت اصلا. فكده او كده هو مش بيبقى مع الوقت بتبقى التيشو خلاص يعني راحت في ذمة الله، فهم فاهمين الحاجة دي. أنا بحسن إزاي طبعا إحنا عارفين إن الشاشات دي بتزود الأدرينالين ومش عارف إيه، لا أنا بخليهم يلعبوا رياضة، يضيعوا وقتهم في الرياضة، بيأكلوا حاجات بتزود الأدرينالين وإفرازه، فده اللي بيعوض ده.
15: إحنا بنحاول يعني بحاول أتكلم مع أطفالي يعني إن إحنا نبص في عينين بعض، إن إحنا نفهم حاسين بإيه، ان احنا ممكن نفكر لو سألني على حاجة ممكن يتصرف فيها هو، فبسأله ممكن طب تتصرف ازاي، مش لازم ادي حلول على طول لكن ممكن اسيبه هو يفكر ويطلع الحل من جواه، بحيث يبقى المكنة اللي في مخه دايرة شوية.
16: احنا الموبايل بيتفتح بتايم معين في اليوم، فدايما بنقنع ابني انه التايم ده خليه للعب بينك وبين اصحابك، وخلي الفرجة اللي هتتفرجها على التي في بحيث انه يبقى مجال اوسع احنا شايفينه ورايحين جايين عليه بنتفرج معاه عارفين هو بيشوف ايه، فده بيخلينا الى حد ما متحكمين في الفرجة.
17: لما ولادي كانوا صغيرين كان وقت الدراسة ليهم ساعة تلفزيون ووقت الأجازة ليهم ساعتين تلفزيون، اللي خلاني أدرك أنه الولاد بقوا مدمنين أنه ابني كان أول ما بيدخل من المدرسة قبل ما بيشيل الشنطة ما ينزل الشنطة من على كتفه بيدور على ريموت التلفزيون، أول ما بيصحى من النوم قبل ما يعمل بيدور على ريموت التلفزيون، فأدركت أن إحنا في كارثة. فقلنا أنه ساعتين بس في وقت الأجازة تلفزيون، ساعتها قامت ثورة في البيت وعياط وانهيار، فأقول له طب طلع اللعب مش عايز، طب ارسم مش عايز، كل الحاجات اللي كان بيحب يعملها بطل يعملها، وكل حاجة مش عايز مش عايز. قعدنا في معركة تقريبا أسبوع من الخناقات المستمرة، لغاية بعد أسبوع لقيته ابتدى يطلع اللعب وابتدى يرسم، فده اللي أنا عملته لما كان ولادي صغيرين.
18: يعني هي أبسط حاجة احنا منعين الشورتس في البيت عندنا دي، بنتفرج على يعني حاجات محددة ليها هدف معين ليها وقت محدد، ده اللي بنعمله. يعني
19: أنا بحب قوي مع ابني أوليفر إن نلعب الألعاب اللي فيها ذكاء وبنمي مهارته في الحتة دي من وهو صغير، ومن هو عنده سنة ونص كمان ابتدينا نجيب له ألعاب إنه تدخل دي هنا تطلع دي هنا ترفع دي، فهو شاطر قوي في الحتة دي، فأعتقد ده يحل المشكلة شوية.
0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم على تأثير السوشيال ميديا والتعفن الدماغي، وعرفنا انه المصطلح ده سببه ايه. هسألك يا أسيس، انا لما سمعت الاهالي صراحه حطيت نفسي مكانهم، وهم قالوا كام جمله كده مفتاحيه صراحه انا عايز اسالك عليها بكل وضوح. قبل الفاصل حضرتك كنت بتقول انه انا بفصل موبايلي، بعمل سايلنت، بقى مش عارف مخصص وقت اعمل ايه، ولقينا ان الاهالي اوريدي جزء من الحاجات اللي بيعملوها عشان يعالجوا ده انه مخصصين وقت ساعه ساعتين في اليوم، الفاميلي لينك، مش عارف ايه. بكل وضوح وصراحه، هل الحاجات دي عملية؟ أو إزاي أضمن إن ابني وعيني مش عليه لما الفاميلي لينك يتشال، لما يروح مصيف وأنا مش معاه، لما يكبر شوية هيبقى عنده نفس الكنترول اللي أنا عاملاه وهو موجود، أضمنها إزاي دي؟
1: طيب خلينا أقبل حاجة معينة، إن كلنا عندنا تأثير ما على أولادنا لجزء من حياته.
0: يعني
1: هوضحها أكتر. مجرد ما ابني كبر شوية لازم أقبل إن أنا بفقد هذا التركيز تدريجياً.
0: التأثير.
1: التركيز عليهم والسيطرة بشكل ما.
0: أوكي.
1: أوكي. شكراً، دي بتحاولي توضحي اللي أنا بقوله. ببساطة أنا هقدر وأنا ابني صغير إن أنا أخليه يقعد على الموبايل مثلاً ساعتين فقط.
0: أوكي.
1: أو ساعة فقط. بس يوم هيكبر وهيوصل هيعدي هيوصل لسن المراهقة مثلاً، أو هيبقى عنده 12 سنة 13 سنة، أنا مش هعرف قوي أعمل ده. وأقبل إن أنا مش هعرف أعمل ده. دي نقطة. النقطة الثانية إن أنا لازم أدي بدائل أخرى. فأنا ما ينفعش أقول له إن أنت هتقعد على الموبايل لمدة ساعة وبقية الساعات هو ما بيعملش حاجة. أنا لازم أدي حاجات تانية بيعملها متنوعة تعمل له قدر من البساط. مع إدراك إني إحنا ليه بنروح غالباً للريلز؟ لأننا مش عايزين بالملل، فإحنا متضايقين حاسين بالملل، فإحنا بنجري بسرعة نتفرج على حاجة تخلينا مش حاسين بالملل. إدراك حقيقة إني جزء من الإبداع اللي بيحصل جوه الدماغ بيبدأ مع إحساسنا بالملل، ده مهم جداً. فما خافش من لحظات الملل، ما تضايقش
0: يعني
1: منها، ما تخطش منها.
0: أنا مش
1: يعني
0: فهمت
1: يعني سوي. يعني مثلاً أنا دلوقتي شعرت بالملل، فجت لي فكرة تلقائية جوه دماغي بتقول لي اجري يمينة على الموبايل، افتحه واتفرج على شوية ريلز. اوكي، فانا هقول لنفسي انه يمينة طبيعي انك تشعر بالملل، وانت مش لازم تكون شاغل وقتك طول الوقت، وقف ما تجريش على الموبايل. طب انا خدت الموبايل من ابني بناء على الاتفاق وهو وافق عليه، فهو شعر بالملل. اقولك على حاجة، انا بنتي بتدرس في هندسة عمارة. هي اكتشفت حبها لفكرة هندسة عمارة امتى؟ في الاوقات اللي كانت فيها صغيرة، لما كانت بتكبى زهقانة. وكانت بتعمل ايه لما كانت بتكبى زهقانة؟ من هو طفلة صغيرة.
0: أوكي.
1: فكانت لما تكبى زهقانة وهي طفلة صغيرة تروح تدور على اي حاجة، مجموعة العاب، وتركبهم في بعض، تجيب رسومات وتكون حاجة شكل هندسي من الرسومات دي. هي من وهي صغيرة كان بتتعامل مع الملل في حياتها عن طريق انها تركب حاجات في بعض. اتفرجي عليها النهاردة وهي كبيرة وهي بتركب حاجات من خلال الاركتكشر والهندسة، وازاي بتبدع وبتعمل حاجة هي بتحبها جدا. تم اكتشافها من وهي صغيرة كيف تتعامل مع لحظات الملل. لو كان كل تعاملها مع لحظات الملل مرتبط ان هي بتتفرج على ريلز، ما كانش هتكتشف اللي هي فيه النهاردة. فما تخليناش نتخض من الملل، ندي فرص متنوعة لأولادنا في حاجات يعملوها وهم حاسين بالملل. يعني عايز أقولك على حاجة، لما نقول مثلا إنه في واحد عنده مش عارف إمكانيات موبايل قد كده، والتاني عنده لعب ورقية، ممكن لعب ورقية دي تبقى أجمل وأحلى من الموبايل اللي هو احدث حاجه واللي بيعمل مش عارف ايه بامكانيات غير معقوله.
0: جت في دماغي فكره من الحركة قلتها ومن الاجابه اللي قالتها حد من الاهالي، انه احنا بنضيع الوقت في رياضه بيشغل الوقت بحاجه. فحاسه انه هو احنا كاهالي عندنا تحدي دايما ان احنا نضيع الوقت ولا مفروض نستثمر الوقت. الحاجة اللي فعلا شوية ليه علاقة بموضوع نضيع الوقت وكده، بقيت حاسة انه احنا طول الوقت عايزين نشغل وقتهم عشان ما تهربهمش افكار، علشان ما يشوفوش مش عارف ايه، عشان ما ينزلوش يقابلوا ناس مش كويسة. فانا ليه طول الوقت عايزة اضيع الوقت عشان اليوم يخلص، عشان اليوم يجري، عشان المفروض اضيع ولا استثمر، اعمل ايه؟
1: شكرا. هي الفكرة طبعا بتاع تضييع الوقت دي فكرة مش طريقة النظر للوقت ان انا بضيعه، دي نظرة سلبية. لكن طريقة النظر بتاعت ان الوقت انا بستثمره هي طريقة نظرة ايجابية. على فكرة احنا كل ما نفعله من واحنا صغيرين بيتخزن بشكل ما في جسمنا وبنحصد اللي احنا عملناه في المستقبل.
0: اوكي.
1: بمعنى لو انا جزء من وقتي وانا صغير كنت بلعب رياضه، الذاكره العضليه اللي في جسمي حتى بكره وبعده لو انا وقفت عن الرياضه شويه ورجعت تاني، الذاكره العضليه الموجوده جوه جسمي بترجع بسرعه، لان انا اوريدي مخزن حاجه ايجابيه جوه جسمي بشكل ما.
0: اوكي.
1: فالتوقف العضلي العصبي والحركه وكل دي ليها بركات خرافيه. مره تانية يا يوستينا، انا مش ضد السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ليها بركات رهيبه، لكن اي حاجه في الدنيا لو خدت مساحة أكبر من مساحتها هتيجي على مساحات حاجات تانية جوه دماغي، فمش هتساعدني إن أنا أكون متوازن. النهاردة ما ينفعش طفل عنده 10 سنين مثلا مش عارف إزاي يتعامل مع الموبايل، فالحرمان مش مفيد، لكن استخدام الجيد هو المفيد.
0: في تمرين كده منتشر الوقت ده على السوشيال ميديا ان هم بيقفلوا الموبايلات خالص وبيعملوا تمرين اسمه تمرين الصمت، وبيقعدوا ساعه او نص ساعه وبيبقى تدريجيا كده. فالتمرين ده اللي اتقال فيه حاجه ليها علاقه بالحركه، قلته انه انا باخد شويه عادي كويس مش متضايق، وبعدين بحس بالملل، وبعدين بعد الملل بتجيلي افكار. ازاي انا كاهل اعمل البالانس بتاع اني فعلا استثمر وقت ولادي برياضات واخلق حاجات يعملوها، بس في نفس الوقت اسيبهم يملوا علشان هم يطلعوا شغفهم؟ زي ما حضرتك بتقول على بنت حضرتك، انتوا ازاي سبتوها تزهق؟ هل وقتها ما كانش مليان كله؟ يعني عايز اعرف نظبطها ازاي.
1: بص عامه احنا ما مش هنقدر ان يكون قادرين 100% ان نملى اوقات اولادنا طول الوقت، لكن في نفس الوقت حلو ان يكون دايما احنا مش بنوجههم دايما للنشاط اللي هم بيعملوه.
0: أوكي.
1: لكن قد ايه انشطه متنوعه، وهو بيبقى عنده قدره على الاختيار بدون ما اجبره طول الوقت انه يعمل حاجات عشان انا نفسي كنت انجح فيها وانا صغير وما نجحتش، فانا هنجحه في الحاجه دي. كنت
0: عايز تمرين سباحه وتنس وبيانو وجيتار
1: وافرض هو بعد شويه راح قرر انه ما يكملش في السباحه، ما هو حر ما قررش في الحاجة.

0: عمل ايه؟ كان بيقعد في وسط الجموع وكان بيساعد وكان بيشفي وكان يقدم حب. بعدين كتاب مقدس يقول لنا ايه؟ انه ذهب من وسطهم منفردا. كان بياخد اوقات من الصمت اللي انت بتحكي عليه، وكان بياخد اوقات من التامل، وياخد اوقات من الـ الـ الـ التواصل مع بهدوء مع نفسه ومع الله، وانه يصلي. ده اللي احنا مدعوين احنا نعمله، اننا نتواصل، القدره عن التواصل والقدره عن الاستغناء وتبادل التوازن ما بينهم هي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتحمي دماغنا وبتساعدنا. انا عامه شخصيه سريعه، انا طبيعي كمينه شخص سريع. من كام سنه بدات اتعلم ان انا ابطئ سرعتي، وان انا اتوقف، وان انا اخد اوقات من التامل والصمت. عايز اقول لك، انا قلت لنفسي بعد ما بدات اتعلم ده، يمينة انت خسرت حاجات كتير قوي في حياتك بسبب انك كنت سريعة. فاحنا بنحتاج نكون سراع في وقت، لكن كمان بنحتاج ان خلال يومنا يكون عندنا اوقات من البطء، من التوقف، من التأمل. هعمل ده ازاي اذا انا طول الوقت قاعد على الموبايل بعمل سكرول؟
1: ده يخليني اجري بسرعة اسأل حضرتك سؤال نختم بيه الحلقة. دوري انا ايه كأهل في حياة ولادي علشان احافظ على ذهنهم طول الوقت من التعفن الدماغي؟ خلاصة سريعة،
0: ان انا اديهم مجالات متنوعة للابداع وللتعامل مع الحياة، ان هو يشوفوني انا نفسي وانا مش طول الوقت قاعد على الموبايل، انه انا في مرات يشوفوني وانا بدي الموبايل لمراتي وبقول لها ما تدهوليش غير بعد ساعتين من دلوقتي، او ادهوله هو واقول له ما تدهوليش بس ما تبقاش فاهم انا بعمل الحركة دي عشان شوية اخليه يديني موبايله.
1: اوكي،
0: انه خلي بالك، التعلم من النموذج من الحاجات المهمة. احنا مش مطلوب مننا ان نكون هيرو قدام اولادنا، لان مفيش حد فينا هيرو، ومش مطلوب مننا نكون ما بنغلطش، لكن مطلوب مننا ان هم يشوفونا واحنا بنصارع للتعامل بشكل جيد مع هذا الجهاز، وهم بيشوفونا بنصارع وبنعيش الحياه بشكل صحيح، هم كمان هيعيشوا الحياه بشكل صحيح. فبلاش نضغط عليهم قوي، بلاش الخناقات الرهيبه. اذا في حد متواصل مع السوشيال ميديا بشكل رهيب واحنا مش راضي يتنازل، اطلب مساعده من حد متخصص.
1: دي هنجيلها في حلقه الادمان،
0: ندخلها في حاجه تانية بعد شويه. لكن حاجه كويس قوي انه انا اكون بعمل، يشوفني وانا بقرا كتاب، يشوفني وانا بسمع موسيقى، يشوفني وانا اخد وقت صامت ما بعملش حاجه، فهو يتعلم كمان هو يعمل ده. واحكي له على المخاطر بتاع التعفن الدماغي اللي كنا بنحكي عنها، افرجه على الحلقه دي، وبيعمل ده على الحلقه، اعمل فولو واعمل كومنت، اوكي، وافكر معايا، اقول له انا متاح لو انت محتاجني ان انا افكر معاك او اساعدك في اي حاجه خاصه بالتعامل مع السوشيال ميديا.
1: شكرا جدا يا سيس. في النهايه كل حاجه ليها عيوب ومميزات، عايزين نحافظ على أذهاننا ونشتغل عليها، فشكرا لكم وتابعونا في الحلقات اللي جاية.

0: هو خدمة الرب حاجة بس مقتصرة على رجال الدين وعلى أماكن العبادة، ولا أنا ممكن أبقى بخدم الرب في حياتي بطرق تانية مختلفة خالص؟ ده السؤال اللي هيتناقش فيه النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الأخبار؟
1: أنا كويس، أنت بخير؟
0: أنا بخير أشكر ربنا. كيرو، احنا اتفقنا أنه في المرحلة دي من السكة اللي احنا ماشيينها احنا هنبتدي نتكلم عن مسؤوليتي ناحية الناس. احنا في الاول اتكلمنا عن مسؤوليتي ناحية الله، وبعد كده مسؤوليتي ناحية نفسي في الحياة مع الله، ودلوقتي مسؤوليتي ناحية الناس في الحياة مع الله.
1: مظبوط.
0: واتكلمنا عن العطاء، وان انا بدي من احتياجاتي وكل الكلام ده. بس لما بص على حياة المسيح، انا مش بشوفه طول الوقت بيعطي بالطريقة اللي احنا بنتخيلها.
1: أيوة.
0: بس ازاي كان بيخدم الناس؟
1: حلو قوي. الحقيقة خدمة المسيح من اكتر الامور اللي بتثير اعجاب اي حد بيقرأ حياة المسيح. ازاي هذا الشخص كان عنده مش بس عطاء زي ما قلنا في الفلوس او في الوقت، لكن كمان عطاء شخصي ان هو موجود ومتاح للناس بشكل كبير جدا، وموجود عشان خاطر يحل مشاكلهم وتداخل في حياتهم بشكل كبير. وهو قال عن نفسه كده في حياته وخدمته، انه ابن الانسان ايضا لم يأتي ليخدم، يعني مش يتخدم، بل يخدم وليبذل نفسه فدية لاجل كثيرين.
0: ده عكس اللي المفروض ابقى متوقعه.
1: بالظبط.
0: يعني لو انت بتقولي انه الله ظهر في الجسد، فانا مستني الناس بقى تبتدي تخدم عليه.
1: أيوة.
0: وتعظمه وتفخمه والحاجات دي.
1: لا، ودايما بيأسرني المسيح قوي في مشهد الحقيقة بياخد قلبي كده يا كريم، يعني كنت عايز اتكلم عنه كمان شوية، بس يعني لما انت اتكلمت انه الرؤساء والعظماء في العالم بيحبوا الناس يعظموهم وفخموهم، يسوع في الليلة اللي هو هيتصلب فيها خلاص، يعني هو رايح للصليب بينهي حياته، بعد عشرة مع التلاميذ استمرت لحوالي 3 سنين، سمع او عرف ان هم جايين تمام يحتفلوا بعيد اسمه عيد الفصح، كانوا بيتناقشوا من هو الأعظم بيننا، كان عايزين يشوفوا مين هو العظيم أو الشخص الجدير، يعني
0: واحد
1: انه احنا نثق فيه يعني ونتبعه بيننا وبين بعضينا. فيسوع ما اتكلمش خالص معاه. يسوع عمل حركة غريبة جدا. بعد ما جم وقعدوا، كان في عادة زمان معروفة في البيوت اليهودية انه الناس اللي جاي من سفر تمام بيقعدوا كده بيستريحوا يفردوا رجليهم شوية، بقى تبقى قاعدة كده عربي على الأرض يعني، ويخلعوا الأحذية بتاعتهم، ويجي أحقر عبد، أقل عبد موجود في البيت كله، ويجيب زي كده طبق مية كبير، ويجيب زي منشفة أو فوطة، ويبتدي يغسل رجلين الناس دي من طينة والعرق والقرف بتاع السكة دي كلها تمام، عشان يحسوا يعني كده بنوع من أنواع يعني النعناشة يعني، وأنه الريفريشمنت يعني من طول السكة اللي هم جم منها. والوظيفة دي أو المهنة دي كان بيعملها أحقر عبد في البيت. نفاجأ بالرب يسوع المسيح له كل المجد، بيتزر بهذه المنشفة تمام، بيربطها كده على وسطه، وبياخد طبق المية دوت، وبيعدي على واحد واحد منهم، تلميذ منهم، ويوطي ويغسل رجليهم واحد واحد، لدرجة ان واحد من التلاميذ اسمه بطرس اتخض، قال له يا رب لن تغسل رجلي ابدا، انت مفيش يعني ما يسمح ان انا يحصل معي حاجة زي كده،
0: ما يصحش
1: خالص خالص. والمسيح ساعتها قال له لو انا ما غسلتش رجليك يا بطرس مالكش ليا نصيب في الابديه معايا. قال له طب انا مش عايز رجليا بس، انا عايز جسمي كله يتغسل قدامك. وبعد ما خلص المسيح المهمه دي وسط طبعا اندهاش واستغراب التلاميذ كلهم، وقف وقال لهم اذا كنت انا السيد والمعلم فعلت معكم هكذا. ودي كانت المره الاولى والاخيره ان المسيح يقول عن نفسه سيد. يعني دايما المسيح كان الناس يقولوا له يا سيد، ده اللقب بتاعه اللي كان منتشر، بس هو عمره ما قال عن نفسه انه سيد. المرة الوحيدة اللي قال فيها عن نفسه ان انا سيد ومعلم هي المرة اللي انحنى فيها عشان يغسل رجلين التلاميذ، وكانوا عايز يعلمهم انه السيادة والعظمة الحقيقية انك تخدم الناس حواليك وانك تكون متاح ليهم، عكس ما العالم بيقول زي ما انت قلت في البداية.
0: ده متشقلب
1: خالص. ودايما على فكرة بدأ المسيح عكس بدأ العالم. وده واحدة من ضمن التحديات اللي بتخلينا بنجد صعوبة ان احنا نطبق مبادئ المسيح في العالم. هو نفسه قال مملكتي ليست من هذا العالم بأي شكل من أشكال. فالمسيح جاي يحط ويرسي ويثبت مبادئ جديدة ومختلفة عن العظمة وعن السيادة وعن الإكرام. إنك لو عايز تكون مكرم، لو عايز تكون عظيم، انحني واخسر رجلين الناس. يعني ايه اخسر رجلين الناس بصورة عملية؟ يعني اخدمهم، يكون عند رجليهم، اسدد اقل احتياجات عندهم، اشوفهم محتاجين ايه واتحرك عشان خاطر اعمل حاجة زي كده.
0: وكأن قصدك تقول انه الخادم هو بالبلدي كده خدام.
1: برافو عليك.
0: وخدام للناس التانيين. والصراحة دي جملة صعبة، يعني انك تقولي انه انا خدام، لا دي تيجي على كرامتي
1: طبعا.
0: ويمكن حتى ما اقبلش ان اتخدم. بس انا قبل ما اخش في الصراع النفسي اللي جوايا ده، خلينا نحط تعريف بقى للخدمة. يعني احنا قلنا المسيح خدم ازاي، يعني ايه بقى خدمة لو عايز احط لها تعريف؟
1: الخدمة ببساطة هي اني اشوف احتياج اللي قدامي وبكل محبة اتحرك علشان خاطر اسددهوله، بس مش اكتر من كده. فمثلا في رسالة غلاطية بولس بيقول يا جماعة انتوا المسيح خدمكم وحرركم من الخطية. دي اعظم خدمة، اللي هي خدمة الخلاص. تمام. فبيقول يا جماعة الحرية اللي انتوا نلتوها دي لازم انتم قصاد المسيح عملوا في حياتكم، تمام، بالمحبة تخدموا بعضكم بعضا. يعني بولس بيقولهم انكم دعيتم للحرية ايها الاخوة، تمام، فقصاد الحرية دي، تمام، بالمحبة اللي ربنا حطها جوه قلوبكم اخدموا بعضكم بعضا. فالخدمة الدافع الاول والاخير ليها المحبة. فلو فيش محبة وانا بخدم او بقول على نفسي اني خادم وبتحرك وبروح هنا وهناك وبكلم الناس على المسيح وبسدد احتياجاتهم، لكن مفيش في قلبي محبة، كل ده ملوش قيمة. ودي القضية الشائكة الكبيرة قوي اللي بولس الرسول وقف قصاد اهل كورنثوس بسببها. ليه؟ كنيسة كورنثوس كانت من الكنيسة المليانة مواهب روحية، وكانوا كل حد فيهم مثلا ربنا مديله كده موهبة معينة عشان خاطر يخدم بيها غيره، فكانوا فرحانين قوي بحاجه زي كده،
0: محترفين خدمه يعني.
1: بالظبط. فبولس وقف وقفه كبيره قوي، قال لهم انتوا رغم المواهب اللي عندكم دول، انت اكتر كنيسه فيها انقسام، واكتر كنيسه فيها خطيه، واكتر كنيسه فيها كراهيه، واكتر كنيسه فيها عدم محبه. وراح كتب اصحاح كامل كامل كورنثوس الاولى 13، شجع اي حد يسمعنا ان هو يقراه. تمام. بيتكلم عن اهميه المحبه في العلاقات المسيحيه والعلاقات الكنسيه. فيتكلم بقى انه المحبه تتانى وترفق، المحبه لا تحسد لا تظن السوء، تفرح بالحق ولا تفرح بالاثم، والمحبه في الاخر لا تبطل ابدا ابدا ابدا ابدا. وقال لهم انه يثبت الايمان والرجاء والمحبه هؤلاء الثلاثه، ولكن اعظمهن المحبه. فعايز اقول لكل حد بيسمعني النهارده، لو انت جواك اشواق انك تخدم، لو انت عايز تقول يا رب حركني الوقت اللي جاي، بنصلي صلوة كده عندنا بنقول يا رب استخدمني، يعني خليني زي الآلة في ايدك تستخدمها في فعل الخير باستمرار ولإذاعة مجدك ولبناء ملكوتك في العالم كله. اول حاجة لازم تراقبها في ذهنك، هل انا عندي محبة لله وعندي محبة للناس ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، قلنا الدافع هو المحبة، والهدف الهدف هو مجد الله وملكوت الله. يعني أنا بخدم ليه وبخدم علشان إيه؟ ده السؤال اللي لازم أجاوبهم. أنا بخدم ليه؟ الإجابة هي اللي بحب الله وبحب الناس. طيب عايز أوصل لإيه؟ عايز أوصل لأن أنا أكون أعظم خادم في الكنيسة. عايز أوصل إنه الناس تبص عليا كده وتقول تعالوا بصوا وشوفوا، ده خادم عظيم، ده مرنم جميل، ده بيوعظ، ده بيصلي، ده مدبر، ده قسيس، ده أي حاجة من الحاجات دي كلها. لا، أنا بخدم وعندي المبدأ اللي يوحنا قاله، وعلى فكرة ده مبدأ صعب جدا، ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. يعني إيه بالبلدي؟ يعني لازم الله هو اللي ياخد المكان. إذا فعلتم كل ما أمرتم به قولوا أننا عبيد بطلون. إزاي؟ ده أنا اللي نظفت الكنيسة، ده أنا اللي بنيت الكنيسة، ده أنا اللي وعظت الناس، ده أنا اللي كرست للناس، ده أنا علمت الناس. أنت بتعمل كل ده عشان المسيح هو اللي يظهر. شكرا. بولس قال لهم برضو لأهل كورنثوس زول، انتوا عمالين تقولوا انا لبولس وانا لأبولس وانا لصفا، قال لهم اني لم اعزم ان اعرف احدا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. انا كان غرض كل خدمتي وسطيكم ان يسوع هو اللي يستعلن، ويسوع هو اللي يظهر، ويسوع هو اللي يبان وسط كل ده. فالهدف هو ملكوت الله، والهدف هو مجد الله، والهدف ان يسوع هو اللي يظهر. فانا بخدم الناس بدور على احتياجاتهم بدافع المحبة عشان في الاخر اوصل لهم رسالة المسيح واوصل لهم ان هم لازم يكونوا علاقة حقيقية مع الله ومع يسوع المسيح.
0: طيب خليني بقى ارجع للخناقة اللي جوايا اللي انا كنت لسه بشاركك بيها. احنا دلوقتي عرفنا الخدمة وقلنا انه الخدمة هي اني اشوف احتياج الشخص اللي قدامي وادهوله، وبين من الكلام انه دي مش دايما هتبقى احسن حاجة ولا افضل حاجة ولا حتى اريح حاجة، وانه حتى في الاخر لما اجي اعمل حاجة دي انا مش هستنى مقابل.
1: تمام.
0: انا هعملها واقول انه الشكر والامتنان والعرفان لله مش لي.
1: مظبوط.
0: ودي حاجة بالنسبة لي لا يعني تنقرص عليا في كرامتي سنة، لانه يعني على الاقل حتى احنا بنقولها لو انا في علاقة بدي بس دي علاقة توكسيك. فلو انا في مكان ولا في اي حاجة انا بدي بس، طب ما هاجي بقى افكر انا كده باستنزف، انا كده باجي على كرامتي، انا كده الناس هتستغلني، كل الحاجات دي.
1: برافو. وانا مع الفكرة دي. تخيل بقى. لانه الانسان المؤمن بالله ومؤمن بالمسيح الحقيقي يجب ان يخدم ويجب ان يخدم الاثنين مع بعض. الوحيد اللي قال انه انا لم اتي عشان اتخدم لكن عشان خاطر اخدم زي ما قلنا هو رب يسوع المسيح، كان عنده ارساليه واضحه. لكن احنا كبشر بصراحه كريم احنا محتاجين وقت نخدم وقت نخدم. محتاج وقت حد فيه بيشوف احتياجاتي انا الشخصيه وبيسددها، تمام، وبيقول لي انا اقدر اساعدك ازاي، ومطلوب مني انا من الناحيه الثانيه ان انا اشوف حد تاني واخدمه. عشان كده بولس الرسول وهو بيتكلم مع تلميذه تيموساوس في نهايه حياته في تيموساوس 2:2 قال له حاجه مهمه جدا، قال له ما سمعت مني بشهود كثيرين
0: اودعه
1: اناس امناء يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا. يعني انت يا تيموساوس خدمت. ودي حاجه لازم احط تحتها 100 خط، انه ما حدش هيعرف يخدم صح غير اللي اتخدم صح. يعني المروي هو ايضا
0: يروى
1: وفقد الشيء لا يعطيه. فلو انت ما تخدمتش بشكل صحيح، تمام، عمرك ما تعرف تخدم الناس. يعني خلينا اتكلم معاك مثلا علينا احنا الاثنين دلوقتي. احنا قبل ما نيجي ونقدم برنامج ده ونحضره، خلينا نقول سر للناس، قعدنا مع بعض الاول صح واتفقنا وحطينا افكار وحطينا ايات من الكتاب المقدس وحطينا وقت عمليه وقلنا هنعمل ايه. اوكي، الافكار دي احنا جبناها منين؟
0: من ناس ثانيه علمتنا
1: وادتنا
0: المعلومات.
1: يعني في اشخاص اصحاب فضل في حياتي وفي حياتك، تمام، كلمونا بقى عن الخلاص وكلمونا عن المسيح وكلمونا عن الكنيسه وعن العطاء وعن
0: وعلمونا نقعد نقرا الكتاب ناخد
1: خلوتنا ونصلي. فايه اللي حصل؟ احنا تعلمنا وخدمنا كويس جدا جدا، فبقينا قادرين ان احنا نخدم الناس حوالينا. ولكن السؤال اللي سالته في حته شائكه شويه. اللي لو في وقت معين انا ما حسيتش ان انا بتخدم كويس، اعتقد ده اللي كان قصدك عليه،
0: يمكن،
1: او انا حاسس ان انا مش يعني متقدر كويس، او انا حاسس ان انا عمال ادي ادي ادي من غير ما باخد، هنا دي بتكون فتره او مرحله بنوصل ليها كلنا في خدمه ربنا. اللي بحس فيها بالاحتراق، بحس فيها ان انا عمال ادي ادي ادي ومفيش مقابل ومفيش نتيجه من الناحيه الثانيه. والانسان بيحتاج يتقدر،
0: صح،
1: والانسان بيحتاج يحس انه اللي بعمله دوا ليه تاثير وليه قيمه باي شكل من الاشكال. بولس بيقول لما توصل للمرحله دي في حياتك في الخدمه اوعى توقف، وافتكر دايما حاجه مهمه، ان الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبه اللي انتوا اظهرتوه لاجل المؤمنين في الكنيسه. يعني ايه الكلام ده يا بولس؟ يعني بيقول لك انه حتى لو ناس ما قدرتش، لو حتى ناس ما شافتش، الله بيشوف والله بيقدر، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. يعني خلي بالك من حاجه مهمه، انك ممكن تقدم خدمه للناس وناس يردوا عليها بشكل سيء.
0: صح.
1: ممكن اكلم حد عن المسيح والشخص ده يعمل ايه؟ يضطهدني في الاخر او يكرهني.
0: دي حاجه شائعه لدرجه انها مثل شعبي، خير ان تعمل
1: شر ان تلقى. برافو. فلو ده حصل معاك وسط الخدمه، بولس بيقول لك فلا نفشل في عمل الخير. لان بولس نفسه بعد ما كرس في كنيسة كورنثوس وأنشأها، بتوع كورنثوس رفضوه، قالوا أنت مش رسول ولا معلم ولا شفت المسيح، مش عايزينك. وهو كإنسان على فكرة أذى منهم جدا ولمهم وعاتبهم على حاجة زي كده. لكن لما الأمور هديت شوية وقعد قصاد الرب، راح كتب رسالة بيبتديها يقول لك مبارك الله أبو الرأفة وإله كل تعزية، اللي بيعزينا ما بتاع زيت الروح القدس عشان نقدر نعزي احنا كمان الناس المتألمين والضعفاء والمجروحين زينا. فبولس لم ينكر ان هو خدم وما تخدمش، لم ينكر ان هو قدم للناس محبة لكن تقبل بكراهية، لم ينكر انه خدماته كلها لم تقدر بأي شكل من اشكال، لكن في نفس الوقت قال لك انا ربنا اداني ثقة وتعزية انه كل اللي حصل دوت في الاخر مكافئته عند الرب. عالمين ان تعاقب ليس باطل في الرب، الرب هيكافئك والرب هيجازيك. يمكن ما تكونش المكافأة والمجازاة مرئية او متشافة او في هذا العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن في وقت من الاوقات ربنا هيكافئ تعبك ده، وده اللي بولس قاله في اخر حياته، ان انا اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه الله الذين يحبونه.
0: دي حاجة مشجعة قوي يا كيرو. انت قلت آية كتابية قوية جدا، انه لا نفشل
1: في عمل الخير،
0: في عمل الخير
1: ابدا،
0: وكأنه انه اني اخدم واني افضل اخدم رغم الاحتراق ورغم المعاداة اللي ممكن اقابلها، ده نجاح، ده مش فشل
1: طبعا.
0: انه ما بصش على خدمتي لو انا في وقت من الاوقات بساعد حد والحد ده قلب عليا او استحقر ان انا بقدمه له، او حتى خده يعني كانه حاجه مسلم بيها، اني اكمل افضل اعمل ده، ده نجاح. ولما اجي بس افكر في الفكره دي وابص على المسيح، ازاي اعيش نفس حياه الخدمه للمسيح عاشها، لانه كان في اوقات برضو بيعرف يقول لا. يعني لما اتكلمنا احنا الحلقه اللي فاتت، لما اشبع 5000 نفس بخمس خبزات وسمكتين، ودي كانت خدمه، لما قالوا بعدها تاني يوم قال لهم لا.
1: برافو.
0: كان مرات يعمل معجزه، مرات تانية لما حد يقول له اعمل معجزه يقول لا. فواضح انه الخدمه مش بس الخدمه فيها لا، فازاي انا بقى افصل ما بين الاثنين دول؟
1: حلو قوي. اتكلمنا عن الدافع واتكلمنا عن الهدف. اوكي، ولازم نتكلم عن النتيجه.
0: صح.
1: لو الدافع المحبه والهدف ان انا اوصل المسيح للناس واعلان ملكوت الله ومجد الله، النتيجه ان الناس دي تبقى في علاقه شخصيه مع الله اقوى.
0: صح.
1: يعني انا مثلا ليه بعمل درس كتاب في الكنيسه، ليه برنم، ليه بوعظ، ليه بصلي؟ عشان الناس تبقى علاقتها اكبر. اللي حصل في الموقف اللي اتحكيه دوت، ودي موقف مهم جدا، انه المفروض نتيجه هذه المعجزه الناس تؤمن ان يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. ده هدف المعجزه اللي المسيح عملها. لكن حصل عكس، الناس قالوا بقى ده نبي حلو وجميل وبياكلنا وبيشبعنا واحنا حالتنا صعبه، فلا نروح معاه تاني عشان ناكل. فلما راحوا المسيح تاني عشان يسمعوه، ما كانش الغرض ان هم يتخدموا، ما كانش غرض ان هم يقربوا لله، وده المسيح قاله لهم، لو انتوا طالبيني دلوقتي مش عشان خاطر انتوا شفتوا مني حاجه كويسه او عشان خاطر انتوا شايفيني حد مختلف، طالبيني عشان تاكلوا. فانا اسف، انا ما عملتش المعجزه دي عشان اكلكم، المعجزه ما كانتش هي الغرض، المعجزه كانت وسيله تبين لكم محبه الله وقلب الله وشفقه الله ناحيتكم،
0: فتعرفوا الله اكتر.
1: برافو. فلو ده ما حصلش انا اسف، انا مش هكمل خدمه معاكم. عشان كده في اوقات كتيره المسيح كان بيرفض انه يكمل خدمه في اماكن معينه، واوقات كتيره كان يعرف انه وجوده مش هيبقى مؤثر في هذا المكان، فاوقات كتيره الناس كانت تمسك فيه مثلا في بلد يقول لهم لا ينبغي، انا بحب كلمه ينبغي دي قوي، المسيح كان فاهمه بيعمل ايه، ينبغي ان اسافر واروح مثلا المكان ده واكرز هناك واقعد هناك، لانه كان عارف انه وجوده في المنطقه دي يكون مؤثر اكتر. وده بيجي مع الخبره بقى يا كريم، يعني الشخص مع الخبره بيبقى فاهم ايه الخدمه اللي ممكن اعملها تبقى مؤثره، وايه الخدمه اعملها فعاله، وايه ان وجودي هنا زي عدمه او وجودي ملوش لازمه. ده ما اقدرش احط له كريتيريا معينه او معايير معينه، لكن ده بيجي مع الخدمه وعلاقتنا مع الله المستمره وعلاقتنا بالناس. يعني بفهم وجودي هنا مفيد، وجودي هنا مش مفيد، وجودي هنا لقيمة أو ملوش قيمة، وهكذا.
0: حلو قوي. يعني ده يشجعني أنه أو مش يشجعني، ده يتحداني أكتر أنه أنا محتاج حكمة في الخدمة.
1: نعم.
0: مش أني بس أبقى عمال أدي هنا وأدي هنا وأعمل هنا وأعمل هنا، وكأنه انا كده حاسس انه انا كده بدي ربنا كل حاجه، بس انا على الناحيه الثانيه انا بتصرف بعدم حكمه في اللي الله مديهوني، في اللي انا المفروض وكيل عليه.
1: بالظبط.
0: طيب خليني بقى أخش الحتة تانية عملية أكتر بقى. أنا عايز أخدم. أنا دلوقتي شايف إنه الخدمة دي حاجة مؤثرة وفعالة ومهمة للسكة اللي أنا ماشيها، فمحتاج أبتديها.
1: أوكي.
0: أبتدي منين؟ يعني أعرف منين أصلاً؟
1: حلو قوي.
0: أخدم إزاي ولا أعمل إيه؟
1: الكتاب المقدس بيقول لنا إنه وجود الروح القدس في حياتنا بيعطي لكل واحد منا مواهب روحية. أوكي. هذه المواهب قد تستخدمها في العبادة، ده من ناحية، ودي مش هتكلم عنها لأن احنا بنتكلم عن خدمة في الحلقة دي، وفي مواهب تانية بنستخدمها في خدمة الله. فبولس الرسول مثلا في رسالة رومية صح 12 وعدد 4 بيتكلم في الحتة دي بقوة، بيقول ان كل واحد منكم خد موهبة، تمام، فلازم كل واحد منكم يخدم الآخر بحسب ما أخذ موهبة من الروح القدس. وبيعدد تقريبا عدد 7 مواهب روحية في هذا الجزء على سبيل المثال الحصر. فبيقول مثلا في أشخاص منكم ربنا اداهم موهبة التعليم، زي مثلا انت تسمع مثلا شرح كتاب مقدس من شخص فتحس ان هو عنده كاريزما مثلا في الحتة دي شوية، وربنا ادى الناس موهبة الوعظ والتشجيع والمشورة والعمل الفردي، دي موهبة. وربنا ادى الناس تانية موهبة الرحمة، ان هم يقدروا ان هم يصنعوا الرحمة ويزوروا الناس ويفتقدوا الناس ويصلوا مع الناس وهكذا. وربنا ادى ناس موهبه العطاء في الكنيسه زي ما كنا بنتكلم، وربنا ادى ناس ان هم يكونوا مدبرين او مديرين يقدروا يديروا خدمات ويقسموا المهام على الناس في الكنيسه بشكل او باخر وهكذا. اوكي. فبيقول كل واحد بحسب ما اخذ من موهبه المفروض يدور ازاي انه يكتشف موهبه دي، رقم واحد. رقم اثنين انه يعمل ايه؟ يخدم الناس من خلالها. وده مهم جدا، تمام، وده بيحتاج انك تكون موجود في كنيسه فيها أباء ومرشدين وقادة يقدروا ان هم يوظفوا موهبتك بشكل صح. فيقول لك مثلا يا كريم انت عندك موهبة التعليم، يا كيرو مثلا عندك موهبة التسبيح، يا فلان يا سين يا صاد يا عين، كل حد فينا ليه موهبة، وابتدي انك تعمل ايه؟ تخدم ربنا من خلالها. طيب افرض انا في مكان مفهوش قادة.
0: انا كنت لا وهسأل تاني بقى. افرض انا مش في كنيسة اصلا، يعني هل بس خدمة تبقى في الكنيسة؟
1: حلو قوي. هجاوب الاول على فكره لو انا في مكان مفهوش قاده،
0: مفهوش قاده توجهني ناحيه،
1: توجهني حاجه زي كده. تمام. هيبقى قدامك حلين او امرين تعمل. اول حاجه تصلي ان الرب هو اللي يقودك ويستخدمك في حاجه زي كده. تاني حاجه ادي نفسك فرصه انك تجرب. ادي نفسك فرصه انك تشوف، هجرب اعزف، لا ما طلعش ليه في العزف قوي، طب هجرب مثلا ان انا افتقد الناس، هجرب مثلا ان انا امسك اداره اجتماع مثلا في الكنيسه، هجرب ان انا اوعظ، هجرب ان انا ارنم وهكذا. تمام. ومع التجربة وشهادة جسد المسيح حواليك، ولازم تكون حساس لحاجة زي كده بشكل كبير، هيبان موهبتك شكلها عامل ازاي وخدمتك هتظهر. وعايز اقول حاجة انا مهمة، ان ممكن شخص يبقى عنده موهبة واحدة او خدمة واحدة في الكنيسة، وممكن حد يبقى عنده موهبة متعددة. ده لا يعني انه فلان دوت احسن من فلان او فلان التاني اقل من فلان، بس ده يعني انه زي ما ربنا قال لنا في كتاب مقدس انه في واحد ممكن يبقى عنده وزنة وواحد عنده وزنتين عنده 5. فالله بيعطي مواهب الروح بحسب حكمته بحسب إرادته. فمثلا شايف انه انا هدي كريم المواهب دي وهو هيقدر يستخدمها بشكل كويس، بس هدي كيلو مثلا موهب قل، اخدم ربنا بحسب الموهبة اللي هو اديها لك، لا تتذمر، تمام، ولا تسعى انك تحصل على مواهب تانية. على فكرة المواهب الروحية احنا مش بنحصل عليها بالصلاة وبالدموع، دي تبقى من اسمها موهبة، يعني عطية، عكس ثمر الروح القدس. ثم رخوز بشتغل على نفسي اكتر وبجتهد، لكن ما بقى حاجه ربنا مديها لك. ربنا مديك انك تحب التعليم، واحد تاني لا، فمهما اجتهد انه يتعلم او انه يروح او انه يجي او انه يخدم الخدمه دي مش هيعرف يعملها زيك، تبقى انت اشطر منه. واشطر منه مش لانك اشتغلت على نفسك، لكن لان دي موهبه.
0: الله بيأيد اللي انا بعمله
1: بالظبط. لكن بقى لو انا ما عنديش كنيسه او انا امنت بالمسيح لكن ما فيش مكان حواليا اخدم فيه، تقدر تخدم المسيح في المجتمع، في الشغل، في المدرسة، في الكلية، في بيتك، تمام؟ فالخدمة مش لازم يبقى ليها الشكل النمطي الموجود في الكنائس، لكن أنا أقدر أكون بخدم المسيح وبقدم رسالة المسيح وبتحرك وسط الناس وأقدم لهم وأقول لهم عن يسوع، تمام؟ بالطريقة اللي هم يفهموها. وعايز أقول بقى حاجة، إن الخدمة دي إحنا محتاجينها اليومين دول بالذات، لأنه في ناس كتير أوي بتروحش كنائس،
0: صح؟
1: في ناس كتير أوي بتعرفش المسيح، في ناس كتيرة جدا غرقانة في خطاياها وغرقانة في أثمها وشرورها، ومتعرفش انه في خلاص وانه في حرية وانه في شفاء. عشان كده المسيح كان بيقول لي دايما الناس اللي معاه معجزات تمام اللي تقول له عايز اتبعك وعايز افضل معاك يقول له لا ما تتبعنيش اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. ودي ابسط خدمه واعظم خدمه واعمق خدمه ان انا اخبر واقول يا جماعه انا يسوع حررني انا يسوع شفاني انا يسوع خلصني انا يسوع اداني حياه جديده ودي اعظم حاجه اقدر ان انا اقدمها للمجتمع اللي انا عايش فيه.
0: يعني كالعاده برضو الكلام بيتحداني ومش بس بيتحداني في انه صعب بس كان بيتحداني في انه ده تحرك ناحيه حد تاني.
1: ايوه
0: يعني ان انا اعمل حاجه وانجح فيها وافشل فيها هرجع اقول ايه ده صراع بيني وبين نفسي واوقات ابص لنفسي اقول كريم انشف كده استرجل كده وامشي السكه جد مع ربنا فاعمل كذا واعمل كذا فحس انه تمام. بس ناحيه الاخر ده صعب جدا لان انا ممكن اقول لنفسي كريم اجمد كده واسترجل وروح اخدم وروح اخدم واخد على دماغي بس
1: أيوة.
0: يعني يا رب ليه يا رب ليه. وده التحدي فعلا انه انا مش بخدم عشاني ولا بخدم علشان اخد ولا بخدم عشان اكبر زي ما كنت بتشاركنا لكن انا بخدم علشان الرب يتمجد.
1: أيوة.
0: وعشان كمان ابص على احتياجات اخواتي واسددها واعتقد دي الصلاة اللي انا احب قوي يكينو ان انت تصلينا بيها انه بياخد قلبي قوي لما الكتاب يتكلم عن المسيح ويقول انه نظر الجموع وتحنن عليهم.
1: أيوة.
0: لانهم كانوا كغنم بلا راعي. يعني هو بص على احتياجهم ومش بس بص عليه وقال اه يا حرام لا هو قلبه تحرك وحس انه انا محتاج اتحرك ناحية الاحتياج ده محتاج اتحرك ناحية الناس دي. فأحب تصلينا انه ربنا يدينا القلب ده
1: امين
0: اللي يتحرك باحشاء كده رحمة ورأفة ناحية الناس.
1: تعال وارفع قلبك معانا واحنا بنصلي الصلاة دي وقوله يا رب مشتاق اخدمك مشتاق اكرمك مشتاق يا رب استخدم مواهبي وطاقتي وامكانياتي يا رب لمجدك مشتاق يا رب احب الناس اغرس جوايا محبة يا رب لكل شخص. اديني يا رب هذه الاحشاء يا رب والقلب ده اللي كنا بنتكلم عنه اللي بيتحرك ناحية الناس ويخدمهم تطبطب عليهم ويحملهم ويحتويهم ويبكي معاهم يا رب. يا رب وسط عالم يا رب منهار وممزق يا رب وسط عالم يا رب مليان بالظلام والنجاسة محتاجين نكون يا رب بنضيء يا رب بننور يا رب محتاجين يا رب نكون بنعلن حقك واسمك وانجيلك محتاجين نكون بنخدمك ونخدم يا رب القطيع يا رب المطروحين يا رب فعلا ومنزعجين وكأن لا راعي لهم. نقول لهم يوجد إله مخلص فادي وشافي ويوجد راعي صالح لكل واحد وواحدة فيكم. بنباركك وبنشكرك لأنك بتدينا شرف وامتياز يا رب خدمتك وليك الكرامة وكل المجد. أمين
0: أمين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا لك كريم
0: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقة دي للآخر. وأحب أشجعك قوي أنه ما تبصش على نفسك لكن بص على اللي حواليك وعلى احتياجاتهم وخلي الله يشاور لك على مواهب جواك واحتياجات في الناس وأنه يوفق الاتنين مع بعض أنه مواهبك واللي عندك يسد احتياجات الناس وتشجع واخدم لأنه ده نوع الحياة اللي انت مدعو أنك تعيشها مع المسيح. وصدق أنه القوانين بالعكس فلو انت خادم للجميع انت أعظم شخص في عين الله. اتشجع وكمل معانا السكة واستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. إنك تتكلم مجرد كلام وتقول أنا هعمل الحاجة الفرنية ممكن يكون مجرد كلام في الهواء، لكن إنه يبقى فيه حاجة موثقة بتقول إنك ملزم تعمل كده، الموضوع بيختلف تماما. أوقات كتيرة في ظل التكنولوجيا الحديثة بنشوف إنه مثلا في أمور ليه علاقة بأنه في حاجة مصورة، ففي مقطع فيديو أو في مقطع صوتي أو في محادثة على واتساب مثلا أو جواب مكتوب. كل هذه الأشياء أوقات كتيرة بتكون يعني كأنها دليل أنه الشخص ده مفروض يعمل حاجة معينة. في كلمة ربنا في شخص عمل حاجة تلزمه بأنه يدفع فلوس، كتب جواب بخط إيده وقال أنا ملتزم إني أدفع فلوس بنيابة عن فلان الفلاني. الشخص ده هو الرسول بولس. بولس الرسول كتب جواب لفيليمون. فيليمون ده ابنه في الإيمان. فيليمون ده كان راجل غني قوي وكان عايش في مدينة كولوسي، وفيليمون كان عنده عبد اسمه أونسيموس. أونسيموس يعني نافع، وهذا العبد يعني للأسف ما كانش نافع لكنه سرق سيده فيليمون وهرب من كولوسي تماماً وراح لمدينة روميا، وهناك اتقابل مع نعمة الله على أيدينا الرسول بولس وطلب منه بولس أنه يرجع إلى مدينة كولوسي. والحقيقة القانون الروماني كان بيسمح للسيد أنه يعاقب العبد اللي ممكن يكون سرقه، لكن بولس كتب جواب أو كتب رسالة لفيليمون علشان يشجعه أنه يقبل أونسيموس. وهذا الجواب أو هذه الرسالة هي الموجودة في كلمة الله، رسالة بولس الرسول إلى فيليمون. في عدد 19 من هذه الرسالة الرسول بولس بيقول كده: أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. الآية دي معناها أنه بولس كتب بخط إيده، بولس وقع بخط إيده، وهذا التوقيع أو هذه الكتابة تلزم بولس أنه يكون بيسدد الدين. عشان أوضح لك الفكر أكتر، بولس طلب من فيليمون في العدد اللي قبله اللي هو عدد 18 قال له كده: ثم إن كان، يقصد يعني على أونسيموس، ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. بولس بيقول له لو كان أونسيموس خد منك فلوس، ظلمك بشيء أو ليك عليه دين، احسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي، أنا ملتزم يا فيليمون إني أدفع لك حساب أونسيموس. أنا مش بس بقول لك تقبله وخلاص، لكن هذا الطلب بإنك تقبله مصاحب لي محبة عملية أنا هدفع بداله الدين. وده بالظبط اللي عمله ربنا معانا. ما قالش إنه أنا بحبك وخلاص. المسيح ما طلبش من الآب أنه يعني يحب الإنسان الخاطي، لكنه مش بقى قال أنا هدفع، لا ده دافع فعلا. المسيح دفع الدين فعلا. طب إيه هو الدين اللي المسيح دفعه؟ هو دين الخطية. حمل المسيح كل خطايانا في جسده على خشبة الصليب. المسيح ما حبناش بالكلام، ما قالش أنا بحبك، ما قالش أنا بحبك، وإن كان يقدر يقول كده، لكن اختار انه يحبني ويحبك ويحبك محبة عملية. وقرر الرب يسوع المسيح انه مش بس يقول انا هدفع، لكن بالفعل قدم نفسه ذبيحة على خشبة الصليب ودفع ثمن كل الخطية، لانه الكتاب المقدس بيقول انه اجرة الخطية هي موت. مات المسيح وحمل خطايانا، مات المسيح ودفع الثمن. إذا كان بولس وقع بنفسه وكتب وقال كتبت بيدي أنا بولس أنا أوفي، الحقيقة لأ، ده المسيح وفى كل الدين. يلي شاعر بأنه ربنا مش قبلك، عندي خبر كويس، دينك الدفع، المسيح سدد دينك. في كذب إبليس برمي عليك أنه أنت مش مقبول، في كذب اسمه أنه حمل الخطية تقيل، لكن الحق النهاردة اللي يغير حياتك انه دينك تم سداده، انه الرب يسوع المسيح
دافع الدين بالنيابة عنك. أنا ببارك الرب جدا جدا لأجل هذا الحب اللي مش بالكلام لكن بالعمل. محبة المسيح ظهرت بالفعل في تسديد ديوننا. حبائي، لم نعد مدانين أمام الآب. ليس من حق عدو الخير أنه يقف ويشتكي عليك، لكن النهاردة عندي خبر كويس، دينك الدفع، دينك الدفع. الرب بيحبك، الرب بيحبك، الرب قبلك، أنت بدون خطية أمام الآب السماوي، لأنه المسيح مش كتب بيده، لا، ده دفع دمه، ده سفك دمه، محبته تعلن قدام الآب إنك خليقة جديدة وإنك مسدد الدين بالكامل. يا رب من كل القلب بنشكرك، شكرا لأجل المحبة العملية، شكرا لأنك سددت الدين. يا رب ساعدنا نترمي على هذه النعمة، ساعدنا نصدق في إنه نعمتك تسدد وتكفي. يا رب شكرا من كل القلب لأجل القبول ولأجل التمن اللي الدفع. يا رب إذا كان بولس كتب وقال أنا أوفي، فجلالك ما كتبتش، جلالك نفست بالفعل. شكرا شكرا شكرا يا رب، شكرا لأجل كل حب ظهر في الصليب. ساعدنا نقرب منك وإحنا واثقين في المحبة وعايشين حياتنا شاكرين على هذا الحب. ليك يا رب كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سماء.

صباح الخير. ايه اول الحاجات اللي بتيجي في دماغك لما حد يقول كلمة بابا، او لما تسمع حد بينادي بابا؟ بابا يعني الامان، بابا يعني السند، انا مش خايف من الايام وانا معايا بابا، بابا حد اقدر لما بقى عندي مشكلة اجري عليه واقول له الحقني انا محتاجك، بابا يعني الاتكال، بابا يعني حد قابلني طول الوقت وهيسمعني طول الوقت. واللي بيحصل لما حد بيمر بفقد، سواء بابا راح السماء او بابا أبوته الأرضية مش موجودة، يعني مش موجود في حياتي، بتقع من عنده كل المشاعر دي. أنا مش حاسس بالأمان، ومش حاسس بالسند، ومش حاسس بأن أنا متكل على حد، أنا حاسس أن أنا لوحدي في الدنيا دي. بس المشجع والمعزي أنه الكتاب بيتكلم عن جوانب كتيرة قوي في شخصية الله وبيعلنها، بس بيتكلم بشكل كبير قوي عن الله بابا. ويقول الكتاب كده: أنظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني أنا ابن، يعني الله الكبير العظيم ده بابا. يعني لو أنا ما فيش بابا في حياتي، بابا أرضي، أنا لسه عندي بابا. لسه عندك بابا، مش أي بابا كمان. يعني لما تقابل حد كده عنده أب مشهور أو كبير شوية، هتلاقيه طول الوقت عايز يحكي لك عنه، وعايز يقول لك أنت عارف بابا عمل إيه؟ أنت عارف بابا حقق إيه؟ أنت عارف إن بابا يقدر يطلعني من أي مشكلة؟ وأنا وإنت نقدر نقول بكل فخر إن اللي قاس السماوات بالشبر بابا، واللي قال البحر اقف هنا وما تتعداش ده بابا، اللي رص النجوم في السماء، واللي خلق الشمس والقمر ده بابا. فانا مش عندي بابا، انا اقدر طول الوقت اقول الاله القدير ده بابا. ده كمان بابا اللي بيسدد كل احتياجاتي، ده بابا اللي سمعني طول الوقت، ده بابا اللي مش ممكن تفصيله في حياتي تفلت منه، ده بابا اللي عارف شعر راسي شعرايا وما فيش شعرايا منهم بتقع الا باذن منه، ده بابا اللي مش ممكن حاجات تحصل في حياتي بالصدفه لا يعلمها، ده اللي عالم بكل الأمور يبقى بابا، ده اللي عارف كل حاجة في الدنيا بابا، ده اللي ماسك زمام الأمور بابا. هخاف من إيه وهتكل على إيه؟ مفيش اتكال في الأرض يشبعني زي اتكالي على بابا السماوي. وعايز أقولك إن كل أب في الأرض جميل أو مشجع أو موجود في حياة ولاده ومؤثر، هو واخد حتة من الله السماوي، من أبوة بابا اللي في السماء، من الأبوة الكاملة المشبعة. فعايز اقول لك النهارده، لو شيطان بيقول لك انت لوحدك في الدنيا، انت مالكش ظهر، لو حصل موقف محدش هيلحقك، احب اقول لك النهارده ان ليك اب، وابوك لسه موجود، وليك اب عظيم وقدير، مش اي اب كمان.

رب حقيقي ممتنة من كل قلبي يا رب، ممتنة إنك أنت بابا موجود، ممتنة لإنك بابا اللي في ظهري طول الوقت، ممتنة لإنك سندي يا رب. أنا جاي بعلن إنك سندي وإن أنا مش متروكة للأيام للصدفة، لكن في أب واقف في ظهري طول الوقت، في أب سمعني طول الوقت. أشكرك لأن الكتاب بيعلن حقيقة إنك بابا، وأشكرك لإنك بتعلن كمان إن أنا ابن غالي ومحبوب يا رب. أشكرك لإنك عرفت كل تفاصيلي، لإنك فاحص قلبي. أشكرك لإني مش مضطرة أجي قدامك أقولك أنا أدافع عن نفسي قدامك، لإنك عارف. أشكرك رب إنه مش أنت مش بتديني لكن أنت بتحبني. أشكرك لإنك بابا المحب، بابا اللي أبوته كاملة ومشبعة رب. أشكرك لإنه مش متروكين للصدفة يا رب. أشكرك لإنه طول الوقت موجود. أشكرك لأجل المحبة. أشكرك لإنه أنت يا رب مش بتدعونا عبيد يا رب لكن بتدعونا أبناء رب. أنا اسمي مش هو اللي في البطاقة، مش كينونتي هي اللي في البطاقة، لكن اسمي اللي بيقترب باسمك، اسمي اللي اسمك دعي عليا، ده اللي بيعلن أنا مين، ده اللي بيعلن أن ليا أب عظيم، ليا أب قدير. أشكرك لأنك بابا، أشكرك لأنه لسه عندي بابا، أشكرك لأني من حقي أقول الكلمة دي طول الوقت ليك يا رب. أشكرك لأن لأجل الأبوة الكاملة، لأجل الأبوة المشبعة، لأجل الأبوة الغنية يا رب اللي تعوض كل فقد. تعالى يا رب النهاردة لكل حد حاسس بالخذلان من أبوه الأرضي، تعالى لكل حد بيمر بإحساس بالفقد يا رب لأنه مش لاقي أبوه يا رب، تعالى أنت وعوض، تعالى أنت وسد، تعالى أنت وإعلن يا رب للقلوب الموجوعة يا رب. بابا لسه موجود، أنا موجود، أنا معاك، أنا في ظهرك، ما تخافش من الأيام لأنه أنا معاك. أشكرك من كل قلبي يا رب لأجل الإعلان الغالي، أنت

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم إخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة، شو هي الصلاة، ليش وكيف ولمين منصلي.
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني اسئلة من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سألني شي 100 سؤال بكفي اسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، باينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها قلتيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: ايش ولا كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح، دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك ايه صدقيني عم بحاول يا نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صلك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه قنينه الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل، لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلأ إذا اشترينا هالمسبحة شو بقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم تحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي غير شكل. الله يجيب العواقب على خير، مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم بساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: أخ أخ أخ أخ أخ أخ، شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: اي طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، شغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي اشوفك عم تعملن بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدها.
0: اي طول بالك، شو بك متعبة ومالي قدها؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. ايه بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، ايه رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: ايمتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إيه لا ما حزرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسأل بيقولولي سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسأل وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمة بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما بورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بده يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، وهو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم مع الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم مع الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح وبنمجد الله، ومرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس بنكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيت

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الثاني والعشرون.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالثة عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، على قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع.
4: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كما بنبدأ كل يوم معكم بالصلاة، الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: إلهي الحبيب، أعترف بأن يسوع المسيح هو مخلصي الوحيد. أؤمن أنه ولد من مريم العذراء وبأنه مات على الصليب من أجلي. أؤمن أن دمه سفك من أجلي خطاياي وأنه قد قام من الموت. يا الله، أنا أعترف بأني خالفت وصاياك. أطلب منك أن تغفر خطاياي. أطلب الآن من يسوع المسيح أن يدخل إلى قلبي. سوف أعمل كل ما باستطاعتي لإطاعة تعاليمك حسب ما دون في الكتاب المقدس. شكرا لك يا الله لأنك سمعت صلاتي. باسم يسوع المسيح أصلي، آمين.

آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال الحسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب التثنية الأصحاح 18.

لا يحصل الأحبار اللاويون ولا أحد من كل قبيلة لاوي على قسم أو نصيب مع بني إسرائيل، بل يأكلون من القرابين التي تقدم لله، فهذه هي نصيبهم، فلا يحصلون على نصيب بين باقي إخوتهم. الله هو نصيبهم كما وعدهم، وهذا هو حق الأحبار من الشعب. كل من يقدم ضحية سواء من البقر أو من الغنم يعطي الأحبار الكتف والفكين والأمعاء، كما تعطونهم أول قمحكم وخمركم وزيتكم وأول جزاز غنمكم، لأن المولى إلهكم اختارهم من كل قبائلكم لكي يقفوا ويخدموا باسم الله، هم وأولادهم دائما. إن انتقل لاوي من أي مدينة من مدنكم في كل إسرائيل حيث هو مقيم، وذهب بقلب صادق إلى المكان الذي يختاره الله، وخدم باسم المولى إلهه مثل باقي إخوته اللاويين الموجودين هناك أمام الله، فإنه يحصل على نصيب يساوي نصيبهم، حتى إن كان له دخل آخر من أملاك عائلته. متى دخلتم الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم، فلا تتعلموا أن تفعلوا الأشياء القبيحة التي تفعلها تلك الأمم. لا يكن بينكم من يحرق ابنه أو بنته في النار قربانا، ولا من يمارس العلم بالغيب، ولا السحر، ولا الفأل، ولا الشعوذة، ولا التعاويذ، ولا من يسأل الجن أو يحضر الأرواح أو يستشير الموتى. كل من يفعل هذا يعتبره الله نجسا، وبسبب هذه الممارسات القبيحة يطرد المولى إلهكم هذه الأمم من أمامكم. فكونوا كاملين أمام المولى إلهكم. هذه الأمم التي ترثونها تسمع لمن يمارسون السحر والعلم بالغيب، وأما أنتم فإن الله لا يسمح لكم بهذا. سيقيم لكم المولى إلهكم من بين شعبكم نبيا مثلي، فاسمعوا له، لأنكم طلبتم من المولى إلهكم في يوم الاجتماع في حريب أن لا تسمعوا صوته ولا تروا النار العظيمة أيضا لئلا تموتوا، فاستجاب المولى إلهكم لكم وقال لي: أحسنوا فيما قالوا، سأقيم لهم من بين شعبهم نبيا مثلك، أضع كلامي في فمه فيبلغهم كل ما أقوله له، ومن لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أحاسبه، وأما الذي يدعي أنه نبي ويقول كلاما باسمي وأنا لم آمره أن يتكلم، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيجب أن يقتل. وربما تقولون في قلبكم: كيف نعرف إن كانت الرسالة لم يتكلم بها الله؟ والجواب هو: إن كان الكلام الذي يقوله النبي باسم الله لا يتحقق ولا ينفذ فهي رسالة لم يتكلم بها الله.
هذا الإنسان يدعي النبوة، فلا تخاف منه.

كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية. وقفة طبية.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: صباح الخير يمه.
0: صباح النور يا ابني.
1: مسرعة قد قمتي من النوم، شكلك ما رقدتش خالص بالليل.
0: أيوة، ما قدرتش أرقد من فرحتي. ابني بيوصل اليوم، قد له 5 سنين مغترب، عيوني مشتاقة لشوفته، الله يوصله بالسلامة. بس
1: بيوصل بالسلامة وبتقسي معه وبترتاحي إن شاء الله.
0: هيا قم الصباح عشان تروح لأخوك للمطار، وما تتأخرش عليه.
1: مشتش صبوح، قدنا جاهز والآن بخرج. يلا ما خاطرك، مع السلامة.
0: مع السلامة، سوق على راحتك، الله معك، الله يوصلك يا عادل يا ابني بالسلامة. ذحين بنتي رنا بتجلس راقد لا الظهر، مشتقمش تنظف البيت قبل ما يوصل أخي. رنا يا رنا،
2: هاي أما،
0: هيا قومي يا بنتي، أخوك اليوم بيوصل.
2: أنا صاحية.
0: حتى أنت شكلك ما رقدتيش.
2: من اللي عرف يرقد اليوم؟ واخي بيوصل بعد غربة سنين.
0: هيا هيا قومي نتعاون، ننظف البيت ونجهز له لقمة حامي علشان يوصل ياكل ويرجع يرقد له قليل.
2: يلا الآن.

0: عادل يا عادل.
1: اشراف،
2: الف الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك، ما عرفتك شو انت واقف تنتظرنا، كبرت ما شاء الله عليك.
2: تحسبنا انا بجلس على ما انا؟
1: كلامك صح يا اخي، 5 سنين عادل مش قليل. لكن فين امي ورنا؟
2: امي ورنا بالبيت، ما حد رقد امس الليل واحنا منتظرين توصل لنا بالسلامه.
1: هي الروح لهم، قاد انا مشتاق لامي كثير ولرنا.
2: يلا يلا، هذه السياره هنا، اطلع اطلع انت وارتاح وانا بدخل الشنط للسياره.

0: الله وحشتنا بلادي. صدق أن الغربة صعبة، روحي رجعت لي الآن بس لما تنفستوا ريحة بلادي.
1: عادك بتشم الريحة لما نوصل المدينة.
0: المهم كيف حالكم أنتم وكيف الحارة حقنا؟
1: إحنا بخير والحارة حقنا عادة زي ما هي على طرحة يدك.
0: أوه إيش هذا، الكدافة بكل مكان.
1: إيش من كدافة؟
0: شوف القراطس كيف هم مقدلين بالأرض، الأكياس بكل مكان.
1: هذا الورد حقنا، تحسب أنكم أنتم بس اللي بالخارج معاكم ورد؟ هذا من الورود حق بلادنا.
0: انتبه انتبه من الحفر اللي قدامك، انتبه. الله سع من الحفرة، كسرت السيارة.
1: كذا لما تسوق هنا تحس نفسك كأنك تلعب أتاري، تلعب بالسيارة لعب، تخرج من حفرة لحفرة.
0: وهذا إيش الماذا كله اللي هنا؟ أقع عندهم مطار. أوف على ريحة، قفل زوجك حق السيارة، قفله قفله.
1: هذه العطر حقنا، شوف على مقاري مفتوحة قدامك تقول إلا سيول، ولما يجي المطار توقع الدنيا عصيد.
0: برامل الكدافة كيف قدهم مكسرين، الكدافة اللي خارج البرميل كأنه جبال. ليش كذا؟ ليش ما فيش نظافة؟ معقول إنهم متقبلين يعيشوا ببيئة ملوثة زي هذه؟
1: إيش نعمل يا أخي، مش بيدنا. شوف شوف السيارة هذه كيف تسابقنا.
0: قل شوف الدخان اللي يخرج من السيارة، هذه كأن السيارة تحرق. ما لهنا سيارة كذا آخر عمر، ولا في سيارة جديدة ولا بصحته.
1: أنت عادك وصلت والمناظر هذه كلها غريبة عليك، يوم يومين وغدك مننا وبتعود على هذه المناظر كلها.
0: أنا مستغرب على السيارة دي اللي كأنها تحرق، شكلها تمشي على ديزل.
1: كل هذين السيارة والباصة اللي قدامك يمشن على ديزل، شوف شوف على دخان.
0: بس كثير من الدول منعت الآن استيراد سيارة ديزل.
1: عندهم لكن مش عندنا، قول إنهم سحبوا كل السيارات الديزل من كل البلدان المجاورة لعندنا.
0: لكن هذين السيارة تسببين خطر كبير، هذا الدخان والغازة اللي يطلع من السيارات هي سبب تلوث الجو، سبب بكثير من أمراض الصدر مثل التهاب الجهاز التنفسي والرابو، غير الأمراض الخبيثة مثل السرطانات اللي ظهرت ببلادنا بشكل كبير.
1: كلامك صح، رجعنا ما نسمع إلا فلان فيه بو سرطان ولا فلان مات من السرطان.
0: فين جو مدينتنا النظيف؟ تعرف إنه هذه المدينة مشهورة من زمان بجو المعتدل وهواء العليل.
1: إيش من هواء عليل؟ شوف قدامك الآن ما تشوف إلا باصات زي النمل والموتورات بكل جهة، وهذا هو سبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة وتغير الجو وتلوثه.
0: إذا الجو رجع كذا، فين عاد الواحد يروح ببلاده عشان يشم هواء نظيف؟
1: يطلع الجبل ولا يروح القرى، المهم إنه يبعد عن المدينة. وصلنا الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك، أخيرا وصلنا للبيت.
1: هيا هيا ادخل البيت.

0: يما ما
1: مالك يا ابني كتسعول؟ ايش في بك يا ابني؟
0: ايش هذه الاصوات اللي خارج؟ ايش فين؟ حتى في ريحه بتنا، احس ان انا بختنق.
1: عادل قلت اللي بترقد الا ساعه ترتاح.
0: شوفي على اصوات وعلى ازعاج، لكن ما قلتي ليش ايش هذا.
1: هذا يا ابني اصوات المواطر حق الكهرباء.
0: ده الحين الكهرباء طافي؟
1: ايوه هذا طفت الان، واختك رنا راحت ولعت الماطور.
0: وشكلكم عاملين الماطور تحت الطاقه حق الغرفه ولا ايش؟
1: لا الماطور حقنا بالبلكونه،
0: بس في صوت اكثر من ماطور خارج.
1: مواطير الجيران كل الناس معاهم مواطير، كم لنا نتصايح احنا وبيت ابو محمد عشان يبعد الماطور حق بيته من تحت الطاقه حق غرفتكم.
0: بس هذا خطير، لو كل بيت فيه ماطور للكهرباء تخيلي كم يا دخان يطلع من كل ماطور. هذا موت يمه،
1: كم يا حوادث تحصل بسبب المواطير هذه، ناس كثير قد ماتوا بسبب الاختناق بالدخان اللي يطلع منه.
0: يمه هذا يخرج غاز اول اكسيد الكربون، غاز سام جدا، لازم نشوف حل للكهرباء هذه، بس لازم نوقف استخدام المواطير بالطريقه هذه.
1: خير يا ابني خير، تكون قد مرهق الان تشتي ترقد.
0: فين الواحد بينهم بين الازعاج والدخان هذا؟ فين اشرف رناء؟
1: اشرف خرج قلبي زمن تترقد وترتاح، هو بيروح مشوار بالحاره وبيرجع.
0: ورنا فيني؟
1: داخل تذاكر بكره مع اختبار.
0: الله يعين ان شاء الله. الواحد يرجع لبلاده يقول عشان يرتاح من الغربه، ويجي يشوف هذا التلوث ترجع نفسه.
1: بس الواحد بالاول والاخير ما له الا بلاده.
0: صح يما، بس لو تشوفي كيف المكان اللي كنت عايش فيه باب الخارج، نظيف ومرتب، ما فيش كدافه واوساخ بالطرقات، كل واحد ينظف جنب بيته وفي اماكن مخصصه للكدافه.
1: من مننا ما يشتيش يعيش مكان نظيف وصحي؟
0: صعب علي أشوف بلادي وهي تعاني من مشاكل بيئية. البيئة دهورت بشكل ملحوظ بسبب الاستخدام الغلط للموارد الطبيعية وارتفاع نسبة السكان اللي هم فقراء أصلا، ساعد من ارتفاع معدل التلوث.
1: عادك ما شفتش لما المجاري اختلطت مع المشروع كان يجي لنا الماء تقول إلا مجاري.
0: تتكلمي بجد يما؟
1: أيوة من صدق،
0: حتى ماء الشرب ما سلمش من التلوث. عدم الوعي وتحمل المسؤولية هي أهم أسباب هذه الكوارث اللي تحصل. لازم يكون في قوانين توقف المخالفين والملوثين.
1: الأسرة يا ابني لها دور كبير، الأسرة لازم تربي الأطفال على النظافة والمشاركة والتعاون.
0: صح كلامك يما، لأن الأسرة هي مفتاح عملية التعلم للأطفال، والبيت أصلا هو المكان المثالي اللي يطبق فيه الطفل العادات النظيفة عشان يحافظ على مكانه وبيئته.
2: وقفة طبية.

0: لقد خلق الله آدم واستخلفه في الأرض عشان يعمره، وقابله بيئة نظيفة خالية من التلوث. لكن ابن آدم على مر العصور لوث البيئة المحيطة فيه عن قصد أو بغير قصد.
1: واليوم أشرنا بأصابعنا على موقع من مواقع الألم ببلادنا، وهي بيئتنا الجميلة،
2: البيئة اللي هي بالنسبة لنا كل شيء، هي حياتنا، هواءنا وغذاءنا، ماءنا وترابنا، سماءنا وأرضنا.
3: البيئة هي عبارة عن كل شيء يحيط في بنا، وهي المكان اللي نقدر نمارس فيه أنشطتنا اليومية.
0: والحياة ببيئة نظيفة وآمنة صحياً رجع اليوم حلم كل إنسان واعي بهذا الكون.
1: وشوفوا حولكم وقولوا لي، فين نحن اليوم من هذا الحلم؟ وإيش اللي يحصل ببلادنا الجميلة؟
2: اللي يحصل قدام عيوننا الآن هو تدمير لبيئتنا الجميلة والنادرة،
3: وفي أنواع كثيرة للتلوث. معانا أولاً تلوث الهواء المنتشر بشكل كبير بسبب الدخان وعوادم السيارات والأتربة وحبوب اللقاح وأتربة الأسمنت والمبيدات الحشرية وغاز أول أكسيد الكربون وغيره.
1: ثانياً تلوث المياه، وأنتم تعرفوا أهمية الماء بحياتنا، وإنه ما فيش أي كائن حي يقدر يعيش بدون ماء. ممكن يتلوث الماء لما يختلط بماء المجاري أو الكيميائيات السامة.
2: ثالثاً تلوث التربة اللي يحصل فيه به تدمير لطبقاته الرقيقة الصحية والمنتجة.
3: إحنا للأسف كل يوم نرتكب أخطاء كبيرة بحق بيئتنا، نرمي القمامة والأوساخ بالشوارع وبالحارات اللي نعيش فيه به، ونرمي بالقاذورات للمجاري المائية،
0: ونستخدم السيارات القديمة اللي تدخن وتطلع غازات سامة،
1: غير مواطير الكهرباء والمبيدات الحشرية وغيره كثير. كيف ما تشتوش إنه الماء اللي نشربه يتلوث، والهواء اللي نتنفسه يتسمم؟
2: كيف ما تشتوش أطفالنا يمرضوا وهم يلعبوا بين الأوساخ والقاذورات؟
3: من هنا يجي دورنا كمجتمع واحد إننا نحمي أرضنا وهواءنا، ونحمي بيئتنا ونصونه، نخليها نظيفة وآمنة أكثر لنا ولأولادنا.
0: أيوة، نقدر إن إحنا نعمل حملات تطوعية للنظافة، نبدأ كل واحد بالمكان اللي يعيش فيه ببيته وبحارته.
2: اخرجوا، جمعوا شباب الحارة ونظفوا، واعملوا ملصقات تمنع برمي الأوساخ بالشارع.
1: اتخلصوا من القمامة بطريقة سليمة عشان ما تنتشرش الأمراض وتنتقل العدوى، ولا تقدلوا باش من الطواق والأبواب للشارع، لكن اعملونا بصناديق مغطية.
0: ونحن اليوم نقول لكم اعطونا بيئة نظيفة نعطيكم مجتمع سعيد، واللي يصنع هذه البيئة النظيفة هو المجتمع نفسه. ولا تنسوش إن النظافة حضارة.

حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: أعلى. إيش ظل كمان ترتيبات؟ هاي ثلاث أرباع القائمة خلصت ووزعنا دعوات العرس.
1: أنا لسه ما عرفت مين بدي أعزم على حفلة البيت، يعني أنت عارف بيتنا صغير وما بدي الناس اللي تيجي ما ترتاح.
0: شو رأيك نخليها مختصرة على صحباتك وبس؟
1: يي أهلي بزعلوا كتير إذا ما عزمنا خالاتي وعماتي وبناتهم وشوي من أصدقاء العيلة. شو هي حفلة عيد ميلاد؟ هذا زواج.
0: طيب أنتوا أدرى، بس أكيد ما راح تعزموا رجال صح؟ لأنها حفلة عروس.
1: لا، المقربين راح يجوا سواء عزمناهم أو لا، وعشان هيك راح نستعمل بستان البيت للرجال والستات جوا البيت.
0: طيب وإيش بالنسبة للضيافة؟ راح تعملوا إشي خاص ولا بس حلويات؟
1: أظن راح نضيف كيك ومعجنات وعصير، ولازم أجيب فستان سهرة، ما عندي إلا اليوم أروح مع ماما على السوق.
0: يعني ما بنفعي تلبسي فستان خطبتك؟
1: شو عم تحكي يا وسيم؟ كل الناس شافته، شو بدك يحكوا عنك بخيل ومستخسر فيه فستان جديد؟
0: لا لا لا، مين حكالك؟ اشتري اللي بدك يا عمري.
1: بس يا وسيم لازم تساعدني هالأسبوع أخذ تأجيل الفصل الجامعي الجاي، عشان ما رح أقدر أدرس منيح هالأشهر الجاية ولازم أنهي أوراق التأجيل.
0: طيب طيب، إن شاء الله اليومين بفضى وبساعدك بهالموضوع. إيش رأيك نأجل سنة بدل الفصل؟
1: لا لا لا، بكفي تأجيل فصل، ما بدي أضحي بدراستي، وبعدين الفصل 4 أشهر وهذا وقت كافي حتى أركز حالي بعد الزواج.
0: طيب طيب، بكرة بشوف.
1: أوكي وسيم، خليني أروح وأخلص شغلي، هلأ ماما بتكون معجوقة ولازم أساعدها، وبعد الظهر بدي أنزل على السوق عشان الفستان، بس استناك تمر علينا.
0: حاضر يا عمري، الساعة 5 بكون عندكم، يلا باي.
1: باي.
2: أهلا بالعريس، ليش يجيت بكير يا ماما؟ وين علا؟
0: علا بدها تساعد أمها شوي عشان حفلة البيت بكرة يا أختي، وبعد الظهر عندنا موعد بدها تروح تشتري فستان.
2: أي فستان؟ لسه في شراية فساتين؟ الله يعينك يا ماما على هالمصاريف الزايدة. بعدين ما هيني خياطة، كان عملت لها فستان، ليش ما طلبت مني عشان توفر عليك؟
0: يما خلي هالأسبوع يمر على خير وبعدين اللي بدك يا بصير.
2: إيش بعدين؟ يما من هلا مشي كلمتك ولا بعدين بتتغلب.
0: ما تخافي علي يما، بكرة بصير زوجتي وتصير عنا بالبيت راح تشوفي كيف اللي بدي يا بعمله.
2: أيوة هيك، إحنا بالعافية لدبرنا غرفة نومك ومصاريف العرس، خليها تعرف هالحكي عشان تحس معك وما تزيدها عليك.
0: هلأ مش وقته، أنا ما بحب أحكي معها بهيك تفاصيل قبل العرس، بلاش تعند وتبطل وتعمل لي مشكلة، بس بعدين لابد تعرف شوي شوي.
2: يعني لو لمحت لها مش أحسن؟
0: يا يما بعد الزواج بتصير تعرف إنه لازم تقبل بالأمر الواقع وتعيش معي على قد إمكانياتي، لأنه الصراحة إحنا منحب بعض وهي ما راح تضحي فيه عشان شوية طلبات.
2: اللي بدك يا اعمله، أنا نصحتك والباقي عليك. بعدين يا ماما أنا بعد زواجك ما بدي منك إشي، انتبه لبيتك وبس. هاي هالماكنة مساعدتني والله ساترها معي.
0: الله يخلي لي إياك يا رب. أي أنا إيش بدي أعمل بدونك؟ بكفي رضيتي تعطيني الشقة وانت تقعدي بالغرفتين الصغار هذول.
2: أنا مين إلي غيرك؟ بعدين هالغرفتين بضلوا أحسن من أي محل ثاني، بكفي إنك ساكن بجنبي وبضل أشوفك وما بتقل عليك ولا على مرتك.
0: إيه أنا لسه بتذكر الوالد الله يرحمه لما عمل هالشقة الصغيرة جنب بيتنا، كيف حكالي بكرة يابا راح أجوزك فيها.
2: لا يما، هاي الشقة أنسب إلي أنا، أنت بكرة بيجيك أولاد وبدك محل واسع، وأنا هاي بستقبل فيها زبوناتي وبخيط على راحتي.
0: هاتي إيدك أبوسها يا أحلى أم. خليني أروح أرتاح شوي قبل ما يجي موعدي مع علا.
1: يسلموا إيديك يا مرت عمي، ولا مبين على الفستان إنه موسع.
2: شايفة ليش يا بنتي أنا ما حبيت تكتري جهاز على العرس؟ لأنه كل البنات بزيد وزنهم وبخسروا الملابس اللي اشتروها.
1: أنا إلي 3 أشهر متزوجة ومش عارفة ليش عم بزيد وزني.
2: لا تنسي إنك مرتاحة ومبسوطة وعزيمة هون وعزيمة هون، وبعدين مرتاحة من الدراسة ومن الجامعة.
1: صحيح يا مرت عمي، ذكرتيني بالجامعة، لازم اليوم أشوف وسيم كيف بدي يرجع يسجلني الفصل الجاي.
2: يا ريتني ما جبت هالسيرة.
1: إيش عم تحكي يا مرت عمي؟
2: لا لا ولا إشي.
1: طيب خليني أرجع على البيت وأعمل لي كم شغلة قبل ما يجي وسيم من الشغل. يلا بخاطرك.
2: الله معك حبيبتي.
0: يسلموا ديكي، هيك شاطرة بالطبخ.
1: طبعا أنا أساسا تعلمت الطبيخ من ماما وأنا لسه صغيرة.
0: يا عيني عليكي، 6 بيت درجة أولى.
1: 6 بيت موافقة، بس أنا لازم أرجع على الجامعة بأسرع وقت قبل ما أتعود على الكسل وعلى قعدة البيت.
0: أي جامعة هي بدك تروحيها؟ خلاص من يوم رايح أساسا ما راح تلحقي على دراستك وعلى حياتك الجديدة.
1: عم تحكي جد ولا بتمزح؟ إيش ألحق وما ألحق؟ أنا ما رح أضحي بسنتين دراسة عشان شوية شغل بيت.
0: هاي مش شوية شغل، هاي مسؤولية وعيلة وكلها سنة وبصير عندك بيبي وبده تفرغ كامل.
1: أنا مش مصدق اللي بتحكي، مش إحنا اتفقنا على تأجيل فصل واحد بس وموضوع الولاد مؤجل لأتخرج؟
0: يا علا خليكي عاقلة وما تخربي حياتنا، الزواج نهاية المطاف والتعليم بطل إله مكان بحياتنا هلا، وبعدين رسوم الجامعة إحنا أولى فيها.
1: لا هذا حكي جديد وحاسة إنه في غلط بالموضوع، أساسا أهلي ما وافقوا على الزواج إلا لأنك أكدت لهم إنه رح أكمل جامعتي، ومش بس هيك ولازم أشتغل كمان.
0: الشغل كثير إذا حبيت تشتغلي، والجامعة أساسا مش كثير مهمة خصوصا تخصصك، يعني شو بدك تعملي بالأدب الإنجليزي؟
1: أنا حاسة حالي عم بحكي مع شخص غريب عني، أنت مش وسيم اللي حبيته وتجوزته، أنت خدعتني.
0: يا علا لا خدعتك ولا إشي، أنت هلا ست متزوجة ولازم تعملي اعتبار لرأي جوزك، وغير هيك ما عندي.
1: أنت خدعتني يا سيد وسيم، ورأيك مش مهم لما بتصير تخرب حياتي ومستقبلي، وأنا عندي أهل بيعرفوا يتعاملوا معك.
0: بتهدديني قاعدة؟
1: طبعا بهددك، أنا مش بنت مقطوعة من شجرة، وإذا ما بدك تصرف علي وتخليني أكمل تعليمي، عندي أهل بتحملوا مسؤوليتي، كويس إني عرفت حقيقتك من البداية.
0: أي بداية يا ست علا؟ أنت هلا زوجتي ولازم تطيعي أوامري، والست المحترمة بتقدر إمكانيات جوزها.
1: إذا إمكانياتك ضعيفة ليش ما حكيت من الأول؟ أعطيتنا وعود كذابة وهمتني إنك بتقدر تصرف على تعليمي وعلى بيتك.
0: كل وقت إله كلامه، وهلا هذا هو الموجود، ولا تنسي إحنا حبينا بعض وهذا الأهم.
1: الكذب والخداع بقتل الحب يا وسيم، أنت عم بتخليني أتراجع بمشاعري كمان مش بس برأيي فيك.
0: يعني أنت ما بتعرفي إنه أيام الخطبة شيء والزواج شيء تاني؟ إحنا هلا على أرض الواقع مش الأحلام.
1: أنا الحق علي اللي استعجلت بالزواج قبل ما أكمل تعليمي، بس كنت أفكرك متفهم ومتحضر وصادق، بس طلعت زي غيرك تمسكنت لتمكنت.
0: يعني بدك تضحي بزواجنا وحبنا عشان هيك موضوع؟
1: أنا ما بقدر أثق بشخص مخادع وأبني أسرة وولاد معك يا وسيم، يا ريتك كنت صادق معي من البداية، كان ممكن أتنازل وأرضى عن كثير أشياء، بس هلا مستحيل أثق فيك.
3: عزيزتي المستمعة، إن سم العلاقات الإنسانية ومصدر دمارها هو عدم الانفتاح والوضوح، بل واعتماد الكذب والمراءة، وخصوصا في العلاقات العهدية الدائمة كالزواج. وهذا ما سمعناه اليوم في حلقتنا، حيث تعمد الزوج أن يخفي الكثير من الحقائق عن زوجته المستقبلية وعن رغبته وتصميمه في عدم إنهائها لدراستها الجامعية، وقد ارتدى قناعا مزيفا أمامها وأمام عائلتها بأن قدم نفسه كمساند وداعم لها، ولكن كما يحصل مع الكثيرين

0: معا، وأن يتعرف كلاكما على عيوب وميزات الآخر عن قرب، واعتماد الصراحة والصدق في كل شيء، لكي يتفادى الطرفان صدمات ما بعد الزواج والدخول في دوامة من الخلافات والمشاكل الزوجية. كانت هذه النصائح عزيزتي لمن هن في بداية طريق الاختيار، ولكن ماذا لو حصل الزواج ودخلت خيبة الأمل لقلبك نتيجة اكتشاف أمور لم تكن واضحة منذ البداية؟ فهذه بعض النصائح التي قدمها لنا نيل أندرسون المختص في شؤون الزواج، والذي يقدم نعمة الله في جميع نصائحه. فينصحنا أولاً بأن نتجه بخيبة أملنا إلى الله ونطلب تطهيراً لأرواحنا وأفكارنا حتى نستطيع أن نتعامل مع خيبة الأمل دون أن ندخل في دوامة الكراهية للطرف الآخر، وألا نتخبط بردود أفعال خاطئة. وينصح الدكتور أندرسون عندما نتعرض لخيبة الأمل أن نكون مستعدين لمواجهة الشريك وتقديم شكوانا بمحبة، فهذه فرصة ثمينة لتختبر نجاحك في التفاوض والحصول على حل يرضي الطرفين معا. فليس في الزواج منتصر ومهزوم، بل الانتصار للطرفين هو ما يجب أن تسعي وبكل محبة للوصول إليه. وإعادة الحوار مع شريك الحياة من أجل رؤية جديدة ليس بالأمر المتأخر أبدا، بل في كل مرحلة يستطيع الزوجان أن يصيغا خطة جديدة لحياتهما تكشف عن الرغبات الحقيقية لكل منهما بعيدا عن التزييف وارتداء الأقنعة. إن الله يقدم لنا مثالا عمليا في تعامله مع خيبة الأمل، فقد سقط آدم ودمر السقوط الصورة المثالية التي رسمها الله لعلاقته ببني البشر، ولكن محبته وعنايته أبت إلا أن يسترجع ويرمم هذه العلاقة المنهدمة، فقد صالحنا بعهد جديد بدم يسوع المسيح الذي كان كفارة لما ارتكبناه من أخطاء بحق الله، وجاءت المبادرة من السماء ودفع الله الثمن لكي لا يكلفنا ما لا نستطيع عليه، ووهب لنا فداء مجانيا. فهل تقبلين هذه المصالحة وتجعلينها أساسا لحياتك وزواجك؟ وهل تسمحين لنعمة الله أن تسري في قلبك لتقدمي محبة لزوجك متمثلة بما قدمه الله لك من محبة؟ دعي الأقنعة تسقط من حياتكما لتمضيا في نور محبة الله، ولكي تصيرا فعليا جسدا واحدا وفكرا واحدا، فلا يظلم أحدكما الآخر. نصلي عزيزتي لأجل حياتك وتطلعاتك، لأجل طموح يرافقه سلام، ولأجل زواج سعيد وآمن يرتكز على شخص الله وكلمته. وليس لنا إلا أن نقول في نهاية الحلقة ما جاء في المزمور 127: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. وعلى أمل اللقاء بك من جديد، نتركك في رعاية الله.
1: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع، وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
2: عزيزتي، إن دورك في الحياة لا علاقة له بالوظيفة ولا بالمنصب ولا بالألقاب التي قد تطلق عليك

دورك في الحياة أمر أكثر عمقاً بكثير. إنه الكيان الذي يخصك في هذا الكون، وتلك الأعمال اليومية التي عليك القيام بها في هذا العالم ليتغير. حتى ولو لم يشعر بك أحد، إلا إنك لازلت تقومين بالدور تماماً كشجرة ما في طرف من أطراف الأرض، في بقعة من العالم، في مكان مغمور لا يعلم بها أحد. تستمر هذه الشجرة في إنتاج الهواء النقي فيصلنا جزء منه. ليس مهماً أن تكوني مشهورة أو أن يقف الناس طبوراً طويلاً ليشكرونك على دورك الكبير في الحياة. يكفي أن تشعري أن ما تفعليه حتى وإن بدأ بسيطاً فله أهمية وقيمة كبيرة. يقول الكتاب المقدس: اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. عزيزتي، ضعي حياتك في يد الله القدير الذي يستطيع أن يستخدم كل ما عندك حتى وإن بدا بسيطا ليصنع به أمورا عظيمة.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور 31.

إليك لجأت يا رب، لا تسمح بأن أخيب، بل نجني بصلاحك. قرب لي أذنك، أسرع إلى نجاتي. كن لي صخرة تحميني، حصنا قويا ينقذني. أنت ملجئي وحصني، ومن أجل اسمك تهديني وترشدني. أخرجني من الفخ الذي نصبوه لي، لأنك أنت ملجئي. أضع روحي وديعة في يديك، فديتني يا رب يا إلهي الأمين. كرهت الذين يعبدون الأصنام التافهة، أما أنا فعلى الله توكلت. أبتهج وأفرح برحمتك، لأنك رأيت ذلي واعتنيت بي في ضيقي. لم تسلمني إلى يد العدو، بل وضعتني في مكان فسيح. ارحمني يا رب لأني في ضيق، ضعفت عيناي من الغم، وأيضا نفسي وجسمي. ضاعت حياتي في الحزن وعمري في الأنين. ضعفت قوتي من الشقاء وبليت عظامي. كل أعدائي يحتقرونني، أصبحت ثقيلا على جيراني. أصحابي يخافون مني، والذين يرونني في الشارع يهربون مني. نسوني كأني ميت، وكأني إناء مكسور. أنا خائف جدا، لأني سمعت افتراء الكثيرين علي. يتآمرون ضدي ويدبرون قتلي، ولكني توكلت عليك يا رب وقلت: أنت إلهي، مصيري في يدك. نجني من يد أعدائي، ومن الذين يطاردونني. أشرق بوجهك على عبدك، أنقذني برحمتك. لا تسمح بأن أخيب يا رب حين أدعوك، بل اجعل الأشرار يخيبون ويهبطون إلى القبر ويصمتون. ليت شفاه الكذابين تخرس، الذين يتكلمون على الصالح بوقاحة وكبرياء واستهانة. ما أعظم جودك الذي ذخرته لمن يتقونك، وأنعمت به على من يلجؤون إليك، وذلك على مرأى كل البشر. تحميهم عندك في مخبئك من مؤامرات الناس، وتحفظهم في أمان من بطش اللسان. تبارك الله الذي أظهر رحمته العجيبة لي لما كنت في مدينة محاصرة. جاءت علي حالة من الرعب وقلت: إنه أبعدني عن نظره. لكنك سمعت تضرعي لما صرخت إليك. أحب الله يا كل عبيده الأوفياء، إنه يحفظ الأمناء ويجازي المتكبر أشد الجزاء.
فتقووا وتشجعوا يا من ترجون الله كلكم.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: اتكلمي كده يا سيفو.
2: هاي.
1: خذي المايك قدامك. أي بص شايفة بصي كده.
2: أخده يعني إيه؟
1: قربي عادي كده.
2: عادي تحرك عادي.
1: أوكي. بصي يا سيفو شايفة أنت شايفة الشاشة اللي هي على الشمال. اتكلمي كده.
2: هاي.
1: لا صوت على الشمال.
2: اوكي فاللي بيطلع وينزل ده انا
1: مجرد ما تتكلمي
2: اوكي
1: الكاميرا بتيجي عليك.
2: اوكي فهمت.
3: بس تعلي صوتك شويه عشان تبقى
1: يعني تاخد أوكي. كلمة يعني كلمتين ثلاثه جمله كده هتلاقي الكاميرا على طول بتيجي عليك.
4: المفروض اعمل ايركلان مود ولا
1: بس انا عايزك يبقى عندك نت عشان الكلمات الترنيم.
2: اوكي
1: عندك انت واخده الواي فاي بتاع المكان قبل كده؟
2: هو لقط اصلا.
1: طب حلو.
2: اوكي
1: ماشي انا برضه هعمل ايركلان مود ونشغل الواي فاي.
3: وقف المايكات دلوقتي. جهز

0: اهلا بيكم، اهلا بيكم في برنامجنا، برنامج قلب عابد. مبسوطين جدا نكون مع بعض النهارده في اول حلقه مباشر لايف من برنامج قلب عابد. مبسوطين جدا ان رب مدينا الفرصه ديت ان احنا نتقابل ونتواصل ونقضي وقت مع بعض. معرفش كم واحد كان متابع البرنامج قبل كده. البرنامج قبل كده كان حلقات متسجله مش مباشر، لكن رب ادانا فرصه ان احنا نكون بنبقى مباشر، فده يدينا فرصه ان احنا نتقابل معاكم بطريقه اسبوعيه، نقدر نستقبل رسائلكم بطريقه سريعه جدا، ويدينا فرصه افضل للتواصل. فاحنا مبسوطين جدا نكون مع بعض في البرنامج وعلى صفحات السوشيال ميديا، على اليوتيوب. بركه كبيره جدا رب مديها لنا، وعايزينكم تصلوا لنا، واحنا كمان نكون دايما رافعينكم في الصلاه. مبسوط قوي ان سيلفيا معانا. اهلا بيك يا سيلفيا.
1: اهلا بيك يا رامي.
0: مبسوطين انت معانا، وانت جاي من سفر طريق طويل.
1: بعتذر بعد التاخير.
0: لا شكرا ليك ان انت جيتي. يعني وجودك معانا قبل كده في البرنامج كان اضافه قويه جدا للترنيم. فرب صالح. يعني عايز نبتدي مع بعض كده نبص على مزمور 25. يعني عايز شجعنا لو حد كان بيتفرج علينا قبل كده، كنا دايما بنقول ايه، نفتح كتبنا المقدسة او نفتح او تفتح الابليكيشن بتاع الموبايل بتاع البايبل على الموبايل بتاعك، افتح مزمور 25. مزمور 25 نقرأ آيات قليلة كده مع بعض. يعني من البداية كده نقول يا رب إليك يا رب أرفع نفسي. يعني افتح المزمور وحط قلبك كده بين إيدين الرب. إليك يا رب أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت، فلا تدعني أخزى، لا تشمت بي أعدائي، أيضا كل منتظريك لا يخزو. أيضا كل منتظريك لا يخزو. لو في ناس منتظرة رب النهاردة، عايز أقول لكم كل منتظر الرب لا يخزو. ليخز الغادرون بلا سبب. عدد 4 جميل قوي، بنقول كده طرقك يا رب عرفني، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله خلاصي. إياك انتظرت اليوم كله، إياك انتظرت اليوم كله. عايز أسيبكم كده لحظات قليلة، بص على الأعداد ديت، ويعني بص عليها كده تاني من عدد 1 لعدد 5. قول يا رب إليك يا رب أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي. طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني. خد لحظات كده، يعني صلي صلوات صغيرة. طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني. احنا محتاجين الرب، علشان هو اللي بيهدينا، اللي بيعرفنا طريقه، لأنك أنت إله خلاصي، إياك انتظرت اليوم كله. عدد 6 يقول كده أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك. يا رب بنشكرك على مراحمك، على إحساناتك، لأنها منذ الأزل هي. أنت يا رب لا تذكر خطايا صباي ولا معصية. كرحمتك أذكرني أنت من أجل جودك يا رب. عدد 8 مش قادر أوقف إن أنا ما كملش أقول عدد 8. عدد 8 يقول لك الرب صالح ومستقيم، الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق. وده مهم، يعني الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاة الطريق. هو ما رمناش كده في الأرض وسبنا، لكن هو بيعلمنا الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب. انت اله عظيم، انت اله خلصنا يا رب. اليك ارفع نفسي، اليك يا رب ارفع نفسي. انت رب عظيم جدا يا رب، انت رب عظيم جدا.

يعني واحنا بنقول ابانا كم نحن نحبك، انا رايح ناحيه بابا. فيعني زي ما كنا بنقول في مزمور 25، اليك يا رب ارفع نفسي، يا رب يعني انا جاي لبابا، جاي ليك، برفع قلبي ليك، برفع روحي ليك، بقرب منك، وانا كل الثقه ان انت ابويا، ان انت بتنادي عليا، ان انت بتنادي عليا. فشجعك قول ابانا كم نحن نحبك. يعني ينفع نقول كده؟ ينفع نقول ربنا انت بابا؟ اه ينفع نقول ربنا انت ابويا، انت ابويا، ابانا كم نحن احنا بنحبك جدا، بنحبك جدا، بنحبك جدا. أبانا كم نحن نحبك، نرفعك فوق كل، ليعلن تسبيحك.

0: هللويا هللويا هللويا. مليك أبدي، مليك أبدي. مش عارف يا سيفو، لما بنقول أبانا في بداية الصلاة كده، في أي حاجة بتفتكريها؟ أي يعني أي حاجة تحبي تشاركينا؟ احنا بنقول يا بابا، احنا بنقول ربنا يا أبونا، يعني تحسي بإيه؟
1: حياة بتفرق معايا قوي رامي، لما التلاميذ راحوا للرب يسوع وقالوا له علمنا نصلي، ندخل نقول إيه لما نيجي نصلي ونوقف قدامك. بتفرق لي قوي الدعوة أو الهوية اللي الرب اختار أنه ولاده ينادوا بها. كان ينفع يكون بيقول أو ما تدخلوا محضري يقولوا أيها الإله العظيم القدير المهوب، لأن كل ده حقيقي جدا عن إلهنا. لكن الرب اختار أن ولاده لما يدخلوا يقعدوا قدامه يقولوا له يا بابا يا أبانا. وبحس أنه الرب في الحتة دي بيديني تصريح أن يكون قريب قوي، أني أقترب جدا وادخل بحرية. محدش بيدخل على بابا مجهز ورقة منظمة كده عشان يتكلم معاه، لكن بيدخل على بابا بحرية، براحة، بثقة، بإيقان أنه مقبول ومرحب به، وهيتسمع وهينفع يلاقي اللي يجاوبه ويحتويه. فإحساسك أنك داخل لأبوك رغم المهابة رغم العظمة بيقرب وبيدفي العلاقة جدا.
0: يعني بيفرق معايا قوي فعلا في العلاقة مع الله، إن هي زي ما انت قلت كده العنوان بتاعها هي إن هو أبونا. يعني
1: مش غريب، انت مش غريب، انت داخل لبيت أبوك.
0: أيوة، ده يعني ده مهم جدا، وده بيميز قوي العبادة المسيحية. يعني يعني في عبادات كتيرة ممكن ايه وهي بتشرح لنا مين هو الله، دايما تدينا احساس ان الله بعيد، او ممكن حد يعني يشرح لنا هذا الامر بالطريقة ديت، ان الله بعيد، الله يعني قاعد لنا على الغلطة، يعني الله مستني لنا ان هو يعاقبنا، الله هو بس احنا محتاجين نقعد نعمل شوية حاجات عشان نرضيه فهو يبقى مبسوط وما عملناش مشاكل في حياتنا.
1: نطقي الشر كأننا.
0: أيوة، الصورة دي مشوهة خالص عن الله.
1: تمام.
0: والحقيقة ده الهدف الرئيسي لبرنامج قلب عابد، إن إحنا نعرف مين هو الله في عبادة مسيحية حقيقية. يعني نعرف مين هو الله، يعني وده اللي احنا طول الوقت في الحلقات، سواء الحلقات اللي فاتت او الحلقات اللي جايه، هنقعد نلف حواليه. احنا عايزين نعرف مين هو الاله اللي بنعبده، وازاي نعبده بقلب ابن، ببساطه ابن، ببساطه الابن، من غير الخوف اللي هو الرعب ده، بمخافه. وعايزين نتعلم مع بعض برضو، ده مهم قوي في العبادة المسيحية، تعلم ان في فرق ما بين الخوف اللي هو الرعب والبعد، وما بين المخافة اللي هي الاحترام والمحبة. يعني في خوف اللي هو رعب، اللي هو بعد، اللي هو في حواجز، اللي هو يعني هنتكلم عنها كتير.
1: العبد والسيد رامي، عارف يعني العبد، العلاقة العبد والسيد ينفع يكون فيها الخوف، بس رب بوضوح قال أنا مش بدعيكم عبيد، لست أدعيكم عبيد لكن أحباء. فالرب قاصد يغير المفهوم ده، أنه اللي بيني وما بينكم المحبة اللي فيها المخافة، لكن أنتم مش عبيد عشان تخافوا.
0: أيوة، دي نقطة يعني فارقة جدا جدا جدا في العبادة المسيحية، أن احنا مش جايين من حتة فيها خوف بعض حواجز، لكن جايين من حتة فيها حب وفيها مخافة. المخافة اللي هي الاحترام، وفي معاني تانية للمخافة هي كراهية الخطية، ان انا اكره الحاجات اللي تفصلني عن الله. فالمخافة حاجة ومختلفة تماما عن الخوف والبعد والرعب والفواصل. فده اللي احنا عايزين ندركه. لو ادركنا ده، اعتقد شكل عبادتنا وطريقة قربنا من ربنا هتبقى مختلفة خالص. يعني فعايزين يعني نلف حوالين الحتة دي شوية. والحقيقة أنا عايز أبتدي معاكم كده، عايزين نقرأ مع بعض في في يوحنا الأولى، يوحنا الأولى إصحاح 4، ونبص كده على الآيات دي. إحنا عايزين نطلع منها بكم فكرة صغيرة، وبعد كده هنرجع نرنم تاني، لأن إحنا بنحب الترنيم ونحب صوت سيلفيا، وأنا بحب صوت سيلفيا، فيعني فهنرنم تاني، فأوعوا تسيبونا. عايزين نبص بس لكم فكرة كده في يوحنا الأولى إصحاح 4 من عدد 7. لو حد مش معاه كتابه يروح يجيب كتابه، أو لو حد مش فاتح البايبل على الموبايل يفتحه بسرعة. يوحنا الأولى إصحاح 4 من عدد 7 يقول كده: أيها الأحباء اللي نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله. فهو الأول يعني بيشرح لنا كده، بيقول لنا المحبة فكرتها جاية من عند ربنا. المحبة دي مش اختراع يعني إنساني، مش اختراع بشري، اختراع إلهي، هي فكرة إلهية. واللي بيحب يقول لك كده: كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله. ليه؟ لأن الله محب. فلو في حي حد جاي يتكلم بلسان الله من غير ما يكون لغته فيها محبة، يعني غالبا غالبا غالبا هو يعني مش جاي من عند ربنا، يعني مش جاي من عند ربنا اللي احنا نعرفه. فمن لا يحب لم يعرف الله. ليه؟ لأن الله محب. لأن الله محب. لأن الله محبة. وبهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، يعني هو الموضوع مش بدايته من عندنا، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. عدد 11: أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط، إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصا للعالم، من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. عدد 16 جميل ومهم. عدد 16 تعال نبص عليه، بيقول كده: ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. احنا جايين لربنا واحنا صدقنا في المحبة دي، جايين ليسوع واحنا صدقنا في محبة المسيح. دي البداية، دي البداية، بداية أي حاجة، بداية أي كلام، إن الله أحبنا وينادي علينا ونحن نأتي إليه كاستجابة للنداء بتاعه. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. عدد 17 يقول كده: بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. عدد 18 برضو مهم جدا، يقول إيه: لا خوف في المحبة. الخوف هنا اللي بنتكلم عليه مش المخافة، مش الاحترام، لكن لا خوف اللي هو الرعب، لا خوف اللي هو الفواصل، لا خوف اللي هو إن أنا كملوا إن إيه بتقي شره، أنا بعمل له حاجات كده وابعد عنه. لا، هو هنا مش بيتكلم على الشكل ده من العلاقة خالص. هو بيقول إن العلاقة بيننا وبين الله هي علاقة حب بدون خوف، لا خوف في المحبة. بالعكس بقى يقول لك إيه: المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. عدد 19: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ده سر حياتنا المسيحية كلها، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. لو عايز تقولها بطريقتك: أنا بحبه عشان هو عرفني يعني إيه حب، أنا بحبه عشان هو اللي ابتدى، أنا بحبه لأنه هو اللي قرب مني وأنا في حالة بعد، أنا بحبه لأنه هو اللي ابتدى يجي ناحيتي. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ويعني وباقي الإصحاح جميل قوي، بس أنا عايز أقف هنا عند عدد 19. البداية من عند الله. البداية من عند الله. البداية مش مننا. احنا ليس لدينا اي قدرة على ان احنا ناخد اي حركة مبادرة ناحية الله. لكن كل اللي بنقدر نعمله ان احنا نستجيب للنداء بتاعه. نستجيب لفعل المحبة بتاعه. نستجيب لعمل المسيح ان هو بيقول انا بحبكم. انا بحبكم فاتح لي فاتح لكم حضني ومادد ايديا ليكم. فالمسيح فاتح حضنه لينا ومادد ايده ليا وليك. فاحنا اللي بنعمله ان احنا ايه؟ نستجيب للنداء الالهي. نستجيب للمحبة الالهية. نستجيب لله اللي هو بيقول انا المحبة. انا المحبة. نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. سيفو عايز تقولي حاجة؟
1: يعني لو فتحت البايبل هتلاقيني معلمة على لا خوف المحبة بمئة ألف لون وقلم، عشان مرات تحديات حياتنا تخلينا نقف ونقول يعني هو احنا ماشيين صح؟ هو ربنا موجود؟ هو وتبتدي علامات تشكيك ومخاوف تظهر. فبحس انه لما برجع اقف قدام عدد 18 انه لا خوف في المحبة، ان يعني قد ما مصدق انا في اني محبوب قد ما هتطرد المخاوف وعلامات الاستفهام والحيرة والحاجات اللي ملهاش إجابة. لأن ببساطة هيبقى مرجعيتها أنا محبوب، وأنا أنا أنا تم البرهنة على الحب، إذ إن الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاة مات وقدم نفسه. فما فيش معيار للمحبة أعلى من كده. فإزاي ممكن وكأن يبقى في علامة استفهام أكبر بقى؟ إزاي يكون في خوف وانا اتحبيت لدرجة انه الابن قدم نفسه لأجلي؟ فتحس انه المنطق مش ماشي مع ادراكي للاعلان ده. فنعم، لا، ما فيش خوف في المحبة. بس
0: يعني لو عايزين نطلع كده كم نقطة من الـ من الـ من الجزء ده، يعني عايزين نقول الاول ان الله هو المحبة. يا جماعة الله هو المحبة، دي ممكن تكون حاجة مش جديدة علينا، لكن عايزين ندركها. لو أدركناها زي ما سيفو بتقول هنقرب جري على ربنا. يعني لو أدركت أن الله محبة هتروح عليه جري، مش هتتردد لحظة مهما كانت حالتك، مهما كنت بعيد، مهما كانت في خطايا كتير، مهما كانت وقعت عدد مرات، مهما وعدت ورجعت في كلامك، مهما كانت الحالة، لو أدركنا أن الله محبة هنروح له جري. فالله محبة، الله هو اللي ابتدى. وده بياخدنا بقى للبرنامج بتاعنا. العبادة هي علاقة مليانة محبة. العبادة هي علاقة مع الله مليانة محبة، متغرقة بمحبة الله، مش علاقة خوف، مش علاقة رعب، مش علاقة ان انا بتقي شر الله. يعني الله صالح زي ما كنا بنقول في البداية في مزمور 25، الله صالح، صالح جدا. صالح يعني يحمل الخير لينا. يعني قول ورايا كده، الله صالح يعني ايه؟ صالح يعني يحمل الخير لينا طول الوقت. الله صالح، صالح is good، يعني الله صالح يعني يحمل الخير ليا وليك طول الوقت. فإذا الله محبة، والله هو اللي ابتدى، والعبادة هي علاقة مليانة مليانة ايه؟ مليانة حب. فلو ادركنا هنعمل ايه؟ هنجري على ربنا، هنجري على ربنا. عايزين النهاردة عايزين نجري على الرب، يعني عايزين نجري عليه ونجري من غير ما نخاف. يعني نجري من غير ما نخاف. اللي هيخاف هيستخبى، مش هيعرف يجري. يعني هيستخبى، لان احنا عندنا حاجات كتير قوي تخلينا نتكسف من نفسنا، نتكسف من تصرفاتنا. لكن محبة الله، محبة الله لما ندركها، ندرك ان هو احبنا اولا وهو مستمر يحبنا بالرغم من كل الاخطاء ومن كل العيوب، فهو مازال بيحبني. فده يخليني اجري عليه وانا مطمن. يعني ينفع نجري النهارده على الرب يا سيبو؟ يعني ينفع نجري على الرب؟
1: هو دايما فاتح الباب فينفع اكيد. يلا نجري.
0: امين امين امين امين. تعالوا نغمض عينينا لحظات. يعني يعني نقول يا رب احنا النهارده احنا بنجري عليك يا رب. احنا بنجري عليك من غير خوف. يعني من غير خوف يا رب. يعني بنجري عليك يا رب واحنا عارفين ان انت فتح لنا احضانك يا رب. عارفين يا رب ان انت فتح لنا احضانك. عارفين يا رب ان انت النهارده بتنادي علينا وبتدور علينا كلنا يا رب النهارده.

يا رب جايين يا رب، زي ما كنا زي ما بنصلي بدلة البنين يعني كأبناء جايين نجري عليك. انت المحبة، انت اللي بتنادي، والعبادة هي علاقة مليانة حب، فاحنا جايين يا رب ندخل في العلاقة دي اللي هي مليانة يا رب حب يا رب. جايين يا رب النهاردة بنجري عليك. اشجعكوا وانتوا بتفرجوا علينا يعني غمض عينك، خد لحظات كده صلي وقول يا رب انا جاي اجري عليك، انا جاي اجري عليك بدون خوف، بدون خوف، بدون خوف يا رب.

في تنهيمه نفسي نقولها مع بعض سيلفيا، لو بتقول كل يوم عينك عليا طول الرحله والمشوار، وبتقول انا ماليش غير احضانك اجري عليهم واتخبى، يعني اتخبى يعني استخبى. ف يا رب احنا ملناش غير حضنك يا رب.

0: هاليلويا هاليلويا هاليلويا. في آية جميلة أنت جبتيها كده في الأول يسيبوا اللي هي لأن الله لم يعطنا روح العبودية للخوف. فعايزين نفتحها كده مع بعض موجودة في روميا 8:15. ممكن تقريها لنا كده يعني نبص كده فيها نشوف هل الروح القدس ممكن يدينا فكرة جديدة منها. روميا 8:15 افتحوا كتبكم افتحوا الكتب المقدسة. تفضل يا سيل.
1: روميا 8:15 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الأب. 16 بيقول كده: الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا إننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثونا مع المسيح، كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه.
0: روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الأب هو الروح القدس اللي بيسكن جوانا، يعني ده الروح القدس اللي بيسكن جوانا. فعشان كده الأمر ده مربوط بقبولنا للمسيح، يعني نقبل المسيح نأخذ إيه؟ نأخذ الروح القدس يبقى ساكن جوانا يشهد فينا إن إحنا أولاد الله زي ما عدد 16 بيقول. وده بقى ده مش روح عبودية للخوف لكن ده روح تبني. فأنا لما أخذ الروح ده جوايا روح القدس أستقبل عمل المسيح والروح القدس يسكن جوايا، لأن إحنا بنصير هيكل الله، يعني أنا بصير هيكل الله، الله يسكن جوايا بروحه. لما ده يحصل أبقى قادر أدخل في علاقة محبة بدون خوف. عشان كده بداية الأمر إن إحنا نقبل المسيح، يعني بداية الموضوع إن إحنا نقبل عمل المسيح. ما أقدرش إن أنا يعني صعب قوي أفهم الكلام ده من غير ما أفهم عمل المسيح، من غير ما أدعو المسيح إن هو يكون مخلص شخصي لحياتي. لأن الروح التبني دي روح، هي الروح القدس تسكن جوايا، فالروح القدس دي وهي جوايا طول الوقت بتقعد تغير فيا وتشهد إن أنا تعرفني إن أنا ابن. وروح يعني عدد 16 جميل يقولك الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا إن أنا أولاد الله، فأنا ابن لله، أنا قريب، أنا محبوب، أنا غالي، أنا مفدي، أنا مخلص بعمل المسيح. ف يعني بصراحة ما نقدرش ننكر بداية الأمر خالص إن إحنا نقبل المسيح، نقبل المسيح مخلص، يعني نقبل المسيح مخلص. مش عارف عايز تقولي حاجة.
1: عايز أقول أوي حاجة. أول مرة اتذكر في الكتاب المقدس كله الخوف حصل عند السقوط، أول ما آدم خالف الوصية وعصى واختار التمرد. رب في عدد 10 في أصحاح 3 في تكوين بيقول له كده: آدم أين أنت؟ فآدم بيقول له: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. أول ما العداوة والانفصال حصل ما بين الإنسان والله دخلت المخافة، دخل الخوف، سوري، دخلت مشاعر الخوف، ابتدى الإنسان يخاف، ابتدى يحس أنه عايز دايرة من الرب، عايز يبعد عنه لأنه عرف خطأه، عرف أنه مذنب، عرف قبحه، شاف القبح بنفسه. فأول ما تحصل الانفصال ده دخل الخوف، وكأن السمة الأساسية. عشان كده في العهد الجديد بقى بيقول إنه من خاف لم يتكمل في المحبة، لأنك لو اتحبيت وأدركت الحب فعلا العداوة اللي دخلت هتتشال، أنت أدركت خلاص إنه تصالحنا مع الله في يسوع المسيح. عشان كده فكرة التسليم اللي أنت كنت بتكلم عنها رامي مفتاح مهم قوي لحياتنا وافتداء أيامنا من إننا نعيش خايفين، لأن الخوف دخل مع الخطية على طول. طول ما أنا بحس بخطيتي، طول ما أنا حاسس أني خايف وعايز أبعد عن ربنا، والبعد عن ربنا في فقدان أمان مستمر، اقترابي من الله، إحساسي أني اتصالحت مع الله وأني مقبول فيه بيطمن بيدفي. فنفسي أشجع قوي لكل حد لسه ما خدش الخطوة دي أنه يقرب. شجعك، أنا اختبرت البعد واختبرنا كلنا الانفصال عن الله واختبرنا الغربة، وإزاي إحساس الأمان والمحبة والقبول سطرنا فتلاشى خزي آدم اللي التزق فينا من يوم انفصلنا عن الله.
0: أمين أمين. يا أنا عجبني الفكرة اللي انت بتقوليها. فهم هم كانوا خايفين وكانوا حاسين ان هم يعني عريانين, يعني يعني احساس بال ان انا ايه, ان انا كاني ايه, كاني مفيش حاجه ستراني يعني. يعني انا مش مستور
1: صح.
0: وخلينا عشان برضو ما حدش يتلخبط, الخوف اللي بنتكلم عنه في الحلقه النهارده اللي الرب عايز يشيله, وده مختلف عن عن الخوف اللي هو اللي هو في حياتنا اليوميه, اللي هو الخوف العادي ده. مش بتكلم على مثلا ان انت تبقى خايف تعدي الشارع لحسن عربيه تخبطك, او تخاف تلمس النار لحسن تتلسع. مش ده اللي نتكلم عليه. انا بنتكلم على الخوف اللي هو الفاصل بيننا وبين الله. فاحنا في يعني من جوانا بيبقى في حاجه فصلانة عن الله, ان انا حاسس ان الله بعيد, والله ما بيحبنيش, والله فهذا الإحساس دايما بيملاني بخوف وبيملاني بالغربة. وده اللي النهاردة اللي المسيح المسيح بيعمله, إن هو بيصالحنا يعني بيصالحنا مع الله الآب. يعني المسيح هو اللي بيصالحنا النهاردة. تخيل يعني مين بيصالح مين؟ الكبير هو اللي بيصالح الصغير. المسيح هو اللي جاي يصالحك ويصالحنا في علاقة. فعايزين ندخل مع الله من خلال عمل المسيح في علاقة المحبة دي. فهو ده اللي احنا عايزينه يحصل, يحصل الاسترداد للعلاقة دي التاني. ببساطة ببساطة عشان ما نكلكعش الأمور, يعني سلم حياتك المسيح, اتبع يسوع, حب يسوع, اعرف يسوع. هو ده الطريق إلا الله, هو ده الطريق. يعني أنا هو الطريق والحق والحياة. يعني ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي, مفيش حد يقدر يقرب من الله الآب من غير يسوع المسيح أقنوم الإبن. فيش حد يقدر يقرب من الله الآب من غير ما هو نفسه يفتح السكة لينا. مستحيل ان احنا نقرب منه علشان احنا بنعمل حاجات كويسة. بنقرب منه عشان هو فتح لينا السكة من خلال عمل المسيح. فالمسيح صار لينا طريق, يعني طريق حديثا حيا. هو ده للكتاب بيعلمه. عشان كده لما ده يحصل, لما بتقبل عمل المسيح

هللويا. نقترب رب من عرش نعمتك يا رب، نقترب يا رب من عرش نعمتك يا رب، نقترب يا رب من عرش نعمة. عرش نعمة لأنه مليان مليان حب، يعني مليان حب، يعني مليان حب. نفسي نقول الترنيمة دي يا سيلفي مع بعض، أقترب من عرش نعمتك. شهواتي يا رب أن أنا أبقى قربك، يعني أنا بقرب مش من مكان خوف، لكن بقرب من مليان مكان مليان مليان نعمة، مكان مليان نعمة. المكان ده المليان نعمة ده اللي هو إيه؟ اللي هو لما أقرب من ربنا، فأنا بقرب من يعني حضور الله مليان نعمة مليان حب.

انا نفسي ان احنا هنقول الترنيمه دي تاني. لو انت بتتفرج علينا ثق تماما انك تقترب من عرش نعمه. أيوة. يعني تقترب من اله محب. يعني ايه عرش نعمه؟ يعني عرش مليان نعمه. كلمه نعمه يعني ايه؟ يعني عطايا مجانيه ومحبته مجانيه. يعني ان الرب بيقرب مننا ده امر مجاني ملوش علاقه بانت بتدي ايه النهارده. فنقترب من عرش نعمه لان هو اللي عايز يغرقنا بمحبته وبنعمته. فاشجعك يعني لو انت طول السنين اللي فاتت يعني حاسس ان انت مش في علاقه مع الرب، حاسس انت لوحدك، شايف الله بعيد، حاسس بالخوف، حاسس بالك مش مستور، تعال النهارده. يعني احنا فضلنا وقت قليل، فضلنا 7 دقايق وننهي الحلقه بتاعتنا. يعني قرب من الرب وقول يا رب انا اقترب من عرش النعمه، اقترب من عرش النعمه. يعني هو اللي رتب السكه ديت. امين. قول معانا الترنيمه ديت وطلعها، لو عايز تطلعها من على الانترنت وحاول ترنمها معانا. اقترب من عرش النعمه وقول يا رب املاني بمحبتك. يعني سهله قوي الصلوه دي، يا رب وريني محبتك، يا يسوع وريني محبتك النهارده، يا يسوع وريني محبتك.

0: هللويا هللويا هللويا. محبة يسوع أول ما تظهر، أول ما حد يعرف محبة يسوع حياته بتتشقلب. عندك حاجة أخيرة تحبي تقولها لنا في الدقائق القليلة اللي فاضلة عن محبة المسيح؟ محبة المسيح، هل يعني هل تقدري تقولي لنا تعليق على فكرة محبة المسيح اللي بتغير القلوب؟ يعني
1: مش عارفة قوي. أول محبة اختبرتها في حياتي كانت محبة والدتي، ولما قبلت رب يسوع أدركت أنه المحبة اللي اختبرتها في حياتي كانت انعكاس صغير قوي لمحبة رب يسوع نفسه. والحقيقة أنه أنا من سنتين كده فقدت والدتي، وقفت قدام تحدي كبير قوي أنه المحبة هتفضل تكمل بستقبلها بشكل يوم إزاي. وفاكرة قوي أنه في اليوم ده رب أدركت فيه أنه كل حب في وجودي، في تانية ما بتقول كده رامي، كل حب في وجودي نبعه حب يسوع. نفسي أشارك أنه لكل حد اختبر محبة وحاس أنه هو مؤمن فيها. مش عايزة أصدمك أن المحبة دي للأسف مش دايما هتبقى مضمونة أنها تكون مكملة، لكن ثبات المحبة الوحيد هو في محبة يسوع، وده بيخليك مؤمن طول الوقت.
0: يعني مهما حاولنا نشرح قد إيه المقابلة مع المسيح مغيرة، يعني شرحنا مش هيبقى مظبوط. يعني هتفهموها أو هنفهمها كلنا لما تحصل المقابلة حقيقية. فمهما أنا عادت أشرح لك إن أنا لما قابلت المسيح قابلته في قلبي وقابلته في روحي، حياتي اتغيرت إزاي. فعارفين محبة المسيح بتفكنا، بتفك كل المشاكل واللخبطة والحيرة والبحث المستمر عن المعنى وعن الهدف. كل اللخبطة اللي جوه دي بتتفك مع مقابلة المسيح، مع إعلان محبة المسيح. عشان كده أنا بس عايزكم لو أنتوا تتفرج علينا النهاردة، قبل ما تنام النهاردة خد الصلوة دي في قلبك، قول له أنا عايز أشوف محبتك، عايز أعرف يسوع، عايز أشوف محبتك، وعايز أشوف قد إيه أنت بتحبني. يعني والدين الإعلان ده، أعلن لي عن محبتك وخلي روحي تفهم الإعلان ده. وهو ده الأمر اللي هيفك كرة الخيط الملعبيكة اللي جوانا دي، بتتفك قدام إعلان محبة المسيح. حياتنا بتتغير قدام إعلان محبة المسيح. أفكارنا الملخبطة بتترتب قدام إعلان محبة المسيح. عشان كده أنا شجعك أنك تكون صلوتك النهاردة: يا رب أعلن لي محبتك، يا يسوع أعلن لي أن أنت بتحبني ووريني دوت. احنا مبسوطين جدا النهاردة ان احنا كنا مع بعض. شكرا جدا يا سيلفيا. يعني عايزينك تبقي معنا.
2: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
3: حول 15.
4: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة: سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار. ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
5: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
6: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
4: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصبح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي حلقة النهاردة هنأكد على صحة الكتاب المقدس باستخدام موضوع التناقضات في الكتاب المقدس.

في تناقضات في الكتاب المقدس؟ لأنه لو في تناقضات في الكتاب المقدس، إزاي هنقول عليه ده الكتاب الصحيح أو كتاب الله الموحى به من الله؟ علشان كده هنتكلم عن موضوع التناقضات. قال أحد العلماء المتخصصين في اللاهوت في علم نقد الكتاب المقدس، وده شخص اشتهر بإلمامه بأكتر من 30 لغة، أيوة أنت سامع صح، شخص ملم بأكتر من 30 لغة، فبيقول كده: تعرضت للتناقضات الظاهرية الواحدة تلو الأخرى، وقمت بدراسة التعارض المزعوم بين نصوص الكتاب المقدس وعلم اللغويات والأثار وغيرها من العلوم، ومن ثم فقد ازدادت ثقتي في الكتاب المقدس، إذ اكتشفت أن معظم المشكلات اللي واجهها الإنسان في الكتاب المقدس من العصور القديمة وحتى الآن قد تم معالجتها وتفسيرها على نحو مرضي تماماً من خلال النص الكتابي نفسه أو من خلال الدراسات الموضوعية لعلم الآثار. وبيقول كده إن النتائج التي يمكن الحصول عليها من الوثائق التاريخية القديمة المصرية والسومرية والأكادية تتفق جميعها مع نصوص الكتاب المقدس. وخلي بالك ده شخص بيتكلم عن علم، ده شخص ملم بـ30 لغة. ويكمل ويقول: ولا يمكن لعالم إنجيلي محنك أن يخشى الإدعاءات والتحديات العدائية للعقلانيين أصحاب مذهب الفلسفة الإنسانية أو المناقضين أياً كانت عقيدتهم. ويضيف ويقول: هناك من البراهين في الكتاب المقدس ما يكفي لدحض أي اتهام وجه إليه في أي وقت مضى، وهذا أمر متوقع من كتاب له مكانة مثل تلك التي للكتاب المقدس، فهو كلمة الله الحي المنزهة والمعصومة. طيب نتعامل إزاي لما نلاقي تناقضات؟ عندنا مجموعة من المبادئ اللي بتساعدنا نتعامل مع التناقضات في الكتاب المقدس. أنا مش عايزك تتخض وانت بتسمعني لأنك ممكن تلاقي تناقض، بس خلي بالك من المبادئ، لأن المبادئ اللي هنقولها مع بعض هتساعدك تتعامل إزاي مع التناقضات الظاهرية في الكتاب المقدس. رقم واحد أو المبدأ الأول: ما لم يتم تفسيره ليس بالضرورة غير قابل للتفسير. فما فيش أي حد مهما يكون مستواه ودراسته وعمقه الكتابي إنه يدعي إن عنده القدرة على تفسير جميع الصعوبات اللي بتواجهنا في الكتاب المقدس. ومع ذلك فلا يصح لأي ناقد أن يفترض من هذا المنطلق أن ما لم يتم تفسيره حتى الآن لن يتم تفسيره أبداً. ولو قابل أي عالم أحد غرائب الطبيعة فإنه لا يكف عن البحث العلمي بسبب ذلك حتى يصل إلى تفسير. على سبيل المثال، افترض النقاد ذات يوم أن موسى لا يمكن أن يكون هو كاتب الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس، وفي الإدعاء بيقولوا أنه الكتابة ما كانتش معروفة في وقت موسى، لكن دلوقتي إحنا نقدر نعرف إن الكتابة موجودة قبل 2000 سنة أو أكتر من زمن موسى، فالاعتراض أو التناقض انتفى لأن وقتها ما كانتش الناس على علم إن الكتابة موجودة أيام موسى. وبعدين اعتقد النقاد فيما مضى أن الكتاب المقدس أخطأ في حديثه عن شعب اسمهم الحسيين، بيقول إذا لم يشر إليهم المؤرخون مطلقا، لكن دلوقتي المؤرخون يعرفوا وجود المجموعة دي عن طريق المكتبة اللي وجدوها في تركيا. إذن الكتاب لم يتغير، لكن آراء العلماء وآراء النقاد هي اللي تغيرت. إذن المبدأ الأول: ما لم يتم تفسيره ليس بالضرورة غير قابل للتفسير. من الأمور الواضحة أنه يجب إثبات استحالة التوفيق بين أمرين قبل الجزم بأن هناك تناقضا،
وده مبدأ معروف في البحث التاريخي، وهو المبدأ الوحيد المعقول والممكن. المبدأ التاني لما نواجه أي تناقض في الكتاب المقدس هو إن التفسير الخاطئ للنص لا يعني عدم عصمة الكتاب المقدس. فمش معنى إنه في تفسير خاطئ معناه إنه الكتاب مش موحى به من الله، فقد يكون هناك تفسير خاطئ لكن يظل الكتاب المقدس كلمة الله. التوراة والإنجيل هو كتاب الله المعصوم من الخطأ، فما ينفعش نعمل ربط ما بين التفسير الخاطئ وعصمة الكتاب المقدس. قد يكون هناك تفسير خاطئ لكن الكتاب المقدس يظل معصوم من الخطأ. المبدأ الثالث في فهم موضوع التناقضات قبل ما تحكم على أي تناقض وتعتبره تناقض، المبدأ الثالث يجب فهم سياق النص. ودي من أكتر الأخطاء شيوعاً عند النقاد، إنه حد يستقطع النص من سياقه، فبالطريقة دي اللي هي طريقة أساساً غير صحيحة يمكن للمرأة أن يبرهن على أي شيء من الكتاب المقدس. وعلى سبيل المثال مثلا الكتاب المقدس بيقول ليس إله، ودي موجودة في مزمور 14 والآية رقم 1، فممكن واحد يقول إن الكتاب المقدس بيقول ليس إله، بس لو هو رجع إلى سياق النص فهيقرأ إن النص بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله، فمش الكتاب المقدس اللي بيقول ليس إله لكن الجاهل بيقول في قلبه ليس إله. إذن لابد من فهم أي نص كتابي في السياق. كمان المسيح بيقول لا تقوموا الشر في متى 5 والآية 39، ولكن السياق اللي في الآية دي نفسها بعدم الانتقام لا يمكن إخفاله. إذن القاعدة رقم 3 أو المبدأ رقم 3 يجب فهم سياق النص. فقبل ما تقول إنه في تناقض لابد من الرجوع إلى سياق النص. المبدأ الرابع وإحنا بنتعامل مع التناقضات، خلينا نكون فاهمين إنه تفسير النصوص الصعبة بتتم في ضوء النصوص الواضحة. إحنا مش بننكر إنه في بعض النصوص في الكتاب المقدس ممكن تكون صعبة الفهم. طيب نفهم إزاي النصوص صعبة الفهم؟ لفهم النصوص صعبة الفهم لابد من الرجوع إلى نصوص واضحة، فالواضح يفسر غير الواضح، ودي معلومة أو شيء مهم جدا اوعى تنساها. الواضح يفسر غير الواضح، أو السهل يفسر الصعب، فما تروحش بسرعة للنصوص الصعبة وتحاول تفهمها. افهم النصوص السهلة، افهم النصوص الواضحة، واحدة واحدة هتلاقي النصوص الصعبة بقت واضحة ومش محتاجة أي معضلة ومش محتاجة أي مشكلة. زي إيه؟ زي مثلا في الصلاة الربانية، الصلاة اللي علمها المسيح لتلاميذه في إنجيل متى أصحاح 6 والآية رقم 11، فبيقول كده خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. كلمة الكفاف يمكن ناس كتيرة اختلفت عليها واختلفت على أصلها أو إيه هو المعنى الدقيق، لكن كلمة كفافنا أو كفاف هي تعني خبزنا المستمر، فيعني يا رب ادينا الخبز المستمر اللي انت بتدهن، اللي انت اديتهن امبارح تدهن النهاردة وتدهن بكرة. او كمان نقدر نترجمها بالخبز السماوي او الخبز اللي للغد. وكل المعاني دي ليها دلالتها في السياق، وكل المعلومات دي متاحة لينا. اذن المبدأ الرابع كان تفسير النصوص الصعبة بيتم في ضوء النصوص الواضحة. ممكن نشوف حاجات كتيرة في الكتاب المقدس بنفس الطريقة. عندنا آية تمثل تحدي كبير قوي في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15 والآية 29، يمكن ناس كتيرة ما سمعتهاش، ويمكن تكون سمعتها حضرتك أو ما سمعتهاش. الآية دي بتقول الذين يعتمدون من أجل الأموات،
تعبير غريب، معمودية غريبة وعجيبة ما سمعناش عنها قبل كده. يا ترى إيه المقصود بيها؟ ده واحد من النصوص الصعبة، لا يمكن معرفة النص ده لوحده، لابد من قراية الأجزاء الكتابية والرجوع للخلفية التاريخية والخلفية الحضارية لأهل كورنثوس علشان نقدر نفهم يعني إيه الذين يعتمدون من أجل الأموات. إذن بأكد تاني على نفس الفكرة، إنه النصوص الصعبة بيتم تفسيرها في ضوء النصوص الواضحة. المبدأ رقم 5، وأرجو إن احنا ننتبه كويس قوي للمبدأ رقم 5، إنه ما ينفعش نأسس عقيدة أو تعليم كتابي على نص واحد فقط، لابد من مراعاة عدم بناء عقيدة على أحد النصوص غير الواضحة في الكتاب المقدس. فإحنا عندنا قاعدة عامة في التفسير بتقول إن الأمور الأساسية هي الأمور الواضحة، والأمور الواضحة هي الأمور الأساسية. إذن لا ننجرف إلى تأسيس عقيدة أو تعليم لاهوتي على نص كتابي واحد، وده اللي بيسموه بالوضوح الكتابي. فلو في هناك أمر مهم في الكتاب المقدس أكيد الله هيعلن عنه بوضوح، وأكيد الله هيعلن عنه في أكتر من مكان، كما أنه لا ينبغي أبداً أن يفسر نص غير واضح على أنه يناقض أحد التعليم الواضحة بالكتاب المقدس. المبدأ رقم 6، وإحنا بنتعامل مع التناقضات خلينا فاهمين المبدأ ده. المبدأ بيقول إن الكتاب المقدس كتاب إلهي، لكن مع كون الكتاب المقدس كتاب إلهي إلا إن اللي كتبوه بشر زينا، علشان كده الكتاب المقدس فيه سمات إنسانية. خلي بالك، الكتاب المقدس كتاب إلهي لكنه كتب بالبشر بلغة البشر لكي يفهموا البشر. لازم ده تاخده في الاعتبار كويس قوي، لأنك هتلاقي بعض الكلمات وبعض المصطلحات اللي حضرتك هتعتبرها تناقض، وهي في الحقيقة مش تناقض، لأن حضرتك مش فاهم أو مش عارف المبدأ دوة، إن الكتاب المقدس كتاب إلهي لكن كتبوه البشر بلغة يفهمها البشر. فلما يقول الكتاب المقدس إنه الله حزن إنه خلق الإنسان، أو إن الله ندم إنه خلق الإنسان، ده ممكن حضرتك تعتبره تناقض، لأنه الحزن والندم مش من طبيعة الله، والله ما عندوش مفاجآت، والله ما تفاجئش بالإنسان، فما فيش داعي لا للحزن ولا الندم. بس الكتاب المقدس عايز يقول لنا إن الله اتأثر بخطية الإنسان، فيستخدم التعبير البشري إن الله ندم أو إن الله حزن أو إن الله تأسف في قلبه. علشان كده لازم المبدأ رقم 6 يكون واضح لينا في فهم التناقضات في الكتاب المقدس، إنه الكتاب المقدس كتاب إلهي لكنه مكتوب بالبشر ومكتوب بلغة يفهمها البشر. المبدأ رقم 7 في التعامل مع التناقضات بيقول إنه عدم اكتمال رواية معينة لا يعني عدم صحتها. فممكن نلاقي، وده موجود أكتر في الأناجيل الأربعة، ممكن نلاقي تفصيلة في إنجيل مش موجودة في إنجيل آخر، لكن لما نبص على الرواية ككل في الأناجيل كلها بنطلع برواية مكتملة. فقد تكون الرواية مش مكتملة في إنجيل، لكن بقراية الأناجيل كلها تكتمل الرواية. وهنا ده المبدأ الأساسي في التعامل مع التناقضات، فعدم اكتمال رواية معينة لا يعني عدم صحتها. فممكن يكون مرقس بيركز على شيء، لوقا بيركز على شيء تاني، ده مش معناه إن الرواية فيها تناقض، لكن كل كاتب بيركز على
جانب معين، كل كاتب بيسلط الكاميرا بتاعته على جانب معين في حياة المسيح، أو على جانب معين في حياة الإنسان، أو جانب معين على الجماهير المحيطة به. إذن المبدأ هو عدم اكتمال رواية معينة لا يعني عدم صحتها. فحضرتك علشان تفهم الرواية بالكامل اقرأ الأناجيل الأربعة، فتقدر تطلع برواية كاملة، وأنا متأكد أنك مش هتلاقي أي تناقض. المبدأ رقم 8 في التعامل مع التناقضات، خلي بالك، وده ناس كتيرة من غير الفاهمين أو اللي بيتصيدوا في الماء العكر بيلجأوا للنقطة دي. إيه النقطة دي؟ الاقتباسات. فالمبدأ رقم 8 بيقول إن الاقتباسات الموجودة في العهد الجديد من العهد القديم مش بالضرورة تستخدم نفس الألفاظ. فلما تلاقي اقتباس في العهد الجديد من العهد القديم مش بنفس الألفاظ، ده مش معناه تناقض، لأنه المضمون واحد والفكرة واحد، لكن قد يتم التعبير عنها بأكتر من لغة، زي ما موجود دلوقتي أكتر من ترجمة للكتاب المقدس. المسيحيين الأوائل كانوا بيستخدموا الترجمة السبعينية اللي اتكلمنا عنها في حلقة سابقة، اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم، ودي كانت بتستخدم صيغة مختلفة عن النص نفسه. والاختلاف في الترجمات ده مش معناه أنه النص مش من الله وأن الكتاب المقدس محرف، وهنتكلم في حلقة تفصيلية عن موضوع ترجمات الكتاب المقدس. ولو وجدنا اختلافات في بعض الترجمات ده مش معناه أن الكتاب المقدس محرف أو أن الكتاب المقدس غير صحيح. فالاقتباسات الموجودة في العهد الجديد من العهد القديم مش بالضرورة تستخدم نفس الألفاظ. وفي أكتر من نوع من الاقتباسات. في اقتباسات بيسموها اقتباسات نصية، ودي اللي بيقتبس جزء كتابي من العهد القديم بيكون ملتزم التزام كامل بالنص والمعنى واللفظ، فما فيش اختلاف ما بين النص في العهد الجديد والنص من العهد القديم. في نوع تاني من الاقتباسات اسمها اقتباسات ضمنية، وده معناه انه الكاتب في العهد الجديد بيقتبس المضمون دون الالتزام باللفظ، فبيقدم ممكن معنى أو مترادف مختلف عن اللي موجود في العهد القديم. الاقتباس الثالث بيسموه اقتباس بسيط، وده اللي بيتم الاقتباس من شاهد واحد فقط، وبيكون واضح أنه بياخد مقطع من سفر في العهد القديم فقط بطريقة واضحة. إذن المبدأ رقم 8 بيقول أن الاقتباسات الموجودة في العهد الجديد من العهد القديم لا يجب بالضرورة أن تستخدم نفس الألفاظ. في اقتباسات كمان مركبة، في اقتباسات جزئية، في اقتباسات كلية، ودي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتفصيل. المبدأ رقم 9، وده مبدأ مهم قوي، وده حاجة بنسمع فيها هجوم كتير على الكتاب المقدس بسبب المبدأ اللي احنا هنتكلم عنه. المبدأ رقم 9 بيقول انه لا تتفق تعاليم الكتاب المقدس بالضرورة مع كل ما يسجله من احداث. ده معناه ان مش كل اللي موجود في الكتاب المقدس الكتاب المقدس موافق عليه. فمثلا الكتاب المقدس بيتكلم عن كذب الحية أو كذب الشيطان أو خداع الشيطان لحواء، هل معنى أن الكتاب المقدس بيتكلم عن الكذب أو الخداع معناه أنه هو موافق عليه أو بيشجع عليه؟ أعتقد الإجابة لا، وإنت تتفق معايا كمستمع. كمان الكتاب المقدس بيتكلم في سفر يشوع الصح 2 وعدد 4 إن رحاب كذبت لما جم الناس يسألوا على الجاسوسين، كذبت وقالت لهم هم مشوا، وفي نفس الوقت هي كانت مخبياهم. هل معنى إن الكتاب ذكر إن رحاب لجأت إلى الكذب معناه الكتاب بيوافق أو بيشجع على الكذب؟ مستحيل تكون الإجابة نعم. مش بس كده، فمثلا
جزء كبير من الأنبياء في العهد القديم الكتاب المقدس بيسجل ليهم سقطات أو أخطاء، زي مثلا لوط. الكتاب المقدس بيسجل أن لوط الرجل البار زنى مع بناته، مع أن الحقيقة معكوسة، مش هو اللي زنى لكن بناته هم اللي قاموا بالفعل ده مع أبوهم، هم اللي شربوا الخمر فالرجل سكر، فكانت النتيجة أن هم ناموا معاه أو اتجعوا معاه أو زنوا معاه، مش هو اللي زنى. لكن بغض النظر، مش معنى أن الكتاب المقدس ذكر الفعل الشنيع البشع ده معناه أن الكتاب المقدس موافق عليه، لأنه في وصية واضحة من ضمن الوصايا العشرة: لا تزني. فمش ممكن نفس الكتاب اللي بيقول لا تزني هو الكتاب اللي يشجع على الزنا، وده شيء مش منطقي. مش بس كده، ده الكتاب المقدس كمان جرم الزنا وجعل الرجم عقوبة الزنا. فمش معنى ان الكتاب سجل شيء معناه ان هو موافق عليه او بيشجع عليه. مش بس كده، يمكن من اشهر الانبياء داود النبي، الملك المسبح المرنم اللي خطط لجريمة زنا، خطط للزنا وكان السبب في قتل أوريا الحسي. هل معنى أن الكتاب المقدس ذكر أن داود زنا معناه أن الكتاب بيوافق؟ مستحيل. هل معنى أن سليمان اتجوز 300 و700 من السراري أو الزوجات درجة تانية، هل معنى كده أن الكتاب بيشجع على تعدد الزوجات؟ إزاي؟ والمسيح نفسه في العهد الجديد اتكلم عن زوج واحد وزوجة واحدة. إذن المبدأ المهم هنا قبل ما تنتقد الكتاب المقدس وتقول إن الكتاب المقدس بيشجع على خطية معينة، افهم شيء، إنه لا تتفق تعليم الكتاب المقدس بالضرورة مع كل ما يسجله من أحداث. بالعكس، لأن الكتاب المقدس كتاب الله، كتاب صادق، فكان حريص إنه يسجل كل الأحداث. كل الأحداث يعني كل الأحداث. فنتعلم من الحلو فيها وكمان نتعظ ونتحذر من السيء اللي فيها. وزي ما شفنا عزيزي المستمع إن في تناقضات، لكن بفحص التناقضات اتضح إن هي مجرد تناقضات ظاهرية. وده اللي خلينا قبل ما نحكم على شيء لابد من التحقق من دقته ومن صحته. فأنا بشجعك عزيزي المستمع إنك قبل ما تعمل التناقضات وقبل ما يكون عندك فكر مسبق عن التناقضات، اقرأ الكتاب المقدس، حاول تفهم رسالة الله في الكتاب المقدس، وبعد ما تقرأ الكتاب المقدس اتكلم عن التناقضات إن وجدت. لكن زي ما شفنا إنه العلماء والمفكرين والناس اللي هم ملمين باللغات المختلفة بما فيهم اللغات الأصلية، بفحصهم للتناقضات اكتشفوا إن هي مجرد تناقضات ظاهرية مش حقيقية، وده لأنه كتاب الله، الكتاب الصحيح، الكتاب المقدس، التوراة والإنجيل والزبور. الرب معك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلا مؤمنا بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة. أبجسده؟ لا أعلم. أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس. أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاما لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر. وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفروا لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو انه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمامي عادي انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ في المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوع ندى آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوع ندى آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
3: عندك حق يا ليلى. ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
4: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
5: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
3: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة، السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
6: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
7: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
3: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
5: ممكن أنا يا سمير.
3: تفضل يا رانيا.
5: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
3: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
3: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط متين حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع متين الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط متين حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
3: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
8: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
3: تفضل يا عادل.
8: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
3: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
9: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسع.
3: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
3: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
6: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
3: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
7: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
3: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
5: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
8: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
3: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
4: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
3: اتفضل يا حسام.
4: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
3: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
7: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيغام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
3: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
3: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
5: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
5: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
3: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
3: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
8: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
7: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
6: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
5: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
4: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
3: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
7: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
5: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
3: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه السيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
8: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
3: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوا

0: ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
1: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
0: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
1: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
0: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنا أضرب بالسيف يا رب.
0: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
1: كفى، لا تزيدوا.
0: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
1: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
0: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
3: وهذا الرجل كان مع يسوع.
0: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
0: وبعد قليل رآه رجل فقال:
4: وأنت منهم.
0: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
0: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
5: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
0: فأجابه بطرس:
2: يا رجل لا أفهم ما تقول.
0: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
1: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
0: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
6: من ضربك؟
7: تنبأ.
0: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
8: إن كنت المسيح فقل لنا.
0: فأجابهم:
1: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
8: أأنت ابن الله؟
0: فأجابهم:
1: أنتم تقولون إني أنا هو.
0: فقالوا:
8: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كما بنبدأ كل يوم معكم بالصلاة، الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه مشكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: إلهي الحبيب، أعترف بأن يسوع المسيح هو مخلصي الوحيد. أؤمن أنه ولد من مريم العذراء وبأنه مات على الصليب من أجلي. أؤمن أن دمه سفك من أجلي خطاياي وأنه قد قام من الموت. يا الله، أنا أعترف بأني خالفت وصاياك. أطلب منك أن تغفر خطاياي. أطلب الآن من يسوع المسيح أن يدخل إلى قلبي. سوف أعمل كل ما باستطاعتي لإطاعة تعاليمك حسب ما دون في الكتاب المقدس. شكرا لك يا الله لأنك سمعت صلاتي. باسم يسوع المسيح أصلي، آمين.

آمين، كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز زنزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. بنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب التثنية الأصحاح 18.

لا يحصل الأحبار اللاويون ولا أحد من كل قبيلة لاوي على قسم أو نصيب مع بني إسرائيل، بل يأكلون من القرابين التي تقدم لله، فهذه هي نصيبهم، فلا يحصلون على نصيب بين باقي أخوتهم. الله هو نصيبهم كما وعدهم، وهذا هو حق الأحبار من الشعب. كل من يقدم ضحية سواء من البقر أو من الغنم يعطي الأحبار الكتف والفكين والأمعاء، كما تعطونهم أول قمحكم وخمركم وزيتكم وأول جزاز غنمكم، لأن المولى إلهكم اختارهم من كل قبائلكم لكي يقفوا ويخدموا باسم الله، هم وأولادهم دائما. إن انتقل لاوي من أي مدينة من مدنكم في كل إسرائيل حيث هو مقيم، وذهب بقلب صادق إلى المكان الذي يختاره الله، وخدم باسم المولى إلهه مثل باقي إخوته اللاويين الموجودين هناك أمام الله، فإنه يحصل على نصيب يساوي نصيبهم، حتى إن كان له دخل آخر من أملاك عائلته. متى دخلتم الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم، فلا تتعلموا أن تفعلوا الأشياء القبيحة التي تفعلها تلك الأمم. لا يكن بينكم من يحرق ابنه أو بنته في النار قربانا، ولا من يمارس العلم بالغيب، ولا السحر، ولا الفأل، ولا الشعوذة، ولا التعاويذ، ولا من يسأل الجن أو يحضر الأرواح أو يستشير الموتى. كل من يفعل هذا يعتبره الله نجسا، وبسبب هذه الممارسات القبيحة يطرد المولى إلهكم هذه الأمم من أمامكم. فكونوا كاملين أمام المولى إلهكم. هذه الأمم التي ترثونها تسمع لمن يمارسون السحر والعلم بالغيب، وأما أنتم فإن الله لا يسمح لكم بهذا. سيقيم لكم المولى إلهكم من بين شعبكم نبيا مثلي، فاسمعوا له، لأنكم طلبتم من المولى إلهكم في يوم الاجتماع في حريب أن لا تسمعوا صوته ولا تروا النار العظيمة أيضا لئلا تموتوا، فاستجاب المولى إلهكم لكم وقال لي: أحسنوا فيما قالوا، سأقيم لهم من بين شعبهم نبيا مثلك، أضع كلامي في فمه فيبلغهم كل ما أقوله له، ومن لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أحاسبه، وأما الذي يدعي أنه نبي ويقول كلاما باسمي وأنا لم آمره أن يتكلم، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيجب أن يقتل. وربما تقولون في قلبكم: كيف نعرف إن كانت الرسالة لم يتكلم بها الله؟ والجواب هو: إن كان الكلام الذي يقوله النبي باسم الله لا يتحقق ولا ينفذ فهي رسالة لم يتكلم بها الله.
هذا الإنسان يدعي النبوة، فلا تخاف منه.

كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: صباح الخير يمه.
0: صباح النور يا ابني.
1: مسرعة قد قمتي من النوم، شكلك ما رقدتش خالص بالليل.
0: أيوة، ما قدرتش أرقد من فرحتي. ابني بيوصل اليوم، قد له 5 سنين مغترب، عيوني مشتاقة لشوفته، الله يوصله بالسلامة. بس
1: بيوصل بالسلامة وبتقسي معه وبترتاحي إن شاء الله.
0: هيا قم الصباح عشان تروح لأخوك للمطار، وما تتأخرش عليه.
1: مشتش صبوح، قدنا جاهز والآن بخرج. يلا ما خاطرك، مع السلامة.
0: مع السلامة، سوق على راحتك. الله معك، الله يوصلك يا عادل يا ابني بالسلامة. الحين بنتي رنا بتجلس راقد لا الظهر، مش تقومش تنظف البيت قبل ما يوصل أخي. رنا يا رنا،
2: هاي أما،
0: هيا قومي يا بنتي، أخوك اليوم بيوصل.
2: أنا صاحية.
0: حتى أنت شكلك ما رقدتيش.
2: من اللي عرف يرقد اليوم؟ واخي بيوصل بعد غربة سنين.
0: هيا هيا قومي نتعاون، ننظف البيت ونجهز له لقمة حامي علشان يوصل ياكل يرجع يرقد له قليل.
2: يلا الآن.

0: عادل يا عادل.
1: أشرف،
2: ألف الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك، ما عرفتك شو أنت واقف تنتظرنا، كبرت ما شاء الله عليك.
2: تحسبنا أنا بجلس على مانا؟
1: كلامك صح يا أخي، 5 سنين عادل مش قليل. لكن فين أمي ورنا؟
2: أمي ورنا بالبيت، ما حد رقد أمس الليل وإحنا منتظرين توصل لنا بالسلامة.
1: هي الروح لهم، قاد أنا مشتاق لأمي كثير ولرنا.
2: يلا يلا، هذه السيارة هنا، اطلع اطلع انت وارتاح، وانا بدخل الشنط للسيارة.

0: الله، وحشتنا بلادي. صدق أن الغربة صعبة، روحي رجعت لي الآن بس لما تنفستوا ريحة بلادي.
1: عادك بتشم الريحة لما نوصل المدينة.
0: المهم، كيف حالكم أنتم وكيف الحارة حقنا؟
1: إحنا بخير والحارة حقنا عادة زي ما هي على طرحة يدك.
0: أوه، إيش هذا؟ الكدافة بكل مكان.
1: إيش من كدافة؟
0: شوف القراطس كيف هم مقدلين بالأرض، الأكياس بكل مكان.
1: هذا الورد حقنا، تحسب أنكم أنتم بس اللي بالخارج معاكم ورد؟ هذا من الورود حق بلادنا.
0: انتبه انتبه من الحفر اللي قدامك، انتبه. الله، سع من الحفرة، كسرت السيارة.
1: كذا لما تسوق هنا تحس نفسك كأنك تلعب أتاري، تلعب بالسيارة لعب، تخرج من حفرة لحفرة.
0: وهذا إيش الماذا كله اللي هنا؟ أقع عندهم مطار. أوف على ريحة، قفل زرار حق السيارة، قفله قفله.
1: هذه العطر حقنا، شوف على مقاري مفتوحة قدامك تقول إلا سيول، ولما يجي المطار توقع الدنيا عصيد.
0: برامل الكدافة كيف قدهم مكسرين، الكدافة اللي خارج البرميل كأنه جبال. ليش كذا؟ ليش ما فيش نظافة؟ معقول إنهم متقبلين يعيشوا ببيئة ملوثة زي هذه؟
1: إيش نعمل يا أخي؟ مش بيدنا. شوف شوف السيارة هذه كيف تسابقنا.
0: قل شوف الدخان اللي يخرج من السيارة، هذه كأن السيارة تحرق. ما لهنا سيارات كذا آخر عمر، ولا في سيارة جديدة ولا بصحته.
1: أنت عادك وصلت والمناظر هذه كلها غريبة عليك، يوم يومين وغدك مننا وبتعود على هذه المناظر كلها.
0: أنا مستغرب على السيارة دي اللي كأنها تحرق، شكلها تمشي على ديزل.
1: كل هذين السيارات والباصات اللي قدامك يمشن على ديزل، شوف شوف على دخان.
0: بس كثير من الدول منعت الآن السيارة ديزل
1: عندهم، لكن مش عندنا. قول إنهم سحبوا كل السيارات الديزل من كل البلدان المجاورة لعندنا.
0: لكن هذين السيارات تسببين خطر كبير، هذا الدخان والغازات اللي يطلع من السيارات هي سبب تلوث الجو، سبب بكثير من أمراض الصدر مثل التهاب الجهاز التنفسي والرابو، غير الأمراض الخبيثة مثل السرطانات اللي ظهرت ببلادنا بشكل كبير.
1: كلامك صح، رجعنا ما نسمع إلا فلان في بو سرطان ولا فلان مات من السرطان.
0: فين جو مدينتنا النظيف؟ تعرف إنه هذه المدينة مشهورة من زمان بجو المعتدل وهواء العليل.
1: إيش من هواء عليل؟ شوف قدامك الآن ما تشوف إلا باصات زي النمل والموتورات بكل جهة، وهذا هو سبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة وتغير الجو وتلوثه.
0: إذا الجو رجع كذا، فين عاد الواحد يروح ببلاده عشان يشم هواء نظيف؟
1: يطلع الجبل ولا يروح القرى، المهم إنه يبعد عن المدينة. وصلنا الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك، أخيرا وصلنا للبيت.
1: هيا هيا ادخل البيت.

0: يما ما
1: مالك يا ابني كتسعول؟ ايش في بك ابني؟
0: ايش هذه الاصوات اللي خارج؟ ايش فين؟ حتى في ريحك بتنا، احس ان انا بختنق.
1: عادل قلت اللي بترقد الا ساعه ترتاح.
0: شوفي على اصوات وعلى ازعاج، لكن ما قلتي ليش ايش هذا.
1: هذا يا ابني اصوات المواطر حق الكهرباء.
0: ده الحين الكهرباء طافي؟
1: ايوه هذا طفت الان، واختك رنا راحت ولعت الماطور.
0: وشكلكم عاملين الماطور تحت الطاقه حق الغرفه ولا ايش؟
1: لا الماطور حقنا بالبلكونه،
0: بس في صوت اكثر من ماطور خارج.
1: مواطير الجيران كل الناس معاهم مواطير، كم لنا نتصايح احنا وبيت ابو محمد عشان يبعد الماطور حق بيته من تحت الطاقه حق غرفتكم.
0: بس هذا خطير، لو كل بيت فيه ماطور للكهرباء تخيلي كم يا دخان يطلع من كل ماطور. هذا موت يمه.
1: كم يا حوادث تحصل بسبب المواطير هذه، ناس كثير قد ماتوا بسبب الاختناق بالدخان اللي يطلع منه.
0: يمه هذا يخرج غاز اول اكسيد الكربون، غاز سام جدا. لازم نشوف حل للكهرباء هذه، بس لازم نوقف استخدام المواطير بالطريقه هذه.
1: خير يا ابني خير، تكون قد مرهق الان تشتي ترقد.
0: فين الواحد بينهم بين الازعاج والدخان هذا؟ فين اشرف رنا؟
1: اشرف خرج قلبي زمن تترقد وترتاح، هو بيروح مشوار بالحاره وبيرجع.
0: ورنا فيني؟
1: داخل تذاكر بكره مع اختبار.
0: الله يعين ان شاء الله. الواحد يرجع لبلاده يقول عشان يرتاح من الغربه، يجي يشوف هذا التلوث ترجع نفسه.
1: بس الواحد بالاول والاخير ما له الا بلاده.
0: صح يما، بس لو تشوفي كيف المكان اللي كنت عايش فيه باب الخارج، نظيف ومرتب، ما فيش كدافه واوساخ بالطرقات، كل واحد ينظف جنب بيته وفي اماكن مخصصه للكدافه.
1: من مننا ما يشتيش يعيش مكان نظيف وصحي؟
0: صعب علي اشوف بلادي وهي تعاني من مشاكل بيئيه. البيئه دهورت بشكل ملحوظ بسبب الاستخدام الغلط للموارد الطبيعيه وارتفاع نسبه السكان اللي هم فقراء اصلا، ساعد من ارتفاع معدل التلوث.
1: عادك ما شفتش لما المجاري اختلطت مع المشروع كان يجي لنا الماء تقول الا مجاري.
0: تتكلمي بجد يماه؟
1: ايوه من صدق.
0: حتى ماء الشرب ما سلمش من التلوث. عدم الوعي وتحمل المسؤوليه هي اهم اسباب هذه الكوارث اللي تحصل. لازم يكون في قوانين توقف المخالفين والملوثين.
1: الاسره يا ابني لها دور كبير، الاسره لازم تربي الاطفال على النظافه والمشاركه والتعاون.
0: صح كلامك يما، لان الاسره هي مفتاح عمليه التعلم للاطفال، والبيت اصلا هو المكان المثالي اللي يطبق فيه الطفل العادات النظيفه عشان يحافظ على مكانه وبيئته. وقفه طبيه.

0: لقد خلق الله آدم واستخلفه في الأرض عشان يعمره، وقابله بيئة نظيفة خالية من التلوث. لكن ابن آدم على مر العصور لوث البيئة المحيطة فيه عن قصد أو بغير قصد.
1: واليوم أشرنا بأصابعنا على موقع من مواقع الألم ببلادنا، وهي بيئتنا الجميلة،
2: البيئة اللي هي بالنسبة لنا كل شيء، هي حياتنا، هواءنا وغذاءنا، ماءنا وترابنا، سماءنا وأرضنا.
3: البيئة هي عبارة عن كل شيء يحيط في بنا، وهي المكان اللي نقدر نمارس فيه أنشطتنا اليومية.
0: والحياة ببيئة نظيفة وآمنة صحياً رجع اليوم حلم كل إنسان واعي بهذا الكون.
1: وشوفوا حولكم وقولوا لي، فين نحن اليوم من هذا الحلم؟ وإيش اللي يحصل ببلادنا الجميلة؟
2: اللي يحصل قدام عيوننا الآن هو تدمير لبيئتنا الجميلة والنادرة،
3: وفي أنواع كثيرة للتلوث. معانا أولاً تلوث الهواء المنتشر بشكل كبير بسبب الدخان وعوادم السيارات والأتربة وحبوب اللقاح وأتربة الأسمنت والمبيدات الحشرية وغاز أول أكسيد الكربون وغيره.
1: ثانياً تلوث المياه، وأنتم تعرفوا أهمية الماء بحياتنا، وإنه ما فيش أي كائن حي يقدر يعيش بدون ماء. ممكن يتلوث الماء لما يختلط بماء المجاري أو الكيميائيات السامة.
2: ثالثاً تلوث التربة اللي يحصل فيه به تدمير لطبقاته الرقيقة الصحية والمنتجة.
3: إحنا للأسف كل يوم نرتكب أخطاء كبيرة بحق بيئتنا، نرمي القمامة والأوساخ بالشوارع وبالحارات اللي نعيش فيه به، ونرمي بالقاذورات للمجاري المائية،
0: ونستخدم السيارات القديمة اللي تدخن وتطلع غازات سامة،
1: غير مواطير الكهرباء والمبيدات الحشرية وغيره كثير. كيف ما تشتوش إنه الماء اللي نشربه يتلوث، والهواء اللي نتنفسه يتسمم؟
2: كيف ما تشتوش أطفالنا يمرضوا وهم يلعبوا بين الأوساخ والقاذورات؟
3: من هنا يجي دورنا كمجتمع واحد إننا نحمي أرضنا وهواءنا، ونحمي بيئتنا ونصونه، نخليها نظيفة وآمنة أكثر لنا ولأولادنا.
0: أيوة، نقدر إن إحنا نعمل حملات تطوعية للنظافة، نبدأ كل واحد بالمكان اللي يعيش فيه ببيته وبحارته.
2: اخرجوا، جمعوا شباب الحارة ونظفوا، واعملوا ملصقات تمنع برمي الأوساخ بالشارع.
1: اتخلصوا من القمامة بطريقة سليمة عشان ما تنتشرش الأمراض وتنتقل العدوى، ولا تقدلوا باش من الطواق والأبواب للشارع، لكن اعملونا بصناديق مغطية.
0: ونحن اليوم نقول لكم اعطونا بيئة نظيفة نعطيكم مجتمع سعيد، واللي يصنع هذه البيئة النظيفة هو المجتمع نفسه. ولا تنسوش إن النظافة حضارة.

حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية، منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: أعلى. إيش ظل كمان ترتيبات؟ هاي ثلاث أرباع القائمة خلصت ووزعنا دعوات العرس.
1: أنا لسه ما عرفت مين بدي أعزم على حفلة البيت، يعني أنت عارف بيتنا صغير وما بدي الناس اللي تيجي ما ترتاح.
0: شو رأيك نخليها مختصرة على صحباتك وبس؟
1: يي أهلي بزعلوا كتير إذا ما عزمنا خالاتي وعماتي وبناتهم وشوي من أصدقاء العيلة. شو هي حفلة عيد ميلاد؟ هذا زواج.
0: طيب أنتوا أدرى، بس أكيد ما راح تعزموا رجال صح؟ لأنها حفلة عروس.
1: لا، المقربين راح يجوا سواء عزمناهم أو لا، وعشان هيك راح نستعمل بستان البيت للرجال والستات جوا البيت.
0: طيب وإيش بالنسبة للضيافة؟ راح تعملوا إشي خاص ولا بس حلويات؟
1: أظن راح نضيف كيك ومعجنات وعصير، ولازم أجيب فستان سهرة، ما عندي إلا اليوم أروح مع ماما على السوق.
0: يعني ما بنفعي تلبسي فستان خطبتك؟
1: شو عم تحكي يا وسيم؟ كل الناس شافته، شو بدك يحكوا عنك بخيل ومستخسر فيه فستان جديد؟
0: لا لا لا، مين حكالك؟ اشتري اللي بدك يا عمري.
1: بس يا وسيم لازم تساعدني هالأسبوع أخذ تأجيل الفصل الجامعي الجاي عشان ما رح أقدر أدرس منيح هالأشهر الجاية، ولازم أنهي أوراق التأجيل.
0: طيب طيب، إن شاء الله اليومين بفضى وبساعدك بهالموضوع. إيش رأيك نأجل سنة بدل الفصل؟
1: لا لا لا، بكفي تأجيل فصل، ما بدي أضحي بدراستي، وبعدين الفصل 4 أشهر وهذا وقت كافي حتى أركز حالي بعد الزواج.
0: طيب طيب، بكرة بشوف.
1: أوكي وسيم، خليني أروح وأخلص شغلي، هلأ ماما بتكون معجوقة ولازم أساعدها، وبعد الظهر بدي أنزل على السوق عشان الفستان، بس استناك تمر علينا.
0: حاضر يا عمري، الساعة 5 بكون عندكم، يلا باي.
1: باي.
2: أهلا بالعريس، ليش اجيت بكير يا ماما؟ وين علا؟
0: علا بدها تساعد أمها شوي عشان حفلة البيت بكرة يا أختي، وبعد الظهر عندنا موعد بدها تروح تشتري فستان.
2: أي فستان؟ لسه في شراية فساتين؟ الله يعينك يا ماما على هالمصاريف الزايدة. بعدين ما هيني خياطة، كان عملت لها فستان، ليش ما طلبت مني عشان توفر عليك؟
0: يما خلي هالأسبوع يمر على خير وبعدين اللي بدك يا بصير.
2: إيش بعدين؟ يما من هلا مشي كلمتك ولا بعدين بتتغلب.
0: ما تخافي علي يما، بكرة بصير زوجتي وتصير عنا بالبيت راح تشوفي كيف اللي بدي يا بعمله.
2: أيوة هيك، إحنا بالعافية لدبرنا غرفة نومك ومصاريف العرس، خليها تعرف هالحكي عشان تحس معك وما تزيدها عليك.
0: هلأ مش وقته، أنا ما بحب أحكي معها بهيك تفاصيل قبل العرس، بلاش تعند وتبطل وتعمل لي مشكلة، بس بعدين لابد تعرف شوي شوي.
2: يعني لو لمحت لها مش أحسن؟
0: يا يما بعد الزواج بتصير تعرف إنه لازم تقبل بالأمر الواقع وتعيش معي على قد إمكانياتي، لأنه الصراحة إحنا منحب بعض وهي ما راح تضحي فيه عشان شوية طلبات.
2: اللي بدك يا اعمله، أنا نصحتك والباقي عليك. بعدين يا ماما أنا بعد زواجك ما بدي منك إشي، أنت بهل بيتك وبس، هاي هالماكنة مساعدتني والله ساترها معي.
0: الله يخلي لي إياك يا رب. أي أنا إيش بدي أعمل بدونك؟ بكفي رضيتي تعطيني الشقة وأنت تقعدي بالغرفتين الصغار هذول.
2: أنا مين إلي غيرك؟ بعدين هالغرفتين بضلوا أحسن من أي محل ثاني، بكفي إنك ساكن بجنبي وبضل أشوفك وما بتقل عليك ولا على مرتك.
0: إيه أنا لسه بتذكر الوالد الله يرحمه لما عمل هالشقة الصغيرة جنب بيتنا، كيف حكالي بكرة يابا راح أجوزك فيها.
2: لا يما، هاي الشقة أنسب إلي أنا، أنت بكرة بيجيك أولاد وبدك محل واسع، وأنا هاي بستقبل فيها زبوناتي وبخيط على راحتي.
0: هاتي إيدك أبوسها يا أحلى أم. خليني أروح أرتاح شوي قبل ما يجي موعدي مع علا.
1: يسلموا إيديك يا مرت عمي، ولا مبين على الفستان إنه موسع.
2: شايفي ليش يا بنتي أنا ما حبيت تكتري جهاز على العرس؟ لأنه كل البنات بزيد وزنهم وبخسروا الملابس اللي اشتروها.
1: أنا إلي 3 أشهر متزوجة ومش عارفة ليش عم بزيد وزني.
2: لا تنسي إنك مرتاحة ومبسوطة وعزيمة هون وعزيمة هون، وبعدين مرتاحة من الدراسة ومن الجامعة.
1: صحيح يا مرت عمي، ذكرتيني بالجامعة، لازم اليوم أشوف وسيم كيف بده يرجع يسجلني الفصل الجاي.
2: يا ريتني ما جبت هالسيرة.
1: إيش عم تحكي يا مرت عمي؟
2: لا لا ولا إشي.
1: طيب خليني أرجع على البيت وأعمل لي كم شغلة قبل ما يجي وسيم من الشغل. يلا بخاطرك.
2: الله معك حبيبتي.
0: يسلموا ديكي، هيك شاطرة بالطبخ.
1: طبعا أنا أساسا تعلمت الطبيخ من ماما وأنا لسه صغيرة.
0: يا عيني عليكي، 6 بيت درجة أولى.
1: 6 بيت موافقة، بس أنا لازم أرجع على الجامعة بأسرع وقت قبل ما أتعود على الكسل وعلى قعدة البيت.
0: أي جامعة هي بدك تروحيها؟ خلاص من يوم رايح أساسا ما راح تلحقي على دراستك وعلى حياتك الجديدة.
1: عم تحكي جد ولا بتمزح؟ إيش ألحق وما ألحق؟ أنا ما رح أضحي بسنتين دراسة عشان شوية شغل بيت.
0: هاي مش شوية شغل، هاي مسؤولية وعيلة وكلها سنة وبصير عندك بيبي وبده تفرغ كامل.
1: أنا مش مصدق اللي بتحكي، مش إحنا اتفقنا على تأجيل فصل واحد بس وموضوع الولاد مؤجل لأتخرج؟
0: يا علا خليكي عاقلة وما تخربي حياتنا، الزواج نهاية المطاف والتعليم بطل إله مكان بحياتنا هلا، وبعدين رسوم الجامعة إحنا أولى فيها.
1: لا هذا حكي جديد وحاسة إنه في غلط بالموضوع، أساسا أهلي ما وافقوا على الزواج إلا لأنك أكدت لهم إنه رح أكمل جامعتي، ومش بس هيك ولازم أشتغل كمان.
0: الشغل كثير إذا حبيت تشتغلي، والجامعة أساسا مش كثير مهمة خصوصا تخصصك، يعني شو بدك تعملي بالأدب الإنجليزي؟
1: أنا حاسة حالي عم بحكي مع شخص غريب عني، أنت مش وسيم اللي حبيته وتجوزته، أنت خدعتني.
0: يا علا لا خدعتك ولا إشي، أنت هلا ست متزوجة ولازم تعملي اعتبار لرأي جوزك، وغير هيك ما عندي.
1: أنت خدعتني يا سيد وسيم، ورأيك مش مهم لما بتصير تخرب حياتي ومستقبلي، وأنا عندي أهل بيعرفوا يتعاملوا معك.
0: بتهدديني قاعدة؟
1: طبعا بهددك، أنا مش بنت مقطوعة من شجرة، وإذا ما بدك تصرف علي وتخليني أكمل تعليمي، عندي أهل بتحملوا مسؤوليتي، كويس إني عرفت حقيقتك من البداية.
0: أي بداية يا ست علا؟ أنت هلا زوجتي ولازم تطيعي أوامري، والست المحترمة بتقدر إمكانيات جوزها.
1: إذا إمكانياتك ضعيفة ليش ما حكيت من الأول؟ أعطيتنا وعود كذابة وهمتني إنك بتقدر تصرف على تعليمي وعلى بيتك.
0: كل وقت إله كلامه، وهلا هذا هو الموجود، ولا تنسي إحنا حبينا بعض وهذا الأهم.
1: الكذب والخداع بقتل الحب يا وسيم، أنت عم بتخليني أتراجع بمشاعري كمان مش بس برأيي فيك.
0: يعني أنت ما بتعرفي إنه أيام الخطبة شيء والزواج شيء تاني؟ إحنا هلا على أرض الواقع مش الأحلام.
1: أنا الحق علي اللي استعجلت بالزواج قبل ما أكمل تعليمي، بس كنت أفكرك متفهم ومتحضر وصادق، بس طلعت زي غيرك تمسكنت لتمكنت.
0: يعني بدك تضحي بزواجنا وحبنا عشان هيك موضوع؟
1: أنا ما بقدر أثق بشخص مخادع وأبني أسرة وولاد معك يا وسيم، يا ريتك كنت صادق معي من البداية، كان ممكن أتنازل وأرضى عن كثير أشياء، بس هلا مستحيل أثق فيك.
3: عزيزتي المستمعة، إن سم العلاقات الإنسانية ومصدر دمارها هو عدم الانفتاح والوضوح، بل واعتماد الكذب والمراءة، وخصوصا في العلاقات العهدية الدائمة كالزواج. وهذا ما سمعناه اليوم في حلقتنا، حيث تعمد الزوج أن يخفي الكثير من الحقائق عن زوجته المستقبلية وعن رغبته وتصميمه في عدم إنهائها لدراستها الجامعية، وقد ارتدى قناعا مزيفا أمامها وأمام عائلتها بأن قدم نفسه كمساند وداعم لها. ولكن كما يحصل مع الكثيرين الذين يصرحون بعد الزواج بهذه العبارة، إن هذا الشخص مختلف تماما عن الشخص الذي قبلته زوجا لي، وذلك الشخص لم يعد موجودا على أرض الواقع. وهذا القول ينطبق طبعا على الطرفين، فأحيانا يأتي الخداع من جانب المرأة وأحيانا من جانب الرجل. عزيزتي، من الأفضل أن تكون فترة الخطوبة فترة للنقاش ولتأسيس حياة زوجية ناجحة، وذلك بأن تطرح جميع المواضيع الجوهرية بصراحة متناهية من قبل الشريكين قبل الإقدام على خطوة الزواج. فعند ارتباطك بشخص ما يجب أن تعرفي الكثير عنه، وأن تتفقا على ما تريدان أن تحققا من الحياة كزوجين معا، وأن يتعرف كلاكما على عيوب وميزات الآخر عن قرب، واعتماد الصراحة والصدق في كل شيء، لكي يتفادى الطرفان صدمات ما بعد الزواج والدخول في دوامة من الخلافات والمشاكل الزوجية. كانت هذه النصائح عزيزتي لمن هن في بداية طريق الاختيار، ولكن ماذا لو حصل الزواج ودخلت خيبة الأمل لقلبك نتيجة اكتشاف أمور لم تكن واضحة منذ البداية؟ فهذه بعض النصائح التي قدمها لنا نيل أندرسون المختص في شؤون الزواج، والذي يقدم نعمة الله في جميع نصائحه، فينصحنا أولا بأن نتجه بخيبة أملنا إلى الله ونطلب تطهيرا لأرواحنا وأفكارنا حتى نستطيع أن نتعامل مع خيبة الأمل دون أن ندخل في دوامة الكراهية للطرف الآخر، وألا نتخبط بردود أفعال خاطئة. وينصح الدكتور أندرسون عندما نتعرض لخيبة الأمل أن نكون مستعدين لمواجهة الشريك وتقديم شكوانا بمحبة، فهذه فرصة ثمينة لتختبري نجاحك في التفاوض والحصول على حل يرضي الطرفين معا. فليس في الزواج منتصر ومهزوم، بل الانتصار للطرفين هو ما يجب أن تسعي وبكل محبة للوصول إليه. وإعادة الحوار مع شريك الحياة من أجل رؤية جديدة ليس بالأمر المتأخر أبدا، بل في كل مرحلة يستطيع الزوجان أن يصيغا خطة جديدة لحياتهما تكشف عن الرغبات الحقيقية لكل منهما بعيدا عن التزييف وارتداء الأقنعة. إن الله يقدم لنا مثالا عمليا في تعامله مع خيبة الأمل، فقد سقط آدم ودمر السقوط الصورة المثالية التي رسمها الله لعلاقته ببني البشر، ولكن محبته وعنايته أبت إلا أن يسترجع ويرمم هذه العلاقة المنهدمة، فقد صالحنا بعهد جديد بدم يسوع المسيح الذي كان كفارة لما ارتكبناه من أخطاء بحق الله، وجاءت المبادرة من السماء ودفع الله الثمن لكي لا يكلفنا ما لا نستطيع عليه، ووهب لنا فداء مجانيا. فهل تقبلين هذه المصالحة وتجعلينها أساسا لحياتك وزواجك؟ وهل تسمحين لنعمة الله أن تسري في قلبك لتقدمي محبة لزوجك متمثلة بما قدمه الله لك من محبة؟ دعي الأقنعة تسقط من حياتكما لتمضيا في نور محبة الله، ولكي تصيرا فعليا جسدا واحدا وفكرا واحدا، فلا يظلم أحدكما الآخر. نصلي عزيزتي لأجل حياتك وتطلعاتك، لأجل طموح يرافقه سلام، ولأجل زواج سعيد وآمن يرتكز على شخص الله وكلمته. وليس لنا إلا أن نقول في نهاية الحلقة ما جاء في المزمور 127: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. وعلى أمل اللقاء بك من جديد، نتركك في رعاية الله.
4: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع، وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965.

عزيزتي، إن دورك في الحياة لا علاقة له بالوظيفة ولا بالمنصب ولا بالألقاب التي قد تطلق عليك. دورك في الحياة أمر أكثر عمقاً بكثير، إنه الكيان الذي يخصك في هذا الكون، وتلك الأعمال اليومية التي عليك القيام بها في هذا العالم ليتغير. حتى ولو لم يشعر بك أحد، إلا إنك لازلت تقومين بالدور تماماً كشجرة ما في طرف من أطراف الأرض، في بقعة من العالم، في مكان مغمور لا يعلم بها أحد. تستمر هذه الشجرة في إنتاج الهواء النقي فيصلنا جزء منه. ليس مهماً أن تكوني مشهورة أو أن يقف الناس طبوراً طويلاً ليشكرونك على دورك الكبير في الحياة. يكفي أن تشعري أن ما تفعليه حتى وإن بدأ بسيطاً فله أهمية وقيمة كبيرة. يقول الكتاب المقدس: اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. عزيزتي، ضعي حياتك في يد الله القدير الذي يستطيع أن يستخدم كل ما عندك حتى وإن بدا بسيطا ليصنع به أمورا عظيمة.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف ناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور 31.

إليك لجأت يا رب، لا تسمح بأن أخيب، بل نجني بصلاحك. قرب لي أذنك، أسرع إلى نجاتي. كن لي صخرة تحميني، حصنا قويا ينقذني. أنت ملجئي وحصني، ومن أجل اسمك تهديني وترشدني. أخرجني من الفخ الذي نصبوه لي، لأنك أنت ملجئي. أضع روحي وديعة في يديك، فديتني يا رب، يا إلهي الأمين. كرهت الذين يعبدون الأصنام التافهة، أما أنا فعلى الله توكلت. أبتهج وأفرح برحمتك، لأنك رأيت ذلي واعتنيت بي في ضيقي. لم تسلمني إلى يد العدو، بل وضعتني في مكان فسيح. ارحمني يا رب، لأني في ضيق، ضعفت عيناي من الغم، وأيضا نفسي وجسمي.

ضاعت حياتي في الحزن وعمري في الأنين، ضعفت قوتي من الشقاء وبليت عظامي، كل أعدائي يحتقرونني، أصبحت ثقيلا على جيراني، أصحابي يخافون مني، والذين يرونني في الشارع يهربون مني، نسوني كأني ميت وكأني إناء مكسور. أنا خائف جدا لأني سمعت افتراء الكثيرين علي، يتآمرون ضدي ويدبرون قتلي، ولكني توكلت عليك يا رب وقلت: أنت إلهي، مصيري في يدك، نجني من يد أعدائي ومن الذين يطاردونني، أشرق بوجهك على عبدك، أنقذني برحمتك، لا تسمح بأن أخيب يا رب حين أدعوك، بل اجعل الأشرار يخيبون ويهبطون إلى القبر ويصمتون. ليت شفاه الكذابين تخرس، الذين يتكلمون على الصالح بوقاحة وكبرياء واستهانة. ما أعظم جودك الذي ذخرته لمن يتقونك، وأنعمت به على من يلجؤون إليك، وذلك على مرأى كل البشر، تحميهم عندك في مخبئك من مؤامرات الناس، وتحفظهم في أمان من بطش اللسان. تبارك الله الذي أظهر رحمته العجيبة لي لما كنت في مدينة محاصرة. جاءت علي حالة من الرعب وقلت: إنه أبعدني عن نظره، لكنك سمعت تضرعي لما صرخت إليك. أحب الله يا كل عبيده الأوفياء، إنه يحفظ الأمناء ويجازي المتكبر أشد الجزاء. تقووا وتشجعوا يا من ترجون الله كلكم.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟